0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف مدحت.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذا الرحيق سوف يحدثنا عن مجتمع المعرفة، ولكن في عصر الذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ منجي عمري من جامعة منوبة. مرحبا بك سي منجي.
3: مرحبا أستاذ توفيق، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
2: هل هذا فعلا عصر الذكاء الاصطناعي؟
3: يعني لا أدري إن كان لنا الخيار في أن نسميه، أما هو مفروض علينا. الثابت عندنا أن الإنسان كائن ذكي،
2: نعم،
3: ولكن الثابت أيضا أن بعض توابعه وهو الذكاء الاصطناعي بات ينازعه هذه الريادة.
2: لا أستاذ مجي، لأنه هناك حرج إذا سميت هذا العصر بعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم.
2: وافترضت أن العالم يتطور، فما الذي سيحدث بعد هذا العصر، عصر الذكاء الاصطناعي؟ هل سنصل إلى عصر أكثر ذكاء اصطناعيا، وبالتالي نكون في نفس الدائرة، أننا سنتنافس بين ذكائنا البشري والذكاء الاصطناعي، أو أننا سنسخر أكثر الذكاء الاصطناعي لذكائنا البشري، أو غير ذلك من الافتراضات التي لا يعنينا لأننا لن نعيشها؟ أم أن المسألة فيها كثير من الاستعارات، وأن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة ضرب من ضروب تطوير للأداة التي تساعد الإنسان، كما ساعدت الإنسان الأول حينما كان يصطاد بنفسه الحيوانات، ثم هذب الحجارة وسقلها وجعل هذه الآلات ليصطاد بها. العصر اليوم ليس عصر اصطياد الحيوانات، هو عصر اصطياد الأفكار، عصر اصطياد الذكاء، عصر اصطياد من نوع آخر. ولذلك يطور الإنسان أدواته التي تساعده على هذا الصيد المتنوع الذي يريد من خلاله الإنسان وهو يعيش أن يعيش أفضل.
3: يبدو أن الأستاذ توفيق أن الكلمة الوحيدة التي نضمن وجودها في كل هذه الأطوار هي كلمة الذكاء. كيف يكون هذا الذكاء؟ هل كان فطريا ولم ينتبه الإنسان إلى أنه كائن ذكي بالفطرة، ومع أنه كان يعيش في الغاب ويعيش في حياة بدائية، ثم تطور هذا الذكاء ليصبح ذكاء يعني منتجا للمعرفة وللعلم، ثم فجأة اخترع هذا الذكاء الآلة فبات ذكاء اصطناعيا؟ فهل يمكن أن نتكهن بأننا سنصل يوما إلى الذكاء الإنساني التام الكامل؟ الحقيقة هي أسئلة. ولكن يعني شدني فيما تفضلت بذكره مسألة مهمة، هي أننا بتنا الآن نتحدث عن الواقع المعزز. بات الإنسان يلبس نظارة ثلاثية الأبعاد، يربطها بالحاسوب ويتحرك افتراضيا، وكلما حرك حواسه الطبيعية أو حرك رأسه أو ذراعيه أو أطرافه، كلما تحركت في ذهنه وفي نظارته تلك العوالم الافتراضية، العوالم الممكنة. إذن فلعلنا سنخرج من هذه الثنائية، ثنائية الذكاء الإنساني أو البشري والذكاء الاصطناعي، إلى ذكاء ثالث يمتزج فيه الاصطناعي بالفطري،
2: ويجعلنا نعيش هذه العوالم الممكنة.
3: نعم.
2: وكأنها ليست ممكنة.
3: هذا ما
2: يمكن
3: نراه.
2: أن تبحث. نعم. عني اليوم.
3: نعم.
2: مثلا في تونس العاصمة أو في القرية التي أعيش فيها فتجدني.
3: نعم.
2: ولكن في ظل تطور هذه الإمكانات ستظل تبحث عني من عالم ممكن إلى عالم آخر،
3: يعني يمكن
2: بنظارات معينة عليك أن تشتريها كي تجد.
3: يعني منذ بضعة قرون قليلة كان الإنسان لو حدثته وقلت له ستصعد على الطائرة فوق طائرة وتسافر بك، أو ستمسك هاتف جوال وتشاهد عن بعد ما يوجد خلف يعني آلاف الكيلومترات لن يصدقك، سيقول هذا محض خيال، ولكن بات الأمر واقعيا. فربما هذا الأسلوب
2: هو لن يصدق، لم يكن ليصدقني، وأنا أيضا لم أكن لأصدق، وأنت هل أننا لم نكن نصدق لأننا في حيز الذكاء الذي لدينا وفي حيز الافتراضات التي نستعملها بلا ذلك الذكاء كنا نقدر أن لا نصل إلى ما تفضلت به؟ يعني هل المسألة في أننا لا يساعدنا ذكاؤنا المحدود أن نصل إلى ما وصلنا إليه فعليا الآن، أم أن ما أنتجه العقل البشري أكثر مما وفره له ذكاؤه في ذلك الوقت من خيال؟
3: الثابت أن الحضارة دروس، وأن الإنسان كان يتعلم ويستبطن هذه الخبرات الطويلة عبر قرون ويتطور، وهذا أمر يعني لا شك فيه. ويبدو أنه من هذه الزاوية يمكن أن لا نتكهن، لا أقول يمكن أن نتكهن، يمكن أن لا نتكهن بمآلات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن استخداماته لم تعد تقليدية، لم يعد الذكاء الاصطناعي ذلك الذي نضعه في الصندوق أو نغلق عليه الخزانة ونستخدمه عندما نريد. بات اليوم بعض الباحثين يتحدثون كيف يمكن أن توضع مجسات تعوض الحواس عند الإنسان، وكيف يمكن لاستخدامات الطبية على سبيل المثال أن تعوض الأطراف المقطوعة عند معناها من ذوي احتياجات الخاصة، وكيف يمكن أن نضع مجسات على دماغ الإنسان بحيث إذا فكر في شيء يمكن أن تقرأ الآلة هذه الأفكار. يعني طموحات الإنسان كثيرة، من حقنا أن نقول أن بعضها مستحيل، وهذا حقنا لأننا نعيش هذا العصر الذي يرى بعض الأشياء ممكنة وبعضها غير ممكن، ولكن التاريخ يعلمنا أن ما يراه الإنسان في زمن ما مستحيلا يصبح ممكنا في زمن آخر. وهذه تقريبا الزخم، وهذا بريق الذكاء الاصطناعي، لأنه يفتح إمكانات على هذا الكائن الضعيف في وجوده المادي ولكن يبدو غير محدود الإمكانات.
2: هناك شيء في حياتنا على الأقل منذ ولادتنا وقبلها وقبل قبلها وربما بعدنا، بعدي أنا أطل الله في عمرك، وهناك شيء اسمه التنافس حول أي الناس أكثر ذكاء، وهذا يترجم بوضوح في المدارس ويترجم بوضوح في انتداب الشركات لأكثر الناس ذكاء من جهة إنتاجهم، وأكثر أكثرهم أيضا ذكاء عاطفيا، لأنه تعرف اليوم هناك ذكاء تشهد به الشهادات الجامعية، وهناك أيضا ذكاء عاطفي كيف تتعامل اجتماعيا وفي التجارة، والأمران واردان في الانتدابات وغير ذلك. ولكن ما زلنا سواء تحركنا في مجال الذكاء المدرسي أو الذكاء العلمي أو الذكاء العاطفي، نحن في إطار الذكاء، كنا هذا الذي يوفره عصرنا اليوم من ذكاء اصطناعي يبدو كأنه سيجعل المعادلة مرتبكة، لأننا سنصل إلى مجتمع من له القدرة أكثر على استعمال هذه الآلات وعلى صناعتها وعلى تكييفها وعلى استخدامها سيكون هو الأذكى، إن لم يكن بالضرورة أكثر الناس ذكاء بشريا.
3: أستاذ توفيق، طرأ معي أن الإنسان كائن ذكي بالفطرة، وأن زوايا النظر إلى الإنسان متعددة، من بينها هذا الذكاء الذي تفضلت بالحديث عنه، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. نحن نلاحظ يعني من خلال ما تظهره العلوم المتعلقة بالكائنات الأخرى أن الحيوانات لديها ذكاء، ولكنه ذكاء محدود باحتياجاتها البيولوجية ببيئتها التي تعيش فيها. الكائن نحن لدينا حتى بعض الحيوانات يعني هي مضرب يعني مثل في الذكاء، ولكن كائن الإنساني لديه ميزة أنه يمكن أن يجعل هذا الذكاء خارج حواسه، يجعله في الآلة، يضمنه في الآلة، يضمنه في الحاسوب، يضمنه في الخوارزميات، يضمنه في النظريات، لكنه في النهاية ذكاء عن بعد، هو ذكاء إنساني. ولذلك عندما نتحدث على قدرة الإنسان على غزو البيئة من حول هذا الكون وأن يستكشف فيه عوالم جديدة، نحن في الحقيقة نتحدث عن ذكاء مميز للإنسان. ونحن نقرأ على سبيل المثال عبارات قد تبدو لمن لا يتأمل في بعدها المجازي وبعدها العميق عبارات رنانة، ولكنها تختزن ما تختزن من المواقف. نتحدث عن ذكاء العربية، نتحدث عن الذكاء العاطفي، نتحدث عن أنواع متعددة من الذكاء. هذه الذكاءات جازت عبارة الجمع هي في الحقيقة تعبير على أن هذا الكائن الإنساني ليس كائنا نهائيا، هو كائن يبني ثقافته، يبني حضارته، يبني قدراته على إدراك ما حوله باستمرار وبتراكم. ولذلك لا يمكن التكهن بما آلات هذا الذكاء، ولعل الذكاء الاصطناعي الذي بات اليوم مشغل الناس والحديث على أنه هو المضرب المثل في مواصلة إلى الإنسان، لعله يمثل للأجيال القادمة مجرد مرحلة تاريخية لما هو أدهى ولما هو أعجب.
2: نعم، نستمع إلى المقطع الموالي وفي حديث مبسط عن معنى مجتمع المعرفة.
0: رحيق اللسان.
4: المجتمع المعرفي Knowledge Society هو ذلك المجتمع الذي يقوم على إنتاج المعرفة ونشرها، وذلك من خلال دعمه للبحث العلمي ومصادر إنتاج المعرفة. سمات المجتمع المعرفي: أولا الانفجار المعرفي وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتطور التقني وتجاوز الحدود المكانية والزمانية. أولا الانفجار المعرفي، ويقصد بذلك والتوسع الهائل في إنتاج المعرفة بمختلف مجالاتها وأنواعها، والتي أوجدت لها المجتمعات المعرفية بنوكا للمعلومات من أجل حفظها. ويقصد ببنك المعلومات هو عبارة عن مجموعة ملفات ضخمة من المعلومات بكافة أشكالها وصورها، سواء كانت الفيديوية أو الصورية والنصية أو الصوتية، ويتم ذلك حفظها في حواسيب ضخمة أو في وسائط تخزين متقدمة، حيث يمكن البحث عنها والوصول إليها بواسطة استخدام الحاسب. سرعة الاستجابة للمتغيرات: إن المجتمعات المعرفية المعاصرة تتسم بمرونة عالية تجعلها قادرة على مواكبة التحولات السريعة والاستجابة لمتطلباتها، حيث ساعد ذلك على ظهور العديد من الهيئات الذكية مثل الحكومات الإلكترونية والتجارات الإلكترونية والجامعات الافتراضية والمدارس الذكية وغيرها. التطور التقني، وهذا من سمات المجتمعات المعرفية المعاصرة التي لا تكتفي باستهلاك التقنية، بل تعمد إلى توجيهها إلى مجالات عدة حيث تضمن إنتاج أشكال جديدة من المعرفة. تجاوز الحدود المكانية والزمنية: لقد ساعد تطور صناعة تقنية المعلومات والاتصالات أن جعل من العالم قرية صغيرة، وأصبح العالم أجمع ضمن دائرة واحدة حيث لا وجود لحدود زمانية أو جغرافية لها. الذكاء الاصطناعي، وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، مما تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وكذلك أنماط عملها. العالم الذكي Intelligent World، وهو العالم الذي يستخدم تطور التكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وشبكات الاتصالات لتقديم حلول مبتكرة ذكية لمختلف مجالات الحياة. فالمجتمع عندما يتحول إلى مجتمع معرفي يتحول تدريجيا إلى عالم ذكي.
0: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى عبارة مجتمع المعرفة والمجتمع المعرفي، والحقيقة أن هذا المصطلح مبتكر يعود دائما إذا كان هناك مصطلح عنده قيمة وعنده أهمية، فإنه ينسب إلى عالم. العالم الذي ينسب إليه هذا المصطلح هو بيتر دريكر في الستينات، والمجتمع المعرفة ارتبط بالانفجار المعرفي الذي يشهده مجتمعنا، مجتمع العالم يعني، وكيف أن هذه المعلومات صارت لها وسائط ضخمة، وبالتالي فإن أنها دخلت بوابة مهمة جدا هي بوابة الاقتصاد. فبتنا نتكلم عن اقتصاد المعرفة أو عن معرفة محددة للاقتصاد. وفي الحقيقة أن الاقتصاد هنا معناه إيجابي، لأن المعرفة إن أنت أنتجتها ولم تكن لها جوانب اقتصادية وجوانب براغماتية فإنه لا قيمة فيها. وهذه المعارف، حينما نتحدث عن مجتمع المعرفة نحن لا نتحدث عن ثقافة لها محصول معرفي، كأن نقول اليوم مثلا أن ثقافة الشعوب اليابانية هي ثقافة تكنولوجية راقية، إنما مجتمع المعرفة هو مجتمع تقدم فيه المعرفة على أساس أنها مشترك، وليس على أساس أنها تمتلكها مجموعة ولا تمتلكها أخرى. وعبارة أن العالم قرية يمكن أن تفهم في هذا السياق بحكم أن هذا العالم ينبغي أن تصل إليه وباختلاف الطبقات المعرفة نفسها، وأن تشترك فيه، وإلا لا يمكن الحديث عن هذه الأركان الأساسية من مجتمع المعرفة. هل سيمونجي في الجامعة أنت وأنا طبعا وزملائنا في هذا السياق، وتعتبر الجامعة وما تزال تعتبر الجامعة هي ربما الركيزة الأساسية التي تنتج فيها المعرفة المختصة، هل الطالب اليوم والجامعة والمدرس يعرف وفي سلوكه وفي إنتاجه وفي امتحاناته وفي شهائده، هل في هذا جميعا ما يعكس أننا في صلب مجتمع المعرفة؟ هل هناك وعي بهذا؟
3: أعتقد أنه ملامسة سؤال الوعي هو بداية الطريق لطرح هذه القضية الشائكة الحقيقة، لأنه الجميع يعير أو يحاول أن يقيس مثل هذه المسائل بمقاييس اقتصادية تتعلق بالمردود المالي، تتعلق بالمردود الاقتصادي، ولكن هناك أشياء أعمق من ذلك بكثير. أنا أربط أستاذ توفيق فكرة مجتمع المعرفة بمجتمع آخر، يعني لعلنا سنقوم بتقسيم يعني للمجتمعات. يعني قبل أن نصل إلى مرحلة مجتمع المعرفة ينبغي أن نحقق أولا فكرة المجتمع العلمي. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن خلدون في المقدمة، وقد تفضلت بإحالة على فكرة خير الدين تونسي يعني العالم قرية، أنه العلم صناعة، والصناعة فيها بائع ومشتري وفيها يعني سوق كاملة. هل العلم مثل ما نرى في المجتمعات المتقدمة تحول إلى سوق، ولكن سوق ليس بالمعنى الذي يبخس العلم مكانته، بل بالعكس الذي يجعله بضاعة رائجة؟ هل خلقنا مجتمع علمي ينتج فيه المنظر نظريته، فتلتقط الشركة على سبيل المثال أفكاره وحلوله في كل المجالات؟
2: أستاذ منجي، من يستمع إلينا وربما سيكون مازحا كعادة المستمعين المازحين سيقول إن آخر سوق كانت لنا هي سوق عكاظ التي تعاكد الناس فيها شعرا وثقافة، ولكن أن نتحدث عن سوق للمعرفة فهذا نادر، وقد يقول لك المستمع أنني لم أسمع به، ما رأيك أنت؟
3: أنا في رأيي أن هذا المسألة مطروحة حتى في مستوى سياسة التعليم، لأننا نتحدث اليوم عن الشراكة ما بين الجامعة والمجتمع، وهذا شكل من أشكال تحقيق المجتمع العلمي.
2: نعم.
3: عندما نتحدث عن المجتمع العلمي يعني نتحدث عن مجموعة متفاعلة تتفاعل مع وينتجه الجامعي. الجامعي عندما أتحدث عن الجامعي لا أتحدث فقط عن تخصصاتنا في العلوم الإنسانية، ربما إحنا دورنا له ميزة النقد، ميزة إنتاج المعنى، الاهتمام بالجانب الثقافي والشعوب التي ليست لها ثقافة، لا يعني لا وجود لها ولا مستقبل لها. نتحدث أيضا عن جوانب أخرى في الجامعة تتعلق بالحلول الاقتصادية، الحلول الإشكاليات التي تعترض المجتمع. ما أقصده بالمجتمع العلمي قبل الوصول إلى مرحلة مجتمع المعرفة هو أن يكون هناك تفاعل بين عدة أطراف. وكما تعلم أستاذ توفيق، لعله لا يخفى عليك، أن التصنيف الجامعات في العالم، ومن طموح أي جامعة أن ترتقي في التصنيف، من ضمن المعايير التي تعتمد في التصنيف هو ما تقدمه للمجتمع وكيف تنفتح وتقوم بشراكته. ولدينا تجارب يعني في هذا الخصوص، خاصة في التخصصات العلمية وحتى في التخصصات العلوم الإنسانية. عندما نحقق هذا الزخم أو هذا التفاعل تخرج المعرفة من مرحلة التكلس ومن مرحلة الموت السريري، أو أن تولد ميتة ولا ينتبه إليها أحد، وتعرض على هذا المجتمع الحي الحيوي لكي تستثمر بشكل أو بآخر. آنذاك نتحدث عن دمقرطة المعرفة، أو نتحدث عن مجتمع يتنفس بالمعرفة، بمعنى أنه لم تعد المعرفة فضل أو وجهة اجتماعية أو شهادة تؤخذ، بقدر ما تصبح يعني تتدخل في تفاصيل حياتنا. وهنا لربطناها على سبيل المثال بالجانب هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي. نحن نرى أنه لا يوجد مجتمع بمنأى عن هذا التطور، ولكن المجتمعات في ذلك درجات، بعضها ينتج هذه الذكاءات. يعني أنا استمعت في الفترة الأخيرة إلى أنه السياسة التعليمية في الصين بدأت تفكر في أن تعفي بعض التخصصات من إنتاج بحث تخرج، وبدلا من ذلك أن ينتج بالمعرفة مشروعا يساهم به في حل مشكل في المجتمع. هذا تصور قد يناسب يعني بعض السياقات. يعني بينما المرتبة الثانية التي للأسف يعني أغلب مجتمعاتنا تعيشها هي مرحلة المستهلك، ننتظر ماذا ينتج الآخرون ونستثمر هذه التكنولوجيات، أحيانا نبدع في استثمارها وفي استخدامها، ولكن دائما ينقص لدينا هذا الوعي بأنه يمكن أن نكون مساهمين في إنتاج المعرفة بشكل أو بآخر.
2: نعم، ما هي المعرفة التي يمكن أن يختلف فيها مجتمع عن آخر؟ حينما نتكلم هنا عن مجتمع معرفة تكلمنا عنه بصفة عامة باعتباره شيئا كونيا وباعتباره شيئا محققا عند الناس جميعا، ولكن لنسأل عن أي معرفة نحن نتكلم الآن وهنا. مثلا هل المعارف التي نحتاجها اليوم في الوطن العربي هي نفس المعارف التي يحتاجها الكندي ويحتاجها البريطاني ويحتاجها غيره؟ وإذا كنا بصدد ما نسميه باشتراكية المعرفة، ما الذي أقنع هذا المجتمع بأن هذه المعرفة ينبغي أن تكون محتاجا إليها من قبل المجتمعات جميعا؟ يعني مثلا كلمة معرفة ما تزال عندنا في الاستعمالات العامية كلمة مرتبطة بأنه بمسألة معينة، هل تعرف ولا ما تعرفش؟ أنا أعرف، وهناك من يدعي طبعا ويزايد في هذه المعرفة، ولكن كلمة معرفة في ذاتها هل ساهمت وسائل الإعلام، ساهمت الصحافة، هل ساهمت الجامعات، هل ساهم المجتمع، هل ساهمت الأسرة في تبسيط معناها حتى يقبل عليها الناس؟
3: دعني أستاذ توفيق أنطلق من بعض السلوكات الشائعة. يعني أنا أذكر في وقت من الأوقات كنت قد كتبت مقالا ونشرته، مقال ثقافي يتعلق بعلاقة الطفل والإنسان بالمطالعة وبالقراءة، سميته الفعل الثقافي المركب، بمعنى أنه بدل أن نبحث عن عدد من القراء الذين يدخلون إلى المكتبات العمومية أو أن نقنع التلاميذ والطلاب بقراءة الكتب، ينبغي أن تتحول عملية القراءة إلى احتياج ذاتي نربي عليه أبناءنا ونربي عليه حتى المواطن العادي. يعني هنا اسمح لي أن أنطلق من سلوكيات بسيطة. يعني دعنا نعري بعض المظاهر الاجتماعية التي يمكن أن نستثمرها في الإجابة عن هذا السؤال. نلاحظ في آخر سنة الكتب والكراسات
2: تمزق.
3: الممزقة نلاحظ أن الكتب الموضوعة في قاعة الانتظار عند الطبيب لا يلتفت إليها
2: صحيح.
3: نلاحظ المكتبات الفارغة التي لا يدخل إليها الباحثين أو الباحثون أو الطلاب. كل هذه السلوك يعني أحيانا نحن نكتفي بالجانب الخارجي في تشخيصها، ولكن هل استطعنا أن ننتج كائنا اجتماعيا منذ البداية لديه احتياج معرفي، يعني يشغل وقته ويبحث عن حلول لإشكاليات سواء العاطفية أو الاجتماعية أو الدراسية أو في أي بعد من الأبعاد يبحث عنها في القراءة، حتى وإن كان شكل القراءة إلكتروني ليس ضروريا أن يكون ورقيا؟ نحن هذه الإشكالية بين الجانب، يعني نحتاج إلى تأصيل المعرفة، بمعنى أن نجعلها معرفة أصيلة، وأن الشغف بالقراءة وبالمعرفة يعني أنا لعلك أستاذ توفيق توافقني رأي على أننا نرى أمثلة رائعة في الجامعة لأشخاص متقدمين جدا في السن، ظروفهم الاجتماعية
2: صحيح.
3: لا تسمح
2: يسجلوا وأحيانا متقاعدون متقاعدون ومسجل في الدكتوراه.
3: هذا الشغف هو الشغف المعبر عن فكرة أن المعرفة تكون دما يسري في مفاصل هذا المجتمع، والعملية ليست عملية بسيطة حتى لا نكون مثاليين، يعني هي تبنى بالأجيال وبالتعليم وبالسياسة التعليمية.
2: نعم، نستمع إلى المقطع المهم.
5: روبوت دردشة تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لأحد المستخدمين. هذه ليست مسحة أو نكتة، بل حدث ضجت به وسائل الإعلام قبل سنتين تقريبا، بعد أن طلبت سيدني، وهي شخصية روبوت دردشة من بينك تشات التابع لشركة مايكروسوفت، من أحد المستخدمين أن يطلق زوجته ويتزوج منها. يقول المستخدم: في تلك الليلة وبعد الانتهاء من محادثة الروبوت، لم أستطع النوم جراء القلق الذي انتابني. عند التصفح على الإنترنت يمكن العثور على كثير من القصص أو العناوين المشابهة. الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً: إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟
6: Perhaps the biggest nightmare is the looming new industrial revolution.
7: The erosion of the middle class. Already one of America's most serious problems could get much worse with AI if we ignore it.
5: الكثير منا سمع عن تطبيقات للذكاء الاصطناعي تقدم ميزة كتابة مقالات وأخبار ونصوص جاهزة. ونحن نعد مادة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي، رأينا أنه ليس من الصواب أن نتجاهل هذه الخاصية التي تتميز بها بعض التطبيقات. فسألنا تشات جي بي تي من باب الأخذ بالرأي: هل تعد لنا المادة فتعطينا نصاً جاهزاً من إنتاجك المحض، أم نعده نحن؟ فكانت إجابته صادمة بعض الشيء، بعد أن أخبرنا بوجود عدة فروق فيما بينه وبيننا، تتمثل في أنه هو كتطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي، لديه بيانات وأمثلة، ويعرف تركيب جمل منطقية ومترابطة، ويحلل الترندات والمحتوى، ويختار بناء على الإحصائيات والمعرفة العامة. أما نحن فبحسب رأيه لدينا رؤية وذوق خاص، ونعرف كيف ننقل قصة أو خبرا ما بإحساس عال، بالإضافة إلى خبرتنا بالسوق والجمهور واختيارنا المعلومات بناء على معرفتنا وإحساسنا بالمحتوى. وعندما طلبنا منه الخلاصة اقترح أن نتعاون في إنتاج المادة قائلاً: أنا أداة قوية في يدك، ولكنني لا أستطيع أن أحل محلك.
2: مرحباً بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من الجزيرة في حديث طريف عن أن الروبوت وفي دردشة عبرت عن عشقها لمن يحدث للبشر. يعني هي نحن ننظر إليها كالنادرة، ولكن هذا ممكن، يعني
3: ذكاء انفعالي،
2: هذا ذكاء انفعالي. وطلبت أصلا أن من الرجل أن يطلق زوجته، وهي تفكر كما ذكرت في مناسبة سابقة أن هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو يأخذ طرق البشر في التفكير.
3: هذه فتنة اصطناعية، يعني
2: فتنة اصطناعية تريد أن تفتن على زوجتها، يعني تصورا تصبح الذرة آلة. هذا لم تفكر فيه النسوة، لا جدتك ولا جدتي. المهم، لماذا تحدثنا عن هذا اليوم؟ حينما تتحدث عن مجتمع المعرفة تختزل هذه المعرفة خارج بوابة العلوم التي كانت تنتجها الجامعة، وباتت المعرفة معممة، بمعنى أنها مرتبطة بوسائط الذكاء الاصطناعي، بالوسائط الإلكترونية. هذه المعرفة تستطيع أن تفتح هاتفك فتعرف ما جد في مستوى آخر موديل السيارات، ولكنك لن تسأل كيف طورت شركة ما السيارة، أنت تعرف فقط المنتج وتعرف النهاية. وأنت ستعرف مثلا عن الصين، كما ذكرت منذ حين أنها بعض الجامعات ألغت مذكرة البحث وطلبت أن ينتج الباحث بحثا له صلة بالمصنع، له صلة بالحياة العملية. أنت تعرف الخبر، ولكن لا تعرف لماذا هذا الإجراء. أنت تعرف مثلا ما يحدث في الهجرة الشرعية وغير الشرعية، هذه أخبار، ولكن قد تعرف قليلا أو كثيرا من وراء هذه الحركات، حركات الهجرة، هجرة اليد العاملة. فبصفة عامة الآلة اليوم والذكاء الاصطناعي يمكن أن يدخلك إلى هذه العوالم المعرفية، ولكن قدرتك أنت وسعيك أنت إلى أن تحصي جميع أشكال تلك المعرفة وأن تصل إلى نهايتها وأسبابها، هذا مقصر فيه. هل أن المعرفة حينما نتحدث عنها اليوم هي معرفة مقتصد فيها، بمعنى مغربلة، لا نأخذ منها إلا ما نريده وما نأخذه هو قليل؟
3: الحقيقة أستاذ توفيق، نحن نتحدث عن استعارة تتعلق في الحاسوبية بالبرامج مفتوحة المصدر. يعني البرامج مفتوحة المصدر على سبيل المثال لغة البرمجة، يعني قادر أي مطور أن يدخل وأن يضيف وأن يدلي بدلوه وأن يساهم في تطويرها. قياسا على ذلك، المعرفة اليوم باتت مفتوحة المصدر، يعني لم يعد ذلك السؤال الحضاري القديم، يعني كيف يمكن أن نسد هذه الفجوة الحضارية الكبيرة بين العالم العربي الإسلامي وبين العالم الغربي المتطور الذي وصل إلى درجة كبرى بعد ثورته الصناعية والآن ثورته الرقمية. اليوم بتنا نعلم أن المسافة بين ما وصلت إليه المعرفة اليوم في كبرى الجامعات ومراكز البحوث وبين طموحات شبابنا ليست بالمسافة غير قابلة للردم، بدليل أن مساهماتهم وحتى على مستوى الأفراد على الأقل إن لم تكن في مستوى المؤسسات، أن بعض الجامعات العربية استطاعت أن تساهم يعني في هذه المعارف وبشكل يعني ناضج، قد لا يكون بشكل يعني مؤثر.
2: مثلاً سيمونز،
3: أعطي مثال، يعني مثلاً ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي تعتمد أساساً على فكرة النماذج اللغوية الضخمة، بناء النماذج اللغوية الضخمة. هذه النماذج الضخمة هي التي تمكن برامج الذكاء من أن تنتج يعني أعمالاً يعني عجيبة، من توليد الفيديو لحظياً وتوليد الأصوات ويعني توليد أشياء يعني ما كنا نتوقع أن الذكاء يصل إلى مطابقتها بالواقع. لكن نحن نعلم اليوم على سبيل المثال أن هناك كثير من الجامعات العربية بدأت تنتج ما يسمى بالأمن اللغوي العربي. يعني عندما أقوم أنا بتنزيل صور عائلتي أو صور أصدقائي أو صور لأماكن في بلدي لكي أستثمرها بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، لا شك أن تذهب إلى كيف أقول يعني مدونات أو مراكز تجميع معلومات موجودة في شركات كبرى، وهذه الشركات ليست بمنأى عن تجاذبات دولية ويعني توازنات القوى في العالم ورغبة الهيمنة إلى غير ذلك. لكن عندما تصبح هذه القدرات في مستوى مثلا هذه النماذج الحاسوبية المتطورة عندما تصبح تخزن في العالم العربي وتنتج الجامعات ومراكز البحث يعني مدوناتها الخاصة وكيف أقول مراكز المعلومات والقواعد البيانات الضخمة تكون عربية، هذا سيمكننا من أن ننتج حلولنا لمشاكلنا الخاصة ونؤصل المعرفة. لذلك المشكل بالنسبة إلي هو أنه مهما بلغت المعرفة في العالم من تطور ومهما يعني مارسنا ذلك الجلد للذات والانبهار بما وصلت إليه، فإنه في لحظة وعي نعلم أن المعرفة تبقى في النهاية إنسانية، وأن الإنسان مهما كانت جنسيته ومهما كان وضعه الحضاري قابل متى شاء ومتى أراد أن ينخرط في تلك المعرفة ومرحليا إلى أن يصل في يوم من الأيام إلى تأصيلها وإنتاجها. ولدينا يعني مثال على ذلك حتى ليكون كلامنا يعني عام، نحن يعني نعلم أنه على سبيل المثال هناك شعوب في آسيا، في قارة آسيا، يعني تقريبا مع الشعوب العربية والإسلامية كانت لديها نفس الوضع الحضاري ونفس الوضع من التخلف، ولكن باتت الآن كثير منها تنافس الأمم المتقدمة في إنتاج تكنولوجيات عالية الذكاء وفي ذكاء يعني في تكنولوجيات يعني تتصل بحياتنا اليومية وبإنتاج السيارات والآلات، وباتت رقما صعبا. ولذلك فإنه مسألة الزمن ومسألة الفجوة بين الشعوب في اكتساب أدوات المعرفة حسب اعتقادي هي مسألة مرتبطة بزمنية خاصة بالوعي بضرورة سد هذه الفجوات وإن كان على مراحل.
2: لننطلق سيمونجي من اختصاصك واختصاص كثيرين وهو اختصاص اللغة، هل تعتقد أن معرفتنا بالعامية خلينا من الفصحى
3: نعم
2: وتعلمنا تجميع معطيات كيف تشتغل مثلا العامية المصرية، كيف تشتغل العامية اللبنانية، هل هناك أبنية بين العاميات حتى نردها إلى ربما خلفية تاريخية واحدة أو سلالة جاءت منها كما كانوا يفعلون بالنسبة إلى العائلات اللغوية؟ هل بين مثلا اللغة السودانية، اللهجة السودانية واللهجة الموريتانية، هل هناك رابط تاريخي أفقي غير جغرافي يمكن أن يفسر هذا التفاعل؟ هل لدينا هذه المعلومات على الأقل بالنسبة إلى عامياتنا، أم هل أن المعرفة بالعاميات اليوم تقف أمامها معرفة أخرى بالفصحى، وهذه الفصحى التي لا نتكلمها يوميا نعرف عنها في بعض الأحيان نظريا أكثر مما نعرفه عن العاميات، فنحن إزاء مفارقة بين لغة فصحى لا نتكلمها نعرفها كثيرا، نعرف صرفها ونحوها وأعرابها وكيف يعمل ونسمي ذلك بالعامل ونسمي بذلك بالأعراب، لكن في مستوى الإنجاز لدينا عاميات ننجزها ونجهل على الأقل نظاميا كيف تصنع. هل لدينا في مستوى هذا المستوى الذي يمكن أن نتكلم فيه أنا وأنت، هل لدينا في هذا السياق من المعرفة باللغة المعطيات الكافية حتى نتحدث عن مجتمع معرفي له معرفة بسين، والسين هنا اللغة واللهجات؟
3: الحقيقة أستاذ توفيق هو أن المسألة تتعلق ليس فقط ببناء المعرفة وبناء هذه المعطيات حول اللهجات وحول الفصحى، المسألة تبدأ في البداية بالوعي، وعندما يعي اللساني وليس فقط اللساني حتى المجتمع العلمي عندما يعي بأن اللهجة لها نفس القيمة مع الفصحى ويخرج من تلك الأحكام المسبقة. يعني احنا الحقيقة نعيش مفارقة عجيبة، يعني هناك أفكار يعني سائدة من أنه ينبغي لللسان وينبغي للجامعات أن تهتم فقط بالفصحى باعتبارها لغة الثقافة ولا شك في ذلك، ولكن هذا يكون على حساب تهميش العاميات التي تختزن تراثا لا ماديا وموروثا ثقافيا ضاربا في الأعماق، وأيضا يجعلنا نغفل بعدا آخر من أن العاميات هي امتداد للفصحى مثل ما كان ذلك في عصر الفصحى. يعني هذه ظاهرة إنسانية، ظاهرة طبيعية أنه كل لغة لديها لهجات. المسألة المفارقة التي وضعنا فيها لا يوجد هناك اهتمام كافي بالفصحى وبتطويرها وبالعربية المعاصرة، وفي نفس الوقت لا يوجد اهتمام باللهجات، فلم نكسب لا الاهتمام باللهجات ولا بالفصحى. كيف يمكن أن نخرج من هذه المفارقة؟ عندما تولد المشاريع التي تتصالح مع اللغة، لأنه من الناحية من زاوية نظر لسانية، وأنت تحدثت عن الاختصاص منذ خالد التوفيق، أنه في اللسانيات لا يمكن أن نقول أنه الفصحى هذه أرقى من اللهجة، يعني كيف يمكن الإنسان أن يتنكر للغته اليومية التي يتكلم بها أو ينكر أنها مشتقة من الفصحى، وكيف يمكن أن يتغافل عن أن المجتمعات في العالم، المجتمع الألماني أو الإنجليزي أو الفرنسي لديه أيضا فصحى وعامية. وهناك مشاريع في العالم العربي تهتم، أنا أذكر أن في كلية الأدب بمنوبة يوجد هناك أطلس للهجات، فكرة معنى مشروع طموح، وتوجد أيضا في جامعات عربية أخرى محاولة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي لكي تتعامل مع اللهجات العربية، ولكن متى ستتطور هذه الأفكار؟ عندما تتخلى عن حكم مسبق من أن كل دراسة للهجة هي موجهة ضد الفصحى أو هي محاولة لاغتيال الفصحى. نعم هذا الأمر كان موجودا في فترة من

0: صار شعبيا ومعروفا، يعني عندما تحاول أن تحدثه باللهجة تستمع إلى لهجة لا هي بالتونسية ولا هي بالمشرقية ولا هي لا شرقية ولا غربية. لماذا؟ لأن البحوث في هذا المجال بحوث متخلفة جدا، ويمكن أن تستثمر لهجات في الترجمة. يمكن للسائح على سبيل المثال أن يأتي وأن يحمل أن يستخدم في هاتفه برنامج يستطيع أن يترجم بلهجته، يعني أنت لا تحتاج إلى أن تترجم باللغة العربية الفصحى يعني سائح عربي يعني قد لا يكون متعلما وقد لا يكون قد دخل المدارس. يعني أعتقد أنه مسألة العلاقة بين اللهجة والعربية هي تقع في قلب أسئلة المعرفة وأسئلة مجتمع المعرفة، كيف نستثمر معارفنا حول اللغة لكي نبدع بها حلول لمشاكل.
1: الحقيقة أننا حينما نتحدث أستاذ منجي عن مجتمع المعرفة قد نلغي كثير من العناصر، وربما هذه في هذه الحصة نقدم بعض الإضاءات حولها. فمجتمع المعرفة هذا هو مجتمع في الحقيقة متنوع اللغات، فكيف يمكن أن يصبح المجتمع العربي مجتمع معرفة وهو مثلا لا يتقن اللغة التي تنتج بها المعرفة، نقصد اللغة الإنجليزية، أو لا يترجم بها إلى من يريدها فعلا؟ نحن اليوم نترجم إلى الفصحى مثلا، كتبنا التي نترجمها من الإنجليزية تترجم إلى الفصحى باعتبار أن اللغة الفصحى هي اللغة القومية واللغة العامة التي نتعلمها في المدارس. إيه؟ ومن لا يعرف الفصحى؟ مثلا أنا أعطيك مثال، في مجتمع المعرفة أشتري آلة غسيل وأقرأ، كيف أعتمد على نفسي كالمواطن الصالح في مجتمع المعرفة وأريد أن أركب هذا الجهاز وأستخدمه وأفتح دليل الاستعمال بالعربي موجود، دليل الاستعمال بالفصحى، وأجد أكبر مشكل هو ترجمة اسم القطاع والبراغي اختوبلونا. أنت مثلا، أنا والدي قل له استعمل فكاك البراغي يعني نحن في حتى المثقفين منا، حتى كي يبدأ قاري ليست لديه هذه المعرفة بتلك المصطلحات المفصحة المترجمة إلى الفصحى. الإشكال إذن في حينما نتكلم عن مجتمع المعرفة، بأية لغة نتواصل مع هذا المجتمع الذي أنتج معرفته بلغة أخرى بعيدة ربما عن المستويات التي تتلقى؟
0: هو المعروف أستاذ توفيق أن المصطلحات، وهذا المشكل الاصطلاحي، أن المصطلحات يعني هي ثمار لمجتمع حيوي، لمجتمع ينتج المعرفة
1: وينتج هذه المفاهيم والمتصورات والنظريات.
0: يعني هم لا توجد مشكلة يعني في هذه المجتمعات في المصطلحات، لأنهم ينتجون هذه المصطلحات باعتبارها من توابع إنتاج المعرفة. ولكن الزاوية التي تطرح منها في مجتمعاتنا هي زاوية الاستهلاك، استهلاك المعرفة. حتى وإن طرح علينا موضوع المصطلحات، فإنه استهلاك المعرفة ينبغي أن لا يكون يعني كيف أقول يعني عاراً، يعني يلاحق هذه المجتمعات على أساس أنها لا تستطيع استخدام هذه المعرفة، تجد مشكل في الاصطلاح، تجد مشكل في استخدام أدواتها. يعني هي المرحلة التي تسبق الرجة الحضارية، الرجة الثقافية التي تجعلنا نبحث دائما. أنا أذكر شيئا بسيطا، يعني في حياتي كان والدي أميا، ولكن كان من عادته إذا اشترى آلة أو اشترى جهازا إلا وبحث فيه، وحتى في استخدامه يعني ألاحظ عليه هذا الشغف، يريد أن يعرف كيف يشتغل. فإذا ما تعطب كان أمره آيل إلى إحدى الجهتين، إما أن يزيد من عطبه أو يصلحه.
1: فورثت عنه يزيد من عطبه، يعني بمعنى يعود يفكه ويشوف شنو الإشكال، فإن نجح فيا حبذا.
0: يعني نأخذ يعني هي استعارة أو مثال بسيط نمثل به أنه المجتمع عندما يجد نفسه أمام هذه المعارف التي تصل إليه في شكل آلة، في شكل ثقافة

0: ترافق الآلة، عليه أن يرتبك. نعم هذا أمر طبيعي، ولكن هذا الارتباك عليه أن يحوله إما إلى معرفة جديدة أو رغبة في أن يصل إلى امتلاك أدوات تلك المعرفة. هذا المجتمع الحي، المجتمع الحي لا يعني لا يخجل من أن يرتبك أمام هذا الوافد، هذه التكنولوجيا الوافدة بما وراءها من ثقافة، وإنما يعيد إنتاج نفسه والتأقلم معها تمهيدا لاكتسابها.
1: نعم أستاذ مرجي، ستستمع معي ويستمع السادة المستمعون إلى مقطعين بصناعة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: المقطع الأول فيه بروفة لعبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، وهو يغني جايين للدنيا ما نعرف ليه، ولكن اشتغلت الآلة لكي تجعل عبد الحليم حافظ هو من يغني ذلك، وكأنك معناها في هذا العالم الذي المعرفة فيه مرتبطة بالمذاق. أنا أحب جايين للدنيا ما نعرف ليه، ولكن بصوت عبد الوهاب، أو أريد أن أستمع إلى فيروز بصوت أم كلثوم معناها، والآلة تمكنني من ذلك. سنستمع إلى مقطعين، مقطع بروفا بين عبد الوهاب وعبد الحليم وهي حقيقية، ولكن مقطع فيه لعب على تركاج، على أنه هذه الأغنية التي لم يغنيها عبد الحليم في حياتي، إنما كان حاضرا في البروفة مع عبد الحليم، جعلته الآلة، جعله الذكاء الاصطناعي التوليدي يغنيها بصوته. نستمع.
2: محمد، فقد تصدرت شارة بداية الأنمي الشهير بصوت الراحلة أم كلثوم شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تداول المقطع على نطاق واسع.
3: الأمر أثار جدلا بين مؤيد ومستمتع بالنتيجة التي وصفوها بالمذهلة، بينما تخوف آخرون من تشويه تراثها الغنائي. لنستمع إلى المقطع.

0: ومش بك فينا بيدينا.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. يعني ما رأيك في هذا يعني هذا التصرف؟ كأنما شخص يريد أن يضع يريد شيء من الحليب في شيء من الشاي في شيء من
2: ويوجد شاي بالحليب.
1: ولكن معناها يحط شوية فريز. ها وعندنا مثل تونسي نحن نقول يشتهى شاه ويعملها في عشاء. هذا صار عشاء وغداء وفي الفن وفي الطرب وفي كل شيء.
2: يعني صارت طموحاتنا اعلى، يعني نبحث على ان يتحول عبد الحليم الى عبد العزيز العروي. حدثنا يعني يمكن
1: طريفة هذه لما تخيلها.
2: يعني يمكن
1: يحكي لنا حكاية من حكاية عبد العزيز العروي بصوت عبد الحليم.
2: يعني نحن في نفس الوقت نحن لا أدري إن كنا نغفل أو نتغافل عن أنه أيضا هناك برامج قادرة على كشف هذا الانتحال الصناعي.
1: لكن يعني نريد أن نفهم، طبعا أنت خبير في اللسانيات، ولكن يعني أعجبني طموحك في أنك دخلت إلى هذه البوابات وبدت تعرف بحكم الممارسة كثير من الأشياء. كيف يمكن من الناحية التكنولوجية أن نفعل ذلك؟ وهل يأخذون ليزومبرانت، معناها يعني كأنه بصمات الأصوات ويركبونها؟
2: المسألة بالتأكيد هي تحتاج إلى مهندسين يعني في البرمجة لكي يفسروا هذه الدقائق المتعلقة بكيفية إنتاج، ولكن المبدأ الأساسي هو مبدأ المحاكاة. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحلل شكليا الأصوات، الصور، والصور كما تعلم يعني كما الأصوات كما أي إنتاج بشري يمكن أن يوضع في الحاسوب بطريقة شكلية. آنذاك يلتجأ الحاسوب إلى ما إلى عملية إحصائية. الحاسوب يحصي كل سلوك بشري، كل أثر بشري، سواء لغة أو رسم أو فن بأي شكل من الأشكال، حتى الألحان يحصيها في دقائقها ويعيد إنتاجها بصيغة المحاكاة. ولكن الجانب الطريف في الذكاء الاصطناعي أنه قادر على أن يقارن مع مليارات السياقات، ملايين السياقات. ولذلك المدونات عادة التي يشتغل عليها الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي هي مدونات عالية ضخامة، يعني ليست لا تقاس بالألاف أو بالمئات، بل تقاس بمليارات المعطيات. وعندما يقارن في وقت وجيز بين هذه المعطيات ويدرب على أن يقارن بينها يستخرج أفضل نمط وأفضل صورة. يعني هو يمكن أن يحلل صوت الفنان، يجعل صوت الفنان في صيغة شكلية قابلة للقراءة الشكلية الحاسوبية، ثم يبحث عن تقليدها ومحاكاتها و يعطيها محتوى آخر مختلف. فنرى على سبيل، أنا قمت بذلك مثلا مع طلبتي على سبيل المثال، يأخذون صورة لدي سوسير ويطلبون من هذه الصورة أن تتكلم ويعطوه نص. يأخذون على سبيل المثال صوت لشخص معروف يعني، وهذا أمر ممكن حتى في دبلجة والترجمة، وأنت أستاذ توفيق يعني تدير يعني أهم مؤسسة في الترجمة في تونس، معهد تونس للترجمة. يعني هناك هذه التكنولوجيا مستخدمة حتى في الترجمة. نأخذ مثال مسلسل أدوار، ونأخذ مثلا شخصية العادي ونسجل هذه هذا الصوت بنبرته بدقائقه ليفهمه الحاسوب، ثم يعيد إنتاج تلك الموجات الصوتية ويملأها بمحتوى باللغة الإنجليزية، فنرى الممثل
1: أنا العاتي يتكلم بالإنجليزية، يعني هذا يتكلم بلسانية
2: يعني
1: تشومسكي،
2: يعني يتكلم باللغة الإنجليزية
1: دوار لسانية.
2: يعني هذا ما نراه في كثيرا في مقاطع منتشرة كثيرا لعادل إمام على سبيل المثال في مسرحية الزعيم لغاية تعليمية لكي تتعلم الإنجليزية، مسرحية تعرفها جيدا وتحفظها، فترى شخصيتها بنفس اللهجة بنفس يعني النبرة التي تعرفها كما تعرف يعني نفسك، ولكن يتكلم بلغة أخرى. نعم. هذه
1: أستاذ منجي، سؤال أخير، هل سنسعى في هذا المجتمع من المعرفة المنفتح على الذكاء الاصطناعي وعلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، هل سيصبح لدينا إمكان من أن نرى ما كنا نسميه العوالم الممكنة أن تصبح عوالم ممكنة منجزة؟ مثلا أعطيك مثال، عاش مثلا العروي في ثقافة وبحكايات وبفن مختلف، وعاش عبد الحليم حافظ في ثقافة أخرى وبفن مختلف وكذا، وهذا الضرب من الدمج الذي يمكن أن نستعير له مصطلح بلاندينج، كأنما مزجت بين عالمين لتنتج عالما جديدا. هل هذا انتقال من شيء كان يتمناه الإنسان وكان يسمى عالما ممكنا فصار محققا بهذه الآلة ومنجزا؟
2: أنا أعتقد أنه نحن بإزاء طريقتين في التفكير. طريقة أولى، استطعت أن تبتكر هذه النماذج القادرة على أن تمزج صوت هذا في جسد هذا في زمن هذا في شعر هذا، ولكن نحن بإزاء عقلية أخرى ماضوية تكتفي من هذه التكنولوجيا بتقليد ما تراه يعني أساطير في الفن أو يعني نماذج كبرى في
1: يعني إشباع رغبات أسطورية. نعم. بدائية.
2: نعم. ولذلك علينا أن نطرح سؤال أهم، هو أي علاقة لنا بالتكنولوجيا وبنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ ما الذي سنولده؟ هل سنعيد إحياء أم كلثوم؟ أم يمكن أن نستثمر هذه القدرات التكنولوجية لكي نبتدع يعني اتجاهات جديدة في الثقافة وفي الإبداع وفي الفن؟ هل سنعيد إنتاج الجاحظ في نوادره أم سنبتدع نوادر لعصرنا بأجناس أدبية جديدة؟ دائما سؤال القيمة. لعلك أستاذ توفيق تتذكر ذلك الجدل الذي أثير حول النعجة دولي وقضية الاستنساخ.
1: هي.
2: ودائما سؤال العلم والقيم هو سؤال أبدي. العلم بدون قيم، بدون مشروع ثقافي، بدون حسن توظيف له، يعني يمكن أن يؤدي إلى ضرب من السلفية الجديدة.
1: كل الشكر لك سي منجي أنت تقول لنا حتى نصبح مجتمع معرفة، وحتى نوفي هذه الآلات حقها، من الممكن أن تستمتع بها في لحظة فراغك حينما تريد أن تستمع إلى العروي بصوت عبد الحليم، ممكن ذلك، ولكن ليس هذا هو المنتج المعرفي الذي يجعل منك فردا فاعلا معرفيا في مجتمع المعرفة.
2: نعم بالتأكيد.
1: كل الشكر لك سي منجي العمري أن كنت ضيفا لنا في هذه الحلقة حول مجتمع المعرفة وعصر الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا جزيلا أستاذ توفيق.
1: كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
3: رحيق اللسان.
4: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
3: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
4: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
3: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد شرعنا خلال الحصة الماضية في الحديث عن مكونات الحضرة السلمية في تونس، ورأينا أن هذه العادة الطرقية الطقوسية تتألف من قسمين رئيسيين يقومان أساساً على الممارسات الصوتية التي تتوزع بين ممارسات ذكرية وأخرى إنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في سرد الأحزاب والأوراد والوظائف بطريقة صارمة دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تنقسم إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك أيضا نوع ثاني من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد البحور والمدحات وما يتخللها ويعقبها من أصناف متنوعة من الإنشاد الطرقي. وقد تحدثنا عن سلسلة الفزوع، تلك المنظومة الزجلية التي ساغها شيخ الطريقة السلمية بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، ويقتصر أداؤها على الإنشاد المحض دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية لحنية كانت أو إيقاعية. كما تحدثنا أيضا عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى، والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبل ذلك. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم لمحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند المشرقي، ثم يقع تناول طبع لمحير عراق، ثم العودة إلى طبع لمحير سيكا. يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا

نواصل مستمعين الأكارم عن نمط إنشادي المخصوص بالطريقة السلمية والمسمى في تونس باسم البحر، والذي يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ أننا نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها جميع الديانات التوحيدية، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته بداية باسم الفرد الديان، الرب مولى المحنة اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا الشيطان، أعوذ

كنا في الاستماع إلى بحر بداية باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلامية بقربة المرحوم عمر يداس، وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص وحسمت فيها نهائيا. وقد تم تناول هذه المسائل في بحور الطريقة السلامية بطريقة مخصوصة، إذ تمت صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. ينشد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم فيه الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم بحور السلامية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة، وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر.

0: لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسماة بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. وسوف نقدم لحضراتكم مثالا آخر من هذه البحور السلمية وقد جاء في مطلعه: نقدر الله يا بن مراد نركب جوات نجيك منين اشتهيت العناد. يا بن مراد، نستمع إلى هذا البحر بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد في نغمة العرضاوي وإيقاع السعداوي، ويستهل الشيخ عبد المجيد إنشاده بقصيدة مرتجلة الأداء، ويتجول من خلالها بين مقامات الموسيقى المشرقية ونغمات الموسيقى التونسية بكل إتقان واقتدار، ويقول مطلع القصيدة: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحكم قد أعطاك، ولك الأمر فاقضي ما أنت قاض فعلي الجمال قد ولاك.
1: اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، اهدى دلالا فأنت أهل لذاك، وتحاكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض فعلي الجمال.

كنا أصدقاءنا المستمعين في الاستماع إلى البحر السلامي الذي جاء في مطلعه نقدر الله يا بن مراد نركب جواد نجيك منين اشتهيت العناد يا بن مراد، وهو من البحور العديدة المحتفية بالسند العروسي نسبة للشيخ أحمد بن عروس. والشيخ أحمد بن عروس كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار وحرفوها وزادوا عليها ونسجوا على منوالها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد بن عروس ومؤلف مناقبه في كتاب ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب الشيخ أحمد بن عروس. وقد نحى شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر نحو شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس، ونظم العديد من الأشعار الشعبية الملحونة التي بقيت خالدة في شكل بحور يتم إنشادها من قبل السلاميين. وقد وردت هذه المنظومات في مختلف الأغراض الصوفية والحكمية والوعظية، بالإضافة إلى أغراض الفخر والاعتداد بالنفس. من الأمثلة الأخرى لهذا النوع من البحور هذه المدحة التي جاء في مطلعها: يا ولي نورك وجاد، يا بو الأولاد يا ابن عروس الرباني، يا بو السراير يا صداد، فز على سياد أهل المشرق بكمالي. ويتخلل أبيات هذه المدحة مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساساً إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والذي جاء في أحداها: أنا أحمد فارس الخيل يوم الركيح لمشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجالي. نبقى مستمعين مع مدحة يا ولي نورك وجاد، يا بو الأولاد يا بن عروس الرباني بصوت الشيخ حميد عجاج، ويشاركه في أداء العربيات الشيخ محمد سريح والشيخ علي البراء.

بالرجوع إلى الرصيد العريض من بحور الطريق السلمية، نلاحظ أنها قد لحنت في نغمات موسيقية متنوعة تتوزع بين طبوع الموسيقى التقليدية الحضارية التونسية المستعملة في نمط موسيقى الملوف، مثل رصد الذيل والحسين والسبعين والسيكة والعراق ورمل الماية وغيرها، وبين نغمات الموسيقى الشعبية حضارية كانت أو بدوية، مثل محير سيكا، محير عراق، العرضاوي والصالحي. ويمكن أن يساغ لحن البحر في نغمة موسيقية واحدة، كما يمكن أن يكون موزعا على عدة نغمات. وكمثال على هذا التنوع النغمي، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا البحر الذي يؤكد كسابقه على المرجعية العروسية للطريقة السلمية، من خلال التودد للشيخ أحمد بن عروس الملقب بأبي السرائر وأبو الأسرار، والإشادة بفضله ومكانته الرفيعة، إذ جاء في مطلع هذا البحر: قلبي حيران من مغيبة بو الأسرار، تاج الأقمار رايس جميع الديوان. وينطلق لحنه بطبع الحسين مع قيام منشده الشيخ عبد المجيد بن سعد بجملة من التلوينات النغمية السريعة في نغمات السبعين والمزموم وغيرها. نبقى مستمعين مع هذا الجزء الأول من بحر قلبي حيران.

من التلوينات النغمية السريعة التي اعتمدها الشيخ عبد المجيد بن سعد في أداء بحر قلبي حيران الذي كنا بصدده، والذي تضمن معاني الاحتفاء بالشيخ بول أسرار وهو أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية، نجد نغمات الرمل والنواة والسيكة والأصبهان وغيرها. نتابع معا مختلف هذه التلوينات التي تبدأ بطبع الرمل.

0: قد وصلنا أصدقائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لبعض النماذج الإنشادية المخصوصة بالطريقة السلمية، وهي البحور والمدحات بشتى مضامينها الشعرية وتلويناتها النغمية. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله في موعد الأسبوع القادم. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
7: فرقة الإذاعة التونسية تقدم
8: الرحمن بن محمد بن خلدون،
7: تأليف ابن حكيم.
6: سينما
9: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
6: موسيقى وحوارات،
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
6: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
11: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
12: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الشمس في اللغة حقيقة ومجاز، أما استعمال لفظها على وجه الحقيقة فهو في الحديث عن الشمس بما هي ظاهرة طبيعية وكوكب من الكواكب السماوية ورمز من الرموز التي ابتدعها الإنسان بوعيه وخياله فعبدها وقدسها وحملها ما حملها من الدلالات كما وصفها وتفنن في تصويرها مثل ما هو معروف معلوم في مختلف الآداب والفنون. لكن للفظ الشمس مع ذلك إجراء في الاستعمال هو من المجاز والاستعارة، يكون ذلك حين نتحدث مثلا عن شمس الحقيقة أو عن شمس الحرية أو عن شمس الحق، وإنما نستحضر في مثل هذا الاستعمال ما للشمس الطبيعية من معاني النور والضياء والإشعاع والوضوح والبيان مما يتنافى مع كل غموض وظلمة وظلام ولبس وتوهم وظن. نستحضر هذه المعاني فنسندها استعارة إلى الحق أو الحقيقة أو الحرية أو غير هذا، فإذا الكل شمس منيرة مضيئة مشعة تحمل إلينا البشر والبهجة والطمأنينة والمعرفة واليقين. يعد جبران خليل جبران من أبرز كتاب العربية في العصر الحديث الذين وظفوا الشمس توظيفا مجازيا رمزيا في إبداعهم الأدبي، إذ جعلها مدخلا للمطلق وبابا للغيب ولما وراء الوجود. فالشمس عندئذ حد أقصى لا يدانى ولا يقترب منه ولا ينظر إليه، فمن جرؤ على ذلك فمصيره الانبهار بنورها وأشعتها، فكأنه أعمى لا يقدر على أن يرى ويبصر. أما ما وراء الشمس فلا يدركه الخيال ولا تحيط به الكلمات، حسبها أن تشير إليه وأن تصور عجزها عن وصفه وبيانه. شمس

0: قطر الندى.
1: ليس غريبا أن تكون الشمس لفظا وصورة ومعنى ورمزا قريبة من المجال الصوفي بل في صميمه. أليست هي النور والإشراق والسنة؟ أليست هي أصل ذلك كله وجوهره؟ وللمتصوفة أقوال كثيرة تعكس ما تكتسيه الشمس عندهم من المعاني البعيدة والرهانات الكبرى. يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري وهو من أعلام التصوف السني في القرن الثالث بعد الهجرة: الشمس هي نور بصر القلب. ويقول الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة التصوف السني في القرن السادس ومؤسس الطريقة القادرية، يقول: الشمس سلطان بلاد الأفق. ويقول شمس الدين التبريزي وهو من متصوفة القرن السابع بعد الهجرة وقد تتلمذ على يديه جلال الدين الرومي، يقول: أنت يا من وجهك شمس لروحي لا تبتعد عني. كما يقول أيضا: واسأل نفسك مع شروق الشمس متى ستشرق أنت. وقد قال محي الدين بن عربي في الشمس شعرا جاء فيه: إذا شمس النفوس أرت ضحاها تزايدت القلوب بما تلاها، تراها فيه حالا بعد حال ومجلاها الهلال إذا تلاها، وإني من حقيقته بسري كمثل الشمس إذ تعطي سناها، فما أنا في الوجود سواه عينا وما هم في الوجود بنا سوانا.

وابن عربي من أبرز وجوه التصوف الإسلامي، وهو من أعلام القرن السابع، ومما قاله أيضا: شمس المغرب هو ما طلع في عالم غيبك من أقوال العلوم، وتجلى إلى قلبك من أسرار الخواص والعموم. كما قال أيضا: شمس الضحى هي وضوح التجلي عند الرؤية.

كان ابن الفارض من أعلام القرن السابع بعد الهجرة أيضاً، وهو من أشهر شعراء التصوف، ومعظم شعره في العشق الإلهي حتى لقب بسلطان العاشقين. ومن أشهر أشعاره قصيدته التي مطلعها شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال، وكم يبدو إذا مزجت نجمُ.

والكلام في هذا الشعر مجاز بطبيعة الحال إلى مطلق الحب والسكر والانتشاء والنظر إلى أنوار الشمس الساطعة تلك التي لا شمس بعدها.

كذا هي الشمس عند المتصوفة وفي تراثهم، إنها من لغتهم ورموزهم، تلك التي تقول ولا تقول، وتكشف فتحجب، فلا يدرك معناها إلا من كان من أهل الطريقة وسلك مسلكها، لأنها لغة من المظنون بها على غير أهلها كما كانوا يقولون. والله

0: أبا الزهراء حبيبي، يا أبا الزهراء
1: يا رسول الله، يا رسول
0: والله ما طلعت شمس ولا غربت
1: أيوة
0: إلا وذكرك مقبول.

عبد أما في مقصد أنا عبد فإذا تعدى معتد أنزلت حاجاتي بباب محمدٍ.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تحضر الشمس في عالم الفن والإبداع حضوراً مشعاً متوهجاً، فهي تملأ هذا العالم وتضيئه وتبعث فيه أشعتها، لكأنها الطاقة التي لا بد منها لكي يكون الفعل والإبداع ولكي يتحقق الخلق الفني بشتى مظاهره ومجالاته. إن الشمس حاضرة في الموسيقى والغناء نشيدا للحياة وتمجيدا للوجود، وهي حاضرة أيضاً في الرسم والتشكيل بمختلف ألوانهما وأصنافهما، وهي ماثلة كذلك في السينما كلما استدعى الأمر نورها وضياءها ورمزها ودلالتها، وهي تتجلى في ثنايا الشعر حيثما كان الشعر في هذه الثقافة أو تلك من الثقافات البشرية. إن الشعر العربي في مختلف مراحله وعصوره لا يحتفي بالشمس احتفاء هازجا بعيد الصدى واسع المدى، وليس في الأمر عجب وليس في الأمر غرابة، فالعربي ابن الشمس نشأ في ضيائها وحرارتها واكتحلت عيناه بنورها وسناها منذ سحيق الدهور وبعيد العصور، ولا شك في أنه يحمل من ذلك إرثا جينيا وإرثا نفسيا وإرثا جماليا ثقافيا إلى يوم الناس هذا.
0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد تحدث الشعر العربي عن الشمس حديثا طويلا، فيه لطف ورونق وفيه دقة مع سعة خيال، وفيه تصوير رائع لهذا الكوكب المنير وما له من عميق الأثر في نفس الإنسان وحياته. إن مختلف أغراض الشعر العربي قديماً وحديثاً تكاد تتسع كلها لمثل هذا الحديث الفني عن الشمس، ومن ذلك قول بعض الشعراء في وصفها: أشرقت شمس الضحى من خدرها بعدما أرسلت الفجر بشيرا، رفعت أستارها ثم مشت في هدوء تملأ الآفاق نورا، يا لها من جمرة موقدة لم تزل تنبت في الأرض زهورا، إنها نار مشت من فوقنا أنبت الله بها الزرع النضيرا. لا بد في مجال الوصف من الإشارة إلى قصيدة كتبها محمود درويش عن الشمس، فرسم بها لوحة فيها ما فيها من الجدة والطرافة ومن المعنى والدلالة والرمز ومن مزج الواقع بما وراءه، مما لا يقدر على الإتيان به إلا من كان مثل محمود درويش شاعرية وصنعة وقدرة على الإبداع. يقول محمود درويش: برتقالية تدخل الشمس في البحر، والبرتقالة قنديل ماء على شجر بارد، برتقالية تلد الشمس طفل الغروب الإلهية، والبرتقالة إحدى وصيفاتها تتأمل مجهولها، برتقالية تسكب الشمس سائلها في فم البحر، والبرتقالة خائفة من فم جائع، برتقالية تدخل الشمس في دورتها الأبدية، والبرتقالة تحظى بتمجيد قاتلها. كأنها لحظة الغروب رأى فيها درويش ما رأى، فقال في آخر القصيدة: وليس على الشاعر من حرج إن تلعثم في سرده وانتبه إلى خلل رائع في الشبه. وإنما يعني درويش الشبه بين الشمس والبرتقالة، ولعله بمثل هذا القول ما زال يحمل في ذاكرته بعض أصداء قول بول إلوار الشهير: الأرض زرقاء كالبرتقالة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما أكثر ما تحضر الشمس في شعر العرب في مجال الحب والغزل، وإنها عندئذ لأفضل متكئ يتكأ عليه في الحديث عن العشق والمعشوق وعن العاشق بينهما. شبه عنتر بن شداد جمال حبيبته بجمال الشمس والقمر، بل سوى بينهما فقال: أشارت إليها الشمس عند غروبها تقول إذا اسود الدجى فاطلعي بعدي، وقال لها البدر المنير ألسفري فإنك مثلي في الكمال وفي السعد.

وقال الشاعر ابن الساعات في وصف الحبيبة وهو من شعراء القرن السابع بعد الهجرة: درت أنها شمس الضحى فتجلتي، وأن منايا وصلها فتجنتي.

وقال العقاد في زمن متأخر: فيك من شمس الضحى العين التي ترسل اللمح مضيئا في الظلام. أما قيس بن الملوح مجنون ليلى فقد جعل حبيبته أفضل من البدر والشمس وأجمل منهما، فقال لها: أنيري مكان البدر إن أفل البدر، وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر. ففيك من الشمس المنيرة ضوءها، وليس لها منك التبسم والثغر. بلى لك نور الشمس والبدر كله، ولا حملت عينيك شمس ولا بدر. لك الشرقة اللألاء والبدر طالع، وليس له منك الترائب والنحر. ومن أين للشمس المنيرة بالضحى بمكحولة العينين في طرفها فتر؟ وفي هذا الاتجاه من التفنن في التصوير سار الشريف المرتضى، فقال يخاطب الحبيبة: تود شمس الضحى لو كنت بهجتها، وود بدر الدجى لو كان إياكِ.

ورأى نزار قباني في غياب الشمس عند الغروب جمالاً يوازي جمال التحرر من علاقة عشق أصابها الفتور، فقال: أسألك الرحيل لنفترق أحباباً، فالطير في كل موسم تفارق الهضاب، والشمس يا حبيبي تكون أحلى عندما تحاول الغياب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وإن الشمس لماثلة في شعر المدح والهجاء، مثلما هي مشرقة في شعر الخمر أو التوبة والزهد أو التأمل والتدبر. قال المتنبي مادحا: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإن لامني فيك السها والفراقد، وذاك لأن الفضل عندك باهر، وليس لأن العيش عندك بارد. وقال الشاعر ماني الموسوس، وقد عرف بهذا الاسم، قال يمدح آل عباس: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس، ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم إلى السماء فأنتم سادة الناس.

ومان الموسوس هو من شعراء القرن الثالث بعد الهجرة. أما جرير الشاعر المعروف فقد وظف الشمس في الهجاء فقال: وما تعرفون الشمس إلا لغيركم ولا من منيرات الكواكب كوكبا.

قد يشبه الشاعر العربي الخمرة بالشمس فيقول كما قال ديك الجن الحمصي: شربنا في غروب الشمس شمساً لها وصف يجل عن الصفات، عجبت لعاصريها كيف ماتوا وقد صنعوا ماء الحياة.

0: قطر الندى.
1: رأى أبو العتاهية في دورة الشمس عبرة وموعظة فقال: ألا لله أنت متى تتوب وقد صبغت ذوائبك الخطوب. كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما الغروب. أراك تغيب ثم تؤوب يوما وتوشك أن تغيب ولا تؤوب. قد تكون الشمس حين تغيب أو حين تتأهب لذلك باعثة على التأمل والتفكر وطرح الأسئلة. وتلك كانت تجربة الشاعر المصري المعروف إبراهيم ناجي، فقال: ما تقول الأمواج ما ألم الشمس فولت حزينة صفراء، تركتنا وخلفت ليل شك أبدي والظلمة الخرساء.

0: أما الشاب فالشمس عنده شموس، وهي قرينة الولادة والحياة. يقول مخاطبا امرأة جميلة تراءت له: آه يا زهرتي الجميلة، لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد، في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد، وشموس وضاءة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد.
1: يا شمس قلبي وضلوا

حبك وهمس قلب القلب وفضل من الدنيا حبك وهمس

0: قطر الندى.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح مهلا صباح الصباح فتح علي
1: أغاني الحياة
2: أغاني الحياة
3: غني لصباح جديد غني غني غني
2: أغاني الحياة
4: غني غني غني غني غني غني
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال وفي الروح تبقى الظلال ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.
3: صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله، يوم فيه الجديد، فيه الأمل، فيه النجاح، فيه التأقلم مع كل ظروف الحياة. السادسة واثنين وعشرين دقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية، موعد يؤمنه لكم تقنيا منصف المرايحي، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، والمتابعة الرقمية نزيها الزارعي من أمام ميكروفون ستوديو 6، عبد اللطيف حاج علي في الإشراف على صفحة الفيسبوك والإشراف على الرقمنة في إذاعة تونس الثقافية، كثر مورية في اليوتيوب، وهندة في الموقع الويب. لقانا يتواصل حتى حدود الساعة التاسعة، نسمعوا فايا يونان.

0: كانت هذه فيا يونان، غني لي غني لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. يقول سيغموند فرويد: إن لم تختر ما الذي تريده من الحياة فإن شخصا آخر سيختار لك ذلك. أما محمود درويش فيقول: في دمشق تسير السماء على الطرقات القديمة حافية، فما حاجة الشعراء إلى الوحي والوزن والقافية. نفس القصيدة سنستمع إليها بصوت مرسيل خليفة.
1: في دمشق تطير الحمامات خلف سياج الحرير اثنتين اثنتين. في دمشق أرى اللغة كلها على حبة القمح مكتوبة بإبرة أنثى ينطحها حجل الرافدين. في دمشق تطرز أسماء خيل العرب من الجاهلية حتى القيامة أو بعدها بخيوط الذهب. في دمشق تسير السماء على الطرقات القديمة حافية حافية، فما حاجة الشعراء إلى الوحي والوزن والقافية. في دمشق ينام الغريب على ظله واقفا مثل مئذنة في سرير الأبد لا يحن إلى أحد أو بلد. في دمشق يواصل فعل المضارع أشغاله الأموية، نمشي إلى غدنا واثقين من الشمس في أمسنا، نحن والأبدية سكان هذا البلد. في دمشق تدور الحوارات بين الكمنجة والعود حول سؤال الوجود وحول النهايات، من قتلت عاشقا مارقا فلها سدرة المنى.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. فكرة على أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 29 جوان يكون الطقس مغيم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة لهذا اليوم. بشكل عام الأجواء كيف ما قلنا غائمة مع تشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خلال فترة ما بعد الظهر، حيث تبدأ في المناطق الغربية ثم تمتد لتشمل المناطق الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر قليل الاضطراب. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيري محليا. نواصل مع الأنغام. زهيرة سالم، اخطفني وطير.

0: 56 دقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين هذا اللقاء حتى حدود الساعة 9. نستمع إلى مكتبة الثقافية ثم نعود.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة، ونبض الثقافة.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. مكتبة الثقافية.
6: مرحبا بالسادة المستمعين في مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم بالفرنسية عنوانه لينغويستيك انونسياتيف اي كوغنيتيف فرانسيز لفاليت ماتيو، وترجمته اللسانية التلفظية والعرفانية الفرنسية لغوستاف غيوم، بارنار بوتيي وموريس توسان وأنطوان كوليلي. صدر هذا الكتاب سنة 2006 ويضم 320 صفحة. في هذا الكتاب يفحص ماتيو فاليت الفرضية القائلة بأن الميكانيكا النفسية للغة لدى غوستاف غيوم الذي وهو فرنسي عاش بين 1883-1960، أن هذه الميكانيكا النفسية تمثل البوادر الأولى للسانية عرفانية فرنسية. طبعا هذه الفكرة قابلة كثيرا للنقاش، لأن الأسس التي بنيت عليها نظرية غيوم ليست نفسها الأسس التي بنيت عليها العرفانية بالمفهوم الرائج للكلمة. طبعا لا نريد أن ندخل السادة المستمعين في بداية تقديمنا هذا الكتاب في هذا الجدل. يتناول الجزء الأول نشوء إشكالية التلفظية والعلوم العرفانية في النصف الثاني من القرن العشرين، أما الأجزاء الثلاثة الوسطى فهي مخصصة لتحليل نظرية غيوم باستخدام الكم الكبير من المقالات ومن المذكرات والدروس والمسودات التي جمعت في أرشيفه في قسم اللغات واللسانيات بكلية الأداب في جامعة لافال في كيبيك. في الجزء الخامس والأخير من الكتاب في حديث عن الخلفاء بدل الورثة، وفيه تحليل للطريقة التي تعامل بها ثلاثة من هؤلاء العلماء وهم غيوم وبوتي وتوسان مع إرث غيوم، وفي حديث عن ترجمة الجزء الجديد إلى لغات أخرى. يحلل فاليت بالطريقة التي تتاح للساني، يحلل بعض النماذج من مسار الفكر والخطاب الذي انطلق منه غيوم، ويمكن اعتبار هؤلاء الأعلام عينات ممثلة لما يعتقده لسانيات عرفانية فرنسية. ويتناول فاليت بالفعل البعد الإعلاني والعرفاني لنظرية غيوم، مبينا أن الميكانيكا النفسية لا تدمج نظرية الإعلان، وإنما هي تدمج نظرية حول شروط الإعلان التي تحمل في طياتها بذور نظرية واحدة أو أكثر لإشكالية هذا الإعلان عن المذهب الجديد. في بعض فصول الكتاب في حديث عن الخلفيات الفلسفية والأنتولوجية لهذه النظرية، وهناك حديث عن المراحل الكبرى للتاريخ الحديث لمفهوم الإعلان ومفهوم التفعيل وبعض المفاهيم الأخرى التي دار حولها الكتاب. هناك حديث حول مفهوم التبادل بين الدماغ واللغة، وكثير من ما يسمى مصطلحات ما قبل العرفانية الأمريكية. فمثلا نجد عبارات من نوع أندو ميكانيزم بمعنى الميكانيزم الداخلي، وكيف أنه يتوافق مع استخدام الرياضي للعبارة. والحق أن النظرية العرفانية لا تولي بالا للجانب الرياضي. قدمنا لكم كتاب لينغويستيك إنونسياتيف إي كوغنيتيف فرانسيز، غوستاف غيوم، برنار بوتي، موريس توسان، أنطوان تشيليولي، مع تحية توفيق قرير.
1: مكتبة الثقافية.

0: 27 دقيقة على صوت إرادة الحياة، فكرة على أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 36 و200 وألف سقطت قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس أو الأموية عفوا في الأندلس وكبرى قواعدها في يد فرديناندو الثالث ملك قشتالة بعد أن تخلى عنها محمد بن يوسف بن هود على الرغم من أنه كان في إمكانه نجدتها. 32,700,000 الإسبان استعادوا السيطرة على مدينة وميناء وهران من العثمانيين، وكان العثمانيون قد فتحوها قبل 24 عاما وخلصوها من الاحتلال الإسباني. ألف وتسعمائة وثلاثة عشر نشبت حرب البلقان الثانية، والتي كانت بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم مقدونيا الشمالية من صربيا، وانتهت هذه الحرب بعد 42 يوما من اشتعالها بالتوقيع على اتفاقية بوخارست في 10 أوت. وفي مثل هذا اليوم من سنة 28,900,000 تم اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فيلمينغ. طبعا وهو عالم اسكتلندي وعالم نباتات وأحياء وصيدلاني، وله الكثير من الاكتشافات والإنجازات. تسع وأربعون وتسعمائة ألف الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب إفريقيا بدأت في تطبيق قوانين الفصل العنصري ضد السود فيما عرف بسياسة الأبرتايد. ألف وتسعمائة وستين الرئيس الكوبي فيديل كاسترو منع شركة البترول الأمريكية تكساكو وصادر ممتلكتها. اثنين وتسعون وتسعمائة وألف اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوذياف أثناء احتفال رسمي بأحد المسارح في عنابة، وذلك بعد 166 يوم من توليه الرئاسة.

في مثل هذا اليوم ولد الملك خوان الثاني ملك الأراغون عام 1398. أما جاكومو ليوباردي الشاعر الإيطالي فقد ولد في مثل هذا اليوم من سنة 98 و700 وألف. أنتوان دو سانت إكسوبيري الكاتب الفرنسي ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1900. ومن الشخصيات التي غادرتنا في مثل هذا اليوم إليزابيث باريت براونينغ الشاعرة الإنجليزية في 61 و800 وألف. بول كلي الرسام الألماني غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 1940. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام. سنستمع إلى معزوفة موسيقية بإمضاء شربل روحانا فلامينكو.

0: لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع صحافة الثقافة.
1: صحافة الثقافة.
0: صحافة الثقافة بعنوان كيف سيكون شكل الكوكب حين نتشاركه مع الذكاء الاصطناعي العام. هذا ما قال بإمضاء غريس كتب: حتى عام 1440 سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا برمتها، لم تقتصر هذه السيطرة على المجال الديني فحسب، إنما أحكمت يدها على شتى أشكال المعرفة. نسخ الكتاب المقدس حتى ذلك الحين على يد الرهبان، واستهلكت كل نسخة منه جهد بضع سنوات، وظل حكرا للمؤسسة الكنسية عطفا على المعنيين من الأغنياء والنبلاء. أما العامة فما كان بإمكانه قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم، كانوا بحاجة إلى وساطة الكهن لكي يقرأ لهم، والأخير كان حرا لا رقيب ولا حسيب، يقرأ ما كان مكتوبا حينا وما لم يكن مكتوبا حين آخر، ويفسر على هواها ويتأرجح بالنصوص أينما حملها هوى الكنيسة واحتياجاتها في تلك اللحظة. إلا أن اختراع يوهانس غوتنبرغ آلة الطباعة عام 1440 فعلى مشارف القرن السادس عشر، أي بعد 50 عاما من اختراع آلة الطباعة، كانت قد تدفقت 20 مليون نسخة من الكتاب المقدس في أرجاء القارة، متجاوزة بأضعاف ما كانت قد أنتجته طريقة النسخ اليدوية خلال 1.5 عام. وهكذا وللمرة الأولى واجه العامة النصوص من دون وساطة الكاهن، وبدأوا يستشفون تعاليم لم تذكرها الكنيسة، ويرصدون سلوكيات ومناهج تمارسها الكنيسة لكن لا ذكر لها بين النصوص، لا علنا ولا ضمنا. كما أن يكون البابا أغنى رجل في أوروبا أو أن يبيع الكهنة سكوك الغفران للخطاط. كتب مارتن لوثر 95 اعتراضا على نهج الكنيسة وعلقها على باب الكاتدرائية الرئيسية في فيتنبرغ، وطبع من اعتراضه هذا آلاف النسخ التي انتشرت خلال أسابيع قليلة في شتى أنحاء أوروبا. وقد عرفت هذه الاعتراضات لاحقاً باسم القضايا 95 أو الرسائل 95، واعتبرت أول طلقة في تشكيل المذهب البروتستانتي أو ما اعتبرها البروتستانت أصلح الكنيسة. وانشقت أوروبا المسيحية سريعاً إلى كنيستين، واندلعت الحروب الدينية لما يقارب القرن والنصف، قتل خلالها الملايين وأحرقت ودمرت مئات التجمعات البشرية. حاولت الكنيسة جهدة أن تسيطر على ما كان يطبع لكنها لم تفلح، وأصبح ذلك متأخراً بل مستحيلاً، لأن المعرفة خرجت عن نطاق سيطرتها وأصبحت في متناول يد الجميع. وهكذا أنهت آلة الطباعة أكثر من 1000 عاما من احتكار المعرفة، فالناس عندما أصبح في مقدورهم أن يقرأوا بأنفسهم أصبح من العسير عن الكنيسة أن تملي عليهم كيف يفكرون.

لم يكن غوتنبرغ يتطلع عندما اخترع آلة الطباعة إلى شق الكنيسة ولا لإنشاء طائفة مسيحية جديدة، ولم يقصد أن يشعل حروبا دينية تحرق القارة بما عليها، ولم يكن يعلم ما هو أثر اختراعه هذا على البشرية وكيف ساهم انتشار المعلومة المطبوعة في إعادة هندسة المجتمعات البشرية، إذ أعادت الطباعة تشكيل الاقتصاد عبر ظهور وظائف جديدة كالكتاب والصحفيين ودور النشر والمصححين اللغويين والمحررين، وساهمت في ظهور الرأسمالية وأفرزت الطباعة طبقات اجتماعية جديدة كالبرجوازية الثقافية والنخب الفكرية، وكانت الطباعة الوقود الذي غير موازين القوى السياسية وصناعة فاعلين جدد بدءا من خلق مفهوم الرأي العام حتى ولادة الهوية القومية مدفوعة بالكتابة باللغة المحلية بدلا من اللاتينية التي كانت لغة النخبة، وتيسير انتشار العلم وصولا إلى إتاحة نقل المعرفة والتواصل عموما بين البشر باختلاف حضارتهم.

وطبعا عاد الكاتب إلى كثير من التغيرات مثل قانون قوانين نيوتن، كذلك اعتماد نظام العد الموضعي وإدخال مفهوم السفر إلى غير ذلك، وتساءل ما هو مدى الذكاء الاصطناعي العام. إذن كما كتب، كما كان يزعم هيجل أن الحكم في الماضي أو على الماضي بمعايير الحاضر هو خطأ فلسفي وتاريخي تاريخي فادح، إذ لا يمكن للإنسان أن يقفز خارج عصره، فالفرد هو ابن زمانه، وبالتالي مطالبة مجتمعات الماضي بأن تفكر بعقلية القرن الحادي والعشرين مثلا يشبه مطالبة طفل رضيع بأن يتصرف بحكمة رجل عجوز. وهكذا يرى ديفيد دويتش أن محاولة التنبؤ بالتحولات التي سيحدثها اختراع مثل الذكاء الاصطناعي العام ليست مجرد مهمة صعبة، بل هي مستحيلة منطقيا، إذ لا يمكن التنبؤ بالمستقبل بمعايير وأدوات الحاضر. هذه الرؤية تنبع مباشرة من فلسفته الإبستمولوجية التي طرحها في كتابه بداية النهاية، واستندت إلى عدة ركائز أساسية. ويقول الكاتب إن أي محاولة لرسم سيناريوهات مستقبلية للذكاء الاصطناعي العام ومحاكمته بأدواتنا الحالية تشبه قياس أفق لا متناه بمسطرة خشبية مكسورة، إنها ليست أكثر من كونها نوعا من التنجيم التكنولوجي، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما سيحدثه الذكاء الاصطناعي العام هي بناؤه وتركه يخوض غمار تجربة الخطأ والصواب وإنتاج المعرفة. أما نحن فإن أردنا أن نعبر إلى ذلك اليوم بأمان، فعلينا أن نحاول جاهدين أن نكون مفسرين جيدين للواقع، وذلك يتطلب منا تبني السيرورة من النقد اللامتناهي ومبدأ اللامعصومية. فلا الأفكار أيا كانت ولا الأشخاص مهما ارتفعت مراتبهم ولا حتى الآلات معصومة من الخطأ. إن مهمتنا الكبرى هي أن نظل مفسرين جيدين للواقع، واثقين بمقدرتنا على مواجهة التحديات التي ترافق كل اختراع جديد، مستلهمين جسارة أول إنسان عاقل قدح حجرا بحجر وأنتج لنفسه نورا ليدشن به رحلتنا اللانهائية في ترويض المجهول. اللقاء يتواصل مع الأنغام.

0: وتغني
1: سبعة وثانية وثلاثين دقيقة. عين على الإعلام العبري.
2: عين على الإعلام العبري. الإعلام العبري.
1: ليدعو تحرنوت عنونة إسرائيل وكذبة النصر، تحقيق يكشف كيف لمعت الرواية رواية الحرب على إيران، نقلا عن وكالة وطن للأنباء. في الحرب على إيران لم تكن الحقيقة ضحية جانبية بل الخسر الأكثر ثباتا، هكذا تفتتح يدعو تحرنوت تحقيقا مطولا لا ينشغل بتبرير الحرب ولا بتجميلها بل بكشف ما تقول إنه لحظة خطرة تحولت فيها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من جهة يفترض أن تفحص الوقائع إلى شاهد لغوي على رواية سياسية تعرف أنها ناقصة. وتكتب الصحيفة من داخل المنظور الإسرائيلي أن الحرب شهدت ما تصفه بإنجازات عسكرية واستخباراتية، لكنها تقول أن هذه الإنجازات ضخمت لاحقا حتى تحولت إلى رواية نصر مطلق لا تطابق أو لا تطابق ما كان يعرفه الجيش والاستخبارات. غير أن يدعو تحرنوت تقول إن التقديرات الأولى داخل إسرائيل بناء على صور الأقمار الصناعية والمسيرات ووسائل الاستخباراتية أخرى خلصت إلى ضرر كبير لا إلى تدمير كامل.

ويدعو تحرنوت دائما عنونة غضب في مستوطنة بسبب تخصيص مسبح لجنود أمريكيين. في مستوطنة صغيرة جنوب إسرائيل تصاعد غضب السكان بعد إغلاق المسبح المحلي أمامهم امتثالا لتوجيهات السفارة الأمريكية التي فرضت فصلا تاما بين الجنود والمدنيين. ووصفت إدارة المستوطنة القرار بالانتهاك الصارخ والخطير للاتفاقيات، بينما أكدت الشركة المشغلة أنه إجراء مؤقت مع توفير بديل. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة يدعو تحرنوت، فإن سكان المستوطنة يراقبون بحسرة الجنود الأمريكيين وهم يسترخون ويسبحون في المسبح الذي كان مخصصا سابقا لهم ولضيوف

ومعاريف عنونت مواجهة حزب الله قد تدفع تركيا للتدخل عسكريا والشرع يتريث، حذر تحليل صهيوني من أي أن أي تحرك عسكري سوري ضد حزب الله قد يشعل مواجهة إقليمية واسعة تمتد من لبنان إلى إيران وتركيا، معتبرا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يتجنب هذه الخطوة حاليا خشية اندلاع صراع سني شيعي قد يخرج عن السيطرة.

أما معاريف نقلا عن موقع يافا وشبكة يافا الإخبارية فقد عنونت: نتنياهو أدخل إسرائيل في عزلة غير مسبوقة، وقالت بأنه ألحق أضرارا استراتيجية غير مسبوقة، معتبرة أنه قادها إلى عزلة دولية متزايدة وأضعف مكانتها على الساحة الدولية. وذكر الكاتب والمحلل الإسرائيلي بن كسبيت في مقال نشرته الصحيفة يوم الجمعة الماضي أن نتنياهو تجاهل التحذيرات والنصائح وأقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018.

وفي سياق متصل حذر رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان من أن حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو حرب أهلية من أجل البقاء في السلطة، معتبرا أن استمرار سياساتها يفاقم الانقسام الداخلي. هآرتس عنونت: إسرائيل زودت قطر والسعودية بشكل غير مباشر بأنظمة عسكرية متطورة. هذا ما أفادت به صحيفة هآرتس، قالت بأن شركات دفاعية إسرائيلية زودت قطر والمملكة العربية السعودية سرا بأنظمة عسكرية متطورة بمئات ملايين الدولارات رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهم، نقلا عن موقع خبرني. وأوضحت الصحيفة تشير الوثائق والصور إلى أن قطر حصلت على أنظمة الدفاع الجوي سي ميزك من شركة البيت لطائرات كبار الشخصيات بمن فيهم أمير البلاد، بينما حصلت كل من قطر والسعودية على مكونات إسرائيلية الصنع وخوذات قتالية وأنظمة رؤية ليلية لطائراتهما المقاتلة من طراز F-15 بموجب عقود مع شركة بوينغ.

وأكسيوس تحدث عن أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات وستستعدين لاجتماع في الدوحة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل لتسوية الخلاف بشأن مذيق هرمز. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

لقناة تواصل مع تذكير بتحذير وزارة الصحة باتخاذ إجراءات وقائية من ارتفاع أو مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. دعت فيه وزارة الصحة كافة المواطنين خاصة الأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين إلى التزام بالإجراءات الوقائية التالية: شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 مساء، ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال قبعة ونظارات شمسية عند الخروج، البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا وتهوية المنزل ليلا، تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة وتفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. كذلك وزارة الصحة تحدثت عن علامات الخطر وتقول بأنه ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم، صداع قوي، دوار، تقيؤ، تعب شديد، تشوش أو فقدان للوعي أو تقلصات عضلية متكررة. عند ظهور هذه العلامات يجب نقل المصاب فورا إلى مكان بارد، تبريد جسمه بالماء أو الكمادات، الاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر 190 أو 198. وتؤكد وزارة الصحة أن الوقاية وشرب الماء وتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة تبقى أفضل وسيلة لحماية الصحة خلال موجات الحر. لقائنا يتواصل مع الأنغام.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير
2: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. نتحدث على منتدى ينظمه المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشات مريم، حدث دولي مخصص لمناقشة سبل استصلاح المناطق المتضررة من الحرائق ودور البحث العلمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة النظم البيئية، مع الأستاذة المحاضرة بالمعهد الأستاذة بثينة الدوح، وكذلك المنسقة لمنتدى فور فاير اي اي. صباح النور أستاذة.
3: مرحبا بك مدام يوزيا.
2: شكرا لك.
3: شكرا على الفرصة اللي عطيتوها لنا باش نقدموا المشروع. نعرف اللي في خضم عليها التغيرات والشيء اللي قاعدين نشوف فيه الايامات هذوما،
2: ايه؟
3: الحرائق اللي قاعده تصير في الغابات في الصبات نتاعنا، يدخل المشروع نتاعنا فور فاير اللي هو مشروع تعاون عبر حدود يندرج ضمن برنامج انترريج نيكست ايطالي تونيزي. البروجي هذايا يهدف الى تحسين الوقايه من حرائق الغابات والكشف المبكر عنها باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. هي اللي تميز المشروع نتاعنا، ويركز سورتو على الغابات في المناطق الساحليه في تونس وفي ايطاليا في سيسيليا.
2: هو مشروع معناها، هل هو مشروع مشترك بين المعهد وبين ايطاليا، والا كيفاش؟ وضح لنا اكثر الفكره هذه.
3: الشركاء الموجودين في المعهد، هو مشروع كما قلنا هو تعاون عبر الحدود بين ايطاليا وتونس. دونك احنا خمسه شركاء موجودين في المشروع هذا،
2: اللي هما
3: المعهد العالي للعلوم هي بشط مريم ليزاسيات، لينزو اللي هي المدرسة الوطنية للمهندسين بسوتا، وعنا بارتنير سوسيو ايكونوميك اللي هي الروبوكيت، ومعانا من إيطاليا زادا زوج شركاء اللي هي جامعة باليرمو ولينيبا، ومعانا زادا شريك سوسيو ايكونوميك اللي هو السيد. ومعناه بخلاف هذوما الشركاء الموجودين ثم شركاء اخرين اللي هما شركاء قارين واللي بلاش بيهم بيان سير ما نجموش البروجي يمشي، كيما دونك الاداره العامه للغابات، كيما دونك عديد الشركاء الاخرين اللي معناها متعددين باش يكونوا موجودين معانا ان شاء الله في التظاهره هذه.
2: طيب وقتاش بدا المشروع؟ شنو الهدف منه بشكل عام؟
3: اوكي، دونك المشروع هذايا بدا في 2015 مي 2025، تو عنده عام بالضبط. دونك نعرفوا ان الغابات الساحليه في الحوض المتوسطي تواجه خاصه في تونس وايطاليا خطر متزايد بسبب تكرار الحرائق وتفاقم اثار التغيرات المناخيه والضغط البيئي البشري، وتكمن الاشكاليات في الحاجه الى تطوير ادوات ذكيه متكامله تسمح للتنبؤ المبكر، سورتو التنبؤ المبكر اللي هو مهم برشا في الحالات هذوما نتاع الحرائق، لتحسين اليات الرصد والحد من الاضرار البيئيه والاقتصاديه الناتجه عنه. نعرفوا اللي في تونس احنا عندنا خاصيه تختلف على الغابات الاخرين اللي موجودين مثلا في ايطاليا، انه الغابات نتاعنا فيهم متساكنين، معناها ضرر باش يكون على المتساكن، على الحيوانات نتاعو خاطر هما فما ناس تعيش غاديكا، على الحيوانات ديجا الموجودين في الغابه، على الانفيرونمون، على كل شيء. دونك لهنا هيك علاش خدمنا في فكره المشروع هذه، جات الفكره مع شركاء سورتو لينيزو اللي هي كانت معناها الشراره الاولانيه نتاع فكره المشروع، خرجت معناها بين احنا ولينيزو حاولنا نلوجوا فما حاجه معناها المشكل هذايا ما تنجمش تخدموا بالانتليجنس اكاهو، ما تنجمش تخدموا بالفلاحه اكاهو، دونك ثم تكامل بين الخاص بين الامتيازات لي كومبيتونس موجودين عندهم وعندنا باش نجموا نقدموا بالمشروع هذا، والحمد لله نجحنا في ان ناخذوا تمويل للمشروع هذا من اليونيون اوروبيه الاتحاد الاوروبي. ويتمثل هدف العام للمشروع في تحسين الوقايه وسيرتو الكشف المبكر عن حرائق الغابات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
2: كيفاش مثلا حتى نفهموا كيفاش باش يتم الوقايه ولا انه نكتشفوا قبل ما تصير الحرائق هذه؟
3: نعرفوا ديما اللي فما دي بارامتر ديكلونشور، فما عوامل اللي هي كي تتوفر راهو نسبه ان يكون فما حريقه تكون موجوده. العوامل هذه تنجم تكون عوامل بيئيه كيما تمبيراتور ارتفاع درجات الحراره كيما الهامات هذوما، كيما مثلا الفيتاس دو فون سرعه الرياح اللي تسرع في انتشار الحرائق، كيما باريكزومبل ليميديتي الرطوبه نتاع الواقع، دونك هذوما البارامتر كليماتيك اللي هما عوامل مناخيه كي يتوفروا مع بعضهم، دونك نسبه انه تكون فما حريقه حرائق في الغابات تكون معناها
2: كبيره
3: عالية. درجة الانذار تولي عالية. بيان سور احنا لهنا مش باش نكتفيو بالمجاسات اللي باش نستعملوهم، لي كابتور باش نستعملوهم لقياس نسبة مثلا الرطوبة في الأرض ولا نسبة الرطوبة في الشجرة والا لي دوني كليماتيك. أصار هذوما احنا باش نزيدو ندعموا المجاسات هذوما بحاجات اللي هما الصور نتاع الأقمار الصناعية. بس بهم هما نجموا نعملوا دي سيمولاسيون نعرفوا قداش نسبه الرطوبه في اماكن ممتده، خاطر انت كي تعمل في مجاسات ديما باش يكونوا في اماكن معينه،
2: اي معني ما تنجمش تغطي المناطق الكل يعني منطقيا اللي باش المساحات اللي تنجم تكون عرضه للحرائق الغابيه هكا. الو صوت نتاع سيدة أستاذة بوثينة الدوح مانيش نسمعوا فيها، يظهر لي فقدنا التواصل. منصف نسمعوا فاصل غنائي ثم نعود مع ضيفتنا أستاذة المحاضرة بوثينة الدوح في المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشات مريم، نتحدث على منتدى فور فاير اللي يناقش سبل استصلاح المناطق المتضررة من الحرائق وكذلك الوقاية منها.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح، ونبض الثقافة، ونبض الثقافة.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا الأستاذة بثينة الدوح، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشات مريم. كيف ما قلنا في البداية نحكيه على منتدى فورفاير اللي ينتظم في تونس للنقاش حول الوقاية خاصة من الحرائق وكذلك سبل استصلاح هذه المناطق المتضررة من الحرائق. مرحبا بك مرة أخرى أستاذة.
1: مرحبا مدام نزيها.
0: إذن نحن كنا نحكيه على الهدف من هذا المنتدى، توقفنا عند الحديث عن الأهداف هذا المنتدى.
1: بالنسبة للهدف من المنتدى هذا هو سورتو كما قلنا هي تحسين الوقاية والكشف عن حرائق الغابات باستخدام الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا فما قلنا باش نجمو احنا فاليديو الذكاء الاصطناعي هذا لازمنا احنا حاجات حقيقية قاعدين نقيسوا فيها. فما مجسات نستعملوهم في الأرض لقياس نسبة رطوبة الرطوبة في الأرض في النبتة العوامل المناخية بناء على هذوما باش ندعموا هذا بالصور القمر الاصطناعي ومعهم زادا باش نزيدوا دونك الطائرات صور عن طريق طائرات بدون طيار.
0: هذوما موجودين سمحني الإمكانيات هذه والتقنيات هذه موجودة في تونس، معناها يتم في تنفيذها بدينا فيها
1: موجودين وقاعدين نستعملوا فيهم ديجا والإدارة العامة للغابات قاعدة تستعمل فيهم دونك ونستعملوا فيهم في الميدان الفلاحي برشا خاطر طب بالنسبة للنجاسات نستعملوهم موجودين في البحث العلمي موجودين حتى عند بعض الفلاحة توا خاطر تعرف الفلاحة ولات فلاحة عصرية مع الفلاحة الكلاسيك اللي العباد الكل تعرفها دونك حتى الفلاحة ولاو يلوجوا ان يشريوا النجاسات هذوما باش يعرفوا حتى امتى باش يسقيوا وامتى ما النبتة مستحقة ماء والا لا اختلاف ولا دونك موجودين. بالنسبه لصور الاقمار الصناعيه نجموا ناخذوها عبر الانترنت وما فيهم حتى اشكال. بالنسبه للطائرات بدون طيار دونك ثم ناس مختصين اللي هما كيما الروبوكير احنا معانا اللي هو حليف دونك يستعمل طائرات هذوما وهو معناها عنده لوتوريزاسيون باش يسير الطائرات نتاعو باش ياخذ لنا الصور بيان سور بالكاميرا ميتي سبيكترال اللي هي تعطينا صوره وتعطينا نظره واضحه على نسبه الرطوبه في الأرض، إسكو النبتة ستريسي ولا وإسكو عندها قابلية إنها تصير حريقة وإلا لا في البريود هذيك. دونك هذه كل حاجة باش تزيد الدعم الحاجة الأخرى. دونك المجسات معهم صور أقمار صناعية معهم الصور معناها القريبة اللي ناخذوها عبر الطائرات بالكاميرات السبيكترال. هذا باش نجمو ندعمو احنا الديسيزيون اللي باش ناخذوها القرارات اللي باش نخرجوا بها في الآخر. دونك تكون مدعمة من ثلاثة حاجات. دونك احنا اللي هنا في الليكيب عندنا تعدد في الاختصاصات، عندنا ناس مختصه في الانتليجنس، عندنا ناس مختصه في دونك في الفلاحه اللي هو المعهد العالي للعلوم الفلاحيه، لينيزو عندها توسكي انتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، روبوكير كيف تخدم بالتوسكي معناها صور القمر الصناعي الاقمار الصناعيه ومعاهم الصور اللي ناخذوهم معناها سير بلاس معناها بالطائرات بدون طيار. دونك ثلاثة مع بعضنا بيان سور مع جامعة باليرمو في إيطاليا ومع في إيطاليا بقدرة ربي نوصلوا نتائج باهية اللي باش ندعموا بها المجهودات نتاع الإدارة العامة للغابات اللي هما ربي يكونوا معاهم سيرتو في خضم الأشياء اللي قاعدة تصير في الوقت الحالي خاطر هذه البريود كريتيك نتاع الحرائق وناس كنا نعرفوا هذه إن شاء الله نوصلوا نتائج باهية
0: إن شاء الله. فقط أستاذة مدى نجاعة التقنيات هذه، أكيد فما تجارب في دول أخرى وغيره وحتى في تونس، مدى نجاعتها إلى أي مدى مكنت أنه تقي من حرائقها؟ ونعرفوا أنه الحرائق تقعد موجودة معناها ما تنجمش تصير معناها 100% أنه ما فماش حرائق في فصل الصيف خاصة، أما مدى نجاعتها التقنيات هذه اللي تحدثت عليها؟
1: هو باش نجم نحدد نجاعة التقنيات هذوما لازم نرجع الأسباب الرئيسية للحرائق.
0: أي
1: وإذا كان باش نحكيو على الأسباب الرئيسية للحرائق
0: فما طبيعية فما بشرية فما خاطر البشرية ما تقولي ما نجموش نستبقوها هذا هو
1: خاطر أليسين مونديال في العالم كامل أكثر من 90% هي أسباب بشرية. وهذيك علاش احنا باش نركزوا على حاجة أخرى أطار معناها المجسات والحكايات هذوما باش نعملوا أيام توعوية في إطار البروجي هذايا العديد شرائح من المجتمع أطفال اللي هما لي جينيراسيون فيتور اللي هما الأطفال اللي هما لي كوليجيال في المعاهد اللي هما الجامعيين هكاكا باش تعملوا حملة توعوية نحاولوا انه لي جينيراسيون جد نزرعوا فيهم حب الارض، حب الطبيعه، حب الغابه، ونذكروهم بالقيمه الاصليه للغابه وشنو قاعده تعمل، خاطر هذيك هذيك الروير اللي احنا قاعدين نتنفسوا بها، واذا كان ما كانتش الغابه ما كناش راي مشيت من كل عام، خاطر تعرف تعرف معناها القيمه نتاع الغابه في الواحد في الليكيليبر التوازن البيئي اللي قاعده تعمل فيه، وحتى زاده في بالنسبه للفلاحه وبالنسبه للناس اللي تسكن المتساكنين نتاع الغابه قاعدين يسقطوا منها والكل. دونك احنا باش نحاولوا زاده مع المجسات هذوما مع الصور أقمار الصناعية اللي هما ينقصوا بالباهي بالطبيعة، خاطر احنا اهم حاجة في الحرائق هو انك ديتكتي الحريقة من دون انك تستشعر انه فما حريقة باش تصير،
0: على الاقل حتى لو كان يعني فما بفعل بشري ينفقوا بها من الأول.
1: هذا هو، اذا كنت فكت بها من الأول تتصلح فيها، اما اذا كان انتشرت الحريقة
0: تولي صعيبة،
1: تولي المشكل يتفاقم. احنا الهدف نتاعنا مش هو الحريقة باش نطفي الحريقة، الهدف هو ان نستشعروا اذا كان ثم خط احمر وصلنا له راي ثم حريقه تنجم تصير في الوقت هذيك وفي المنطقه هذيك. احنا بالنسبه لنا صرتوا استشعار باش نعملوا مع هذا، معناها بيشير معلومات دونك حملات توعويه تجارب ميدانيه باش نعملوا دو سيت بيلوت، واحده في ايطاليا في سيسيليا واحده في تونس. الغابه اللي اخترناها هي غابه دار شيشو.
0: الو نسمعوا فيك في سوسه،
1: هي غابه دار شيشو اللي باش نخدموا عليها دونك لعدة أسباب بيان سير.
0: علاش علاش غابة عين شيشو؟
1: على خاطر احنا عملنا زيارات لعديد الغابات مع الإدارة العامة للغابات، بيان سير احنا باش نجمو نمشيو للغابة لازم تكون أول حاجة أكسيسيبل.
0: اه باه
1: باه هذه الأولى. دونك اسكو نجم نوصلو هالغابة هيك ولا ثم غابات بالحق فيهم هيستوريك كبير نتاع تاريخ كبير نتاع حرائق وكنا نجمو نخدمو عليهم. المشكلة انهم الاكسسبيليتي نتاعهم صعيبه برشا، ما تنجمش تخلط لهم بالسيارة. هي رباعية الدفع ما تنجمش تخلط، وهذيك معناها من الحاجات اللي يواجهوها الإدارة العامة للغابات من صعوبات، هي ساعات تصير حرقة ما نجمش يخلط لها، صعيب برشا معناها الكياسات مش مهيئة أنك تخلط لها، والطريق تلقاها صعيب في بونت عالية، دونك هذه من الحاجات من الصعوبات اللي معناها واجهناها في الغابات اللي زرناهم. الغابة نتاع دار شيشو عندها تاريخ معناها في الحرائق وكل، دونك عندها الهيستوريك نتاعها وعندها مناطق قاعدة تتهيئ من جديد وعندها مناطق ديجا تهيئت وبدات معناها ترجع بدات ترجع فيها الحياة من جديد. دونك الاختلاف اللي لقيناه فيها، لقينا اللي تاع بلايص محروقة طول، دي تاع بلايص قاعدة هيئوها وقاعدة ترجع من جديد، ونتاع بلايص لاباس معناها الحمد لله. دونك هذه أرضية سانحة اللي احنا نجمو نخدمو عليها خاطر باش نلقاو كل شيء موجود غاديكا، وزيد هي أكسيسيبل الغابة هذه معناها نجمو نتعداو نمشيو لها بالسيارة. ديجا عملنا زيارات فيها وعملنا خدينا عملنا شونتيوناج معناها خدينا بعض
0: عينات عينات
1: من التربة ومن النبات ومن الواحد وكل، وبدينا الخدمة عليها الغابة هذه ومعناها وإن شاء الله يا ربي نوصل نتائج باهية اللي هي بيصير احنا هذا الكل معناها نخدموا فيه باش نوصلوا للبيئة سليمة والحلول مستدامة باش نحافظوا على جينيراسيون فيتور اللي هما مهدين في صورتنا الغابات نتاعنا باش يمشي بالغابة.
0: نذكروا أنه غابة دار شيشو هي تقع بين مناطق الهوارية قليبيا خاصة وحمام الغزاز، معناها هذي يظهر لي يشتركوا فيها المناطق هذوما، هي موجودة في الوطن
1: القبل
0: ممتدة
1: في الأماكن هذوما. وبيصير أحلى خطر البروجي هذي يدخل دون الكادم تاع الانتريك نيكست تونيزي إيطالي، هو سورتو يخص الغابات المناطق الساحلية اللي تشترك فيها تونس وإيطاليا في نفس الخاصيات من العوامل المناخية من التربة من برشا حاجات. الفرق الوحيد اللي بيناتنا كما قلت لك هو أنه في إيطاليا الغابات نتاعهم مش مسكونة، ما فيهاش نواطنين معنا موجودين في الغابة، بالنسبة للغابات نتاعنا معنى أخطر شوية الحكاية على خاطر احنا عندنا مسمى عبيد تعيش غادي تسقط من غابة، دونك الغابة بالنسبة لها هذيك
0: مصدر رزقي.
1: دونك وهذيك علاش معناها الخطر يكون أكبر بالنسبة لنا نحنا، وإن شاء الله معناها النتائج بقدرة ربي اللي باش نتحصلوا عليهم باش تكون نتائج موحدة بين تونس وإيطاليا وباش يطبقوا في الزوز معناها الزوز دول.
0: قديش باش يدوم المشروع هذا؟
1: المشروع هذا يدوم 3 سنين 30 شهر. ديجا انطلق عنده عام توا من 15 ماي 2025، توا هنا 29 جوان معناها شهر عام وشهر توا عنده. دونك بدينا في الأعمال، عملنا الكيك أوف نتاع البروجي كان عنده حكاية زوز أشهر التالي. دونك وتوا هذايا عندنا الفورم سورتو عملناه اللي هو دونك تنظموا المعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم، وهو حدث دولي يهدف الى تسليط الضوء على سبل استعاده وتاهيل المناطق المتضرره من الحرائق ودور البحث العلمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز قدره النظم البيئيه في الصمود في مواجهه التغيرات المناخيه والكوارث الطبيعيه. ينشر المنتدى هذايا باش يضم دونك مداخلات علميه ورشات تشاركية عروض تطبيقية لحلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب جلسات لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في إدارة المناطق المتضررة من الحرائق وإعادة تأهيلها. ينصر هذا بالاشتراك مع خبراء مدرسين مختصين في مجالات البيئة والغابات والذكاء الاصطناعي.
0: اي ما نعرفش الى اي مدى الذكاء الاصطناعي نجم يساعد في اعاده المساحات، نعرفوا خطر المشكل الكبير في الحرائق هو انه تحتاج سنوات المساحات الخضراء اللي تحرقت، الى اي مدى البحث العلمي والذكاء الاصطناعي قادرين يعاونوا على اعاده استصلاح الاراضي المحروقه او الغابات خاصه؟
1: هو بالنسبه للذكاء الاصطناعي مش هو اللي يعاون في استصلاح باليدين.
0: اي اكيد، لا مانيش نحكيو على على ينجم يبرمج.
1: الهدف نتاعنا هو ان احنا نستشعروا الحرائق قبل ما تصير والا دوب ما تصير، على خاطر المهم في الحريقه هو الديناميك نتاع ديفلوبمون تاع لي سو، معناها الانتشار الهب كيفاش باش يصير. استو انت ثم فرق بين تفيق بها في الساعه الاولانيه ولا تفيق بها بعد 4 ساعات؟ في الساعه الاولانيه تنجم تسيطر عليها، بعد 4 ساعات ما عادش تنجم تسيطر عليها.
0: صحيح،
1: تولي وقتها ثم تدخلات كبيره، ثم معناها
0: امكانيات
1: باش تنجم تسيطر على الحريقه. دونك الذكاء الاصطناعي سيرتو ان نحاولوا باش الحريقه ما تصيرش، نستشعروه قبل ما تصير الحريقه، والا دوب ما تصير الحريقه ندخلوا. دونك ما نخليوش حتى الحريقه تنتشر للعباد، معناها توصل مع الناس الكل.
0: دونك الهدف هو الوقايه.
1: هو الاستشعار معناها بطريقة مبكرة. هذه أهم حاجة، هو سورتو أنك تستشعر معناها الكشف المبكر على الحرائق باستعمال الذكاء الاصطناعي، باستعمال معناها الميجاسات، باستعمال دونك الصور. دونك هذا هو.
0: ذكرنا فقط بتاريخ انعقاد المنتدى،
1: ان شاء الله المنتدى يكون غدوه، اليوم جي موانزا ان
0: شاء الله ربي
1: في سوسه، ان شاء الله في سوسه بلاس.
0: لي ما نقولوش لوتيل، ما فقط في سوسه، ميسيلش بي في سوسه، باش يكون في سوسه.
1: دونك في سوسه باش ينعقد دونك الواحد الفورم المنتدى هذايا، وباش يضم عديد.
0: ذكرنا بعنوان المنتدى،
1: سامحني
0: ذكرنا بعنوان المنتدى.
1: دونك العنوان نتاع المنتدى مش بالفرنسي.
0: اي نسمع فيك، نسمع فيك اذا.
1: اي دونك الفورم سور لي ميور براتيك بوست انسندي.
0: باه واضح، ان شاء الله بالتوفيق لكم استاذه بثينه الدوح، الاستاذه محاضره بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم. ان شاء الله بالتوفيق لكم، شكرا لك، الى اللقاء.
1: يعيشك، ميرسي.
0: الى اللقاء. احنا لقانا مازال متواصل بعد شويه مع ضيفتنا الرسامه والفنانه التشكيليه هدى دبيش، كذلك مع تلامذه صغيرات كانوا شاركوا يوم امس في معرض بدار الثقافه بسليمان، مش نحكيوا فن الوان بعد شويه، خليكم معنا. فاصل غنائي ثم نعود.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: صباح الألوان، صباح الفن التشكيلي، صباح الأشياء الإيجابية، صباح الجمال. أكيد هذو محاضرين معنا في استوديو 6 لوحات فنية تشكيلية من إنجاز نقولوا تلامذة، طبعا بتأثير الفنانة التشكيلية السيدة هدى دبيش. مرحبا بك أستاذة.
3: صباح الورد والفل والياسمين نزيهة، سعيدة بوجودي معكم في برنامج أغاني الحياة. تحية لمستمعي الإذاعة الثقافية.
2: شكرا لك على الحضور صبح بكري وبعد شوية، معناها أنك أنت قمت والبنوتات زي قومناهم بكري، مرحبا بيهم. دارين العيادي، صباح الورد دارين.
4: صباح الخير.
2: صباح الياسمين. لينا، شني حوالك يا لينا؟
4: لاباس.
2: صباح النور.
4: صباح الياسمين.
2: عايشك محليهم البنوتات. مدام هدى دبيش، عندك تجربة كبيرة في المجال الفن التشكيلي، بديت من صغرتك معناها من اللي كنت انت يظهر لي زادة كيفهم البنوتات هذوما وقت اللي كنت صغيرة، كان فما شكون يأثر فيك، ربما ما نسيتشك البنوتة اللي كانت صغيرة، كان فما شكون عاونها، هي زادة قاعدة تعاون في الصغيرات وتأثرهم باش يكونوا رسامين المستقبل هكا ولا؟
3: صحيح صحيح. أنا من صغرة مغرومة بالفن التشكيلي وقبل كنا يعملونا كلوب في الكوليج، دونك كنت مغرومه كل نهار جمعه نبدا نستنى في السيونس هذيك عند استاذي نذكره بالخير سي حسن ضيف الله. دونك الغرام هذاك كبر معايا، من بعد عملت فنون جميله، عملت سبيسياليتي بانتور.
2: عملت ماجستير في الفن التراث،
3: عملت في التراث التقليدي افكتيفمون، ماجستير بحوث في التراث التقليدي.
2: علاش اخترت التراث التقليدي؟ شنو هو الحاجه اللي تشد في تراثنا التقليدي؟ خاصه في التقليدي هو هو هو واسع، فما العماره، فما الخزف، فما برشا حاجات. شنو بالضبط انت اللي شدك؟ فما اللباس،
3: فما اللباس التقليدي. خدمت زيد انا قبل على كوفر اللي موجودين في متحف المهن هدية. الكوفر هذاك فهمتش اللي تحط فيه زهاز العروسة وكالزخارف اللي شدني زادة فهمتش فيهم أنا اللي كوفر الزخارف اللي ديجا معناها مزينين عليه، فهمت؟
2: هذوما كلهم كانوا اكيد يشدوا. انت خدمت برشا محامل ولا برشا تقنيات بورتري؟
3: اي خدمت على، انا نخدم ديجا على محامل مختلفه. نخدم مع التراث التقليدي، فهمتك؟ سواء معناها على اللباس التقليدي، سيدي بوسعيد، جمال تونس، معناها فولا تونسيه. نخدم على سواء على التوال معناها، فهمت؟ والا على القماش، على الفخار، على البلار، كل شيء.
2: إذا معرض أطفال المبدعة اللي صار أمس في دار ثقافة سليمان، أعطينا فكرة عليه هالمعرض هذا، خاص كان بالصغيرات. هو ديما احنا نعرفه في العادة ساعات إما يبدأ الفنان التشكيلي هو والتلامذة اللي أطرهم وألا مجموعة الفنانين التشكيلي، أما باش يكون معرض فقط خاص بالصغيرات، هذه حاجة ذية يعني ما نشوفوهاش برشا. علاش اخترت فقط للصغار معناها وحدهم وما يعملوا المعرض هذا؟
3: باش نقول لك الفكره بكلها، هي اصلا انا علاش الكل معناها خاصه بالصغيرات، انا حبي للصغار كبير ياسر، خاطر عالمهم البريء بصراحه هذاك اللي يخرجني من ستريس دو لا في كوتيديان، وكما قال بيكاسو اللي الفن هو يمسح علينا يعني غبار الحياه اليوميه. دونك قلت بوركوا با ما نعملش كلوب دو بانتور، ندور روحي بالصغيرات عالمهم الوردي هذاك، ونعطي فهمت معناها حبي للفن اللي انا عندي نوصله للصغار. دونك المعرض نتاعي عمري، انا ديجا عمري ما خممت باش نعمل معرض بيرسونيل، ديما فهمت نخمم بالحق باش نعمل معرض لصغاري. انا نقول صغاري فنانو المستقبل، فهمت؟ الصغار خاطر محتاجين باش نوريوهم. بار اكزومبل البارح كي عملنا المعرض نتاعنا كانوا الصغار اعمارهم يتراوح بين 6 و 13 سنه، ضمن 45 لوحه بتقنيات مختلفه، اكريليك وبنتور على الويل. كانت المواضيع متنوعة، ثم شخصيات كرتونية والصغار يدخلوا عليها بطبيعة أكل لمسة متاعهم، خاطر كل الصغير معناها فهمت عنده الحس الإبداعي متاعه. دونك سواء يبدل في الباليت ولا يزيد عنصر، ينقص عنصر شوية من الخيال متاعه، زاد يوظفه في اللوحة. أباغ زيدا فما معناها تابلوات يخرج صغير يخرج اللي فيه
2: ولا
3: يعبر فما فك التابلوات ذيك ديجا أنا ما جيتش بداية فارغة
2: جيتكم
3: برشا تابلوات
2: ولا
3: تابلوات دونك كل تابلو تحكي حكاية مع الصغير متاعها اللي خدمها بي.
2: خلينا نبداو يحكيو البنوتات اللي بحثين يحكيو على لوحاتهم ويظهر فما لوحات اخرين من تلامذة ما جاوش خلينا نذكروا راو ما نجموش احنا حبيناهم يجيو الكل
3: انا كنت مبابي انا حضرهم الكل
2: اما للأسف استوديو ما يهزش وما نجموش حتى اللي يكونوا موجودين احنا اخترنا بالقرعة دارين ولينا
3: ميرسي
2: الله غالب معنا ان شاء الله مرة اخرى نختاروا بنوتات اخرين ولا اللي يشاركوا معناها في معارض اخرى معناها ان شاء الله يكونوا مرحبا بكم هيا اللي
3: يعيشك ميرسي بوكو هذا مش غريب على الإذاعة الثقافية ديجا قبل زاد السرعيتون ومش غريب عليكم تشجعوا في المبادرات الثقافية والفنية
2: دي هذاك وجبنا معناها نبدأ معاك دارين العيادي دارين جايبة لوحة

0: صورها المرأة هذه يظهر لي اللي من قدام من غادي تبعتها هي ولا
1: هذيك
0: لا
1: المرأة ديجا متاع دارين.
0: اللي قدامها
1: اي
0: هذه اللي
1: اي اي فوالا.
0: به لازمني نشوف شنو فيها خاطر مش قاعدة. اي المرأة شنو افسر هنا اللوحة هذه ترى
2: بالك شو معناتها هي تعبت من معناتها من الحياة اليومية ومن المشاكل متاعها
0: اي
2: ومشيت معناتها البلاصة كلمة شوية باش ترتاح بالكش.
0: دونك انت ما دام قلت بالكش معناها باش تخلي التأويل للناس اللي تشوف اللوحة هكا ولا واللوحة انا هيك لوحاتك الاخرين
1: انا لوحة هذه متاع دارين زيدة
0: اي
1: شخصية كرتونية.
0: شكون الشخصية هذيا؟
2: والله ما بدي نعرف.
0: وحدك معني اخترتها يشبه البرشة شخصيات معروفة. اتو نرجعوا بعد علاش اخترت الرسم وشنو اللي لقيته شنو الاضاف لك بالنسبة لك انت الرسم هذيا. دونك انت هل المرأة ديما انت باش تختار انه تكون موضوع رسوماتك ولا هذيا مرحلة وان شاء الله تختار مواضيع اخرى متنوعة؟
2: ذي مرحلة إن شاء الله معناتها نختار مواضيع معناتها مختلفة.
0: اي لينا بن نصر قل شنو حوالك؟
3: لاباس.
0: شنو ترسم انت لينا؟
3: نرسم حاجات فيها الهدوء.
0: فيها الهدوء هكا كسويتك يا قوينا شوية في الصويت. اعطينا ويني لوحتك لينا؟ هيك شنو فيها اللوحة؟
3: فيها قط قاعدة على الكرسي يتأمل في الطبيعة.
0: القط يتأمل في الطبيعة به حلوة اللوحة. إذا قط قاعد يتأمل في الطبيعة. قديش أخذت منك اللوحة ذيك باش خدمتها؟ نسيت ليه؟ قديش تقريبا؟
3: معرفش والله نسيت.
0: بيه وذيك لوحة
1: هذه زي لوحة لينا هذا الهدوء تحت القمرة أما هي بدلتها شمس.
0: شنو الحاجات اللي تحب ترسمهم لينا؟
3: نحب نرسم اللي
0: تحسوا
3: نحسوا.
0: تحب القطط؟ تحب القطط؟
3: مش نحب القطط أما
0: يعجبوني. لقيت معناها سمحني أستاذة المواضيع أنت تختارهم ولا هما يختاروهم اللي باش يرسموا ولا أنت كل تعاونهم؟
1: أي بيان سور أنا نعاون خاطر ديجا نقول لك في الرسم
0: في التأثير خاصة
1: ما تنجمش تخليه معناها يختار وحده خاصة من الأول معناها فهمت نعلموه أساسيات الرسم ونعلموه فهمت مزج الألوان وثنائية الضوء والظل وهكا بعض التقنيات والكل دونك مش يجي صغير معناها أي تابلو يقول لك هذه باش نخدمها أو الحاجة الساعة نحب نقوله هو صحيح صغير معناها فهمت معناها عنده الحس الابداعي ويحب يطلع عليه فيه الكل مي انا نأثرهم من الاول فهمت معنا نختاروا تابلو مع بعضنا مش محاكاه 100% فهمت باش ما نقتلش الابداع اللي عند الصغير فوالا مي كوميم لازم حاجه فهمت شي معناها معناها يخدم عليها
0: فوالا موضوع ديما
1: افكتيفمون موضوع وهو من بعد يتصرف اون فوا شد الطريقه نتاعو معناها وسافا ولا ينجم معناها يتعامل مع الفضاء التشكيلي بالكدا ينجم يرسم ينجم معناها فاهم بالكدا اساسيات اللون يولي هو يختار التابلو نتاعو فهمت
0: ويبدا يمشي على روحه فوالا عندك لوحات اخرين التلاميذ اخرين ميساش نجم نوريوهم
1: عندي نتاع ميسم ديجا هاهي
0: بوغتخي
1: فوالا
0: البنية المرا
1: اي هذيك اي هذيك بانتوغ الويل الوان زيتية
0: اي
1: منعرفش لهنا بون لهنا هذه واحدة أخرى عندي نتاع
0: هذه ذول مرا صينية هكا حاجة
1: هذيك لا جون فيا لا بيغل هذيك روبرودكسيون فيديل هي ديجا وعندي هذايا نتاع شيماء المهيري
0: اي شيماء المهيري
1: فوالا اي هذه هي حابه تخدمها تابلو اي وهي معناها فهمتي لي كولور والكومبوزيسيون والكل متصرفه فيها شيماء بالكدا
0: فما خدمه
1: فيها خدمه اي هذه زاد بالالوان الزيتيه
0: اي شوفوا هذوما مجموعه من اللوحات اللي جبتهم معاك
1: ديزولي راني ما نجمتش ماذا بيا كنت نجيب الصغار الكل تابلو الكل كما تعرف معناها ما نجمتش
0: انت كل معناها تحسهم حاجه منك جزء منك الصغيرات اللي
1: صغاري ديجا صغاري معناها بالحق
0: فما كان حاجه انك انت تختار اي
1: هذه لوحه الايه العياري فيها

0: هي بون بسميتها امونت اونتر لي باج،
1: اي
0: لوحه توعويه تقول يا مدام تلمو يشدوا في لي بورتابل ويشدوا في لي تابليت.
1: قداش عمرها البنيه؟ والكتاب
0: نسيناه جكوا 8 ايه كيكا 8 سنين. اي تقول لي فهمت معناها لازمنا هكا شويه لمحه للكتاب على خاطر ماشي، تقول لي
1: يمشي
0: ولا ويدي على الكتاب. ثم زاد بربي تحيه زاد لسلمى المحفوظي، ديزولي ما نجمتش نجيب التابلو نتاعها تبارك الله كبيره بالكتاب. فيه امراه هزه مجموعه من الكتب
1: شفناهم في صفحة في البث المباشر لصفحة الإذاعة، شفنا التصويرة هذيك.
0: أنا يعجبوني في اختيار المواضيع نتاعهم، درني رمو معناها فما دي تابلو مازالوا ما حضروش الكل، اختاروا تام الكتاب. إن شاء الله يا ربي المعرض الجاي باش يولي يكون على موضوع واحد، معناها مش مواضيع متنوعة ولا يبدأ على تام الكتاب، معناها فهمت يكون معناها معرض هادف
1: ونختاروا زوز ولا ثلاثة بالقرعة زاد يجيو بحذين.
0: ميرسي بكو، أنا بعتك ليست وانت تصرفت، وان شاء الله المره الجايه لوحد اخرين.
1: ان شاء الله المره الجايه وحد. داري قل لي شنو اللي خلاك تمشي تعمل رسم، انك ترسم شنو اللي شدك؟
2: نحس الرسم معناتها اللي في داخلي ما نجمش نعبره بالكلام، نجم نعبره بالرسم، معناتها الروح نتاعي نعبرها بالرسم.
1: عند من انت صغيره ولا توا؟
2: من انا صغيره.
1: من انت صغيره تحب ترسم وتحب تكمل فيه كهوايه ولا شنو ترى انه في المستقبل
2: نجم معناتها نخدم خدمه اخرى وتكون الرسم
1: هوايه
2: وخدمه في نفس الوقت؟
1: لينا شنو اللي خليك تمشي تعمل رسم وترسم؟
3: انا من صغري نحب البانتور، كنت ديما نحاول نتعلم نرسم. كيف بديت نكبر شويه وتعلمت حاجات كنت ماما سمعت مدام هديخي قيدتني عندها، وليت نعرف نرسم تابلوات، نعرف نمزج الالوان، نعرف كيفاش نشد البانسو ونتعلم حاجات اخرين زي.
1: حاجات فماشي حاجه هكا تحب ترسمها انت في مخك ما زلت ما رسمتهاش؟ ما زلت تفكر معناها؟ اما رسمتكم حلوين هما في كل الحالات. فانا سينا انت تقرا
3: خمسه عام جاي سادسه.
1: اي ما شاء الله. وكيفاش ترى معناها تحب تكمل في الرسم، تحب تقرا، تحب هوايه كيف دارين؟
3: باش نكمل الرسم حتى نكبر، خاطر كيف نرسم نعيش براحه، نحس براحه وفرحه معناها.
1: اي بي قمت بكريه بكري برشا بس تصبح ريقتها في العطلة ليه؟ وانت داري
4: كنت بكري
1: حرام عليها. اي ما شاء الله ما شاء الله عليها.
0: ليه نشتين ما شاء الله. ليه
1: نشتين فما اولاد
0: فما اولاد
1: فما خاطر يظهر المكثرية
0: اغلبيتهم بنات. اي وليديهم اغلبيتهم البنات. والله عندي خالي خدارين ديجا ما شاء الله عليه، توا عنده 4 سنين معايا هكا، حتى بارفوا نقول له خالي هكا ساعات هكا نكوم سي هكا البروف تنرفز على تلميذها يزينا نشوفوا اكتيفيتي هكا سبور حكي لي لي لي يحب البنتور ما شاء الله عليه، اصغر من داري وديجا لي تابلو هذوكم هكا هو موجود توا قاعده تشوف فيه فوالا. اي نتاع خالي ما شاء الله الكونسنتراسيون والكل ما شاء الله عليه. عندي زاد سالي زاد مركز بالكدا دوما معناها فهمتي اللي مداومين فهمت. مي مشكل البنات تحسهم يقعدوا للبنتور والكل. الاولاد
1: يقلقوا خاطر يحبوا الالعاب الالكترونيه والرياضات اكثر من
0: الفن. هي كلكوزان عرفت اللي معناها تحسهم مازالوا مواصلين.
1: هو انت هي ورشه خاصه تدرب فيها انت في الصغيرات معناها يتعلموا يرسموا باش تكون كيف ما قلنا احنا فنانين تشكيليين المستقبل هكا.
0: انا نجي نقول لك انا الورشه هو الاتوليه نتاعي انا
1: نتاعك انت.
0: انا معنا نعمل فيه في اللي تابلو الكل. قلت تلمو حبي للصغار، قلت انا نحب كل شيء نقسمه مع الصغار. ديجا اليوم حتى وقتي معناها جايه حبيت نجيب معايا صغيراتي.
1: معناها انك انت ولا. ديجا انك انت خصصت معرض خاص للصغار ولا. هذا يدل انك انت هما بالنسبه لك اولويه.
0: ما تتصورش انت الفرحه نتاعهم والفخر نتاعهم فهمت كيفاش معناها وهما حاضرين للمعرض. اون بلوس دو سا لاحظت شي لابسين لي ميم حتى البارح زاده في المعرض لابسين بالبلون والنوار كنا عاملين ماتشي ماتشي اي تلمو قراب لبعضنا معناها حتى اجواء في الاتولي والكل بارفوا معناها يغلطوا ما يقولوليش كيما يقولوا مدام وستي ماما. عندي سلمى فار اكزومبل اغلبيه الوقت تقول لي ماما ما تقولي غلط ما يصيرش تقول اغلط واصلك
1: فوالا
0: ميسي امهم بتبيعوا اولادي صغار.
1: وبين معناها الاولياء فما اولياء يشجعوا على الفن التشكيلي
0: والله الاولياء انا توا اللي نتعامل معاهم بارك الله فيهم بالحق الحق ونحب نشكرهم. انا مثلا معنا فهمتي في المعرض زاد البارح ساعة تحية شكر للسلطات الجهوية ومديرة إدارة الثقافة سليمان على تعاونها لإنجاح المعرض. فما زاد ولية زاد بالحق جابت فهمت معنا البوفي للصغار فهمت عاونتنا فيه بالقداء. ما نحبش نذكر الأسماء باش ما ندخلش في حساسيات معناها وكل شيء
1: بالحق واحد ينسى باللي يتذكر.
0: دونك يعطيهم الصحة متعاونين برشا. نشكرهم برشا زاد على ثقتهم على خطر انت واحد يعطيك صغير وراه معناها معناها صحيح ثقة معناها أمانة كبيرة بالحق فهمت. ويعطيهم الصحة زاد بريود ديكزامان نورمالمون معناها فهمت ما يجيبوش صغارهم لا هما هكاك يجيبوا صغارهم ما يغيبوش يجيبوا صغارهم فهمت.
1: هو الفن
0: متعاونين معايا برشا والله.
1: سمعنا قال لي الصغار قالت لك نحب نرسم حاجات نحس بها نحب نرسمها نحب نشوفها هذيك حاجة
0: ولا هو الاتولي راهو المتنفس نتاعهم ابار سارة وما تشوفنيش توا هكا معاهم معناها رزينه والكل راني نعم داخل نولي نحلوا الاغنيه ميوزيك نشطحوا مع بعض شيخين من ساعتي انا نقول ساعتين وعمرنا ديجا هوني هما ويسمعوا فيا عمرنا ما كملنا ساعتين ديما ساعتين ونص ثلاثه سوايع فرد الاخرانيه واحنا نحضروا للمعرض كل يوم نجي في صغاري بحذايا باش نكملوا لي تابلو ريتك الجو معناها بالحق اللي حسيناه بلوتو كي نقول حسيناه نحكي بلغه الصغار خاطر بالحق نحس روحي صغيره معاهم ونحس روحي فهمت عملت بوز لعمري منش قاعده نكبر هذه الحاجه بالحق اللي معناها عاتني فوالا يعيشك عاتيني معناها الطاقه الايجابيه على الاخر والله ربي يخليهم لي ويخليهم لوالديهم ان شاء الله وراهم في اعلى المراتب وراهم ان شاء الله يا ربي دي فيتور ارتست معناها فنانين كبار بالحق ان شاء الله يا ربي وفقني بالحق نكمل معاهم ونوصلهم بالحق يوليو فنانين كبار ان شاء الله على النطاق العالمي بوركوا با
1: ان شاء الله. علاش لا دارين صعيبه انك ترسم تتعلم؟ انا مثلا نحب نتعلم باش تنصحني
2: ننصحك ساعه اول حاجه تعمل معناتها اي حاجه الناس الكل بدا يعمل فيها يبداو وهكا معناتها يتعلموا اساسيات الالوان كيفاش يخلطوا الالوان الاوليه الالوان الضوئيه كيفاش تشد البنسو باين بنسو تخدم بعدي معناتها تنجم تبدا كي انت سافات نجم
1: سهله معناها برشا الحكي
2: كي انت تحب الحاجه كي تحب تعملها تنجمها.
1: اي برافو لينا. لينا نحبك تعلمني كيفاش نرسم قول لي شنو كيفاش مثلا عطيني نصائح اللي يسمع فينا يحب يتعلم الصغيره.
3: لازمنا ما نعرف الالوان الاوليه لازمنا نعرف القيم الضوئيه
1: تدرج الالوان
3: وكيفاش نشدوا بانسو كيفاش نلونوا بها
0: اساسيات الرسم
3: واساسيات الرسم وكيفاش معناها انا من البانسوات نختارهم في كيف نستخدمه في التابلو
1: معناها حتى
0: مش حاجه ثانيه انا باش نقول حاجه زيد لينا ديك الصغرونه فريد الاخرانيه قلت كل يوم نجيب معايا فهمتي صغاري باش يخدموا معناها والكل لينا ولات هي تعمل في لونكادرمون للصغار تغلبت بالحق معناها فهمت تغلبت بالحق هي فهمت خذيت هي دور الاستاذه ما نحكيش على دارين ما نحكيش على دارين اللي معناها فهمت الاتوليك الطاقه الايجابيه الكل جبنا دارين
1: عندها الطاقه الايجابيه
0: ما شاء الله
1: دارين عندها الطاقه الايجابيه والحماسه ولينا عندها الهدوء
0: فولا رزينه وكلم وبالحق معاونتني راهو معناها تخو تصلح معايا للصغار والله بالحق معناها ايش نقول لك عندي راهو معناها هم بكله ما شاء الله عليهم فهمتش مي عندي زاد عناصر زاد ما نحبش نسمي برشا فهمت انا نعمل هكاكه زاد باش هما يكسبوا ثقه في رواحهم
1: اكيد
0: فهمت
1: اكيد حاجه باهيه
0: فوالا يكسبوا ياخذوا هما المسؤوليه يكسبوا ثقه في رواحهم يبداو يديروا على اصحابهم ويوريوهم والكل
1: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله نشوفوا معرض ليك انت مدام هدى
0: يعيشك يخليك يعيش
1: خاطر خاطر جدا انه الاستاذه نشوفوا لها الرسمات معنى انت ممكن تشوف روحك مع
0: انا نسيت روحي عرفت نسيت روحي فهمشي مع صغاري ديجا معناها نزيد نتعامل مع ديغالوغيم وانا عمري معناها ما ديكلاريت الحكايه هذه نتعامل مع ديغالوري في فرنسا معناها والكل دي قالوا بريفي ان شاء الله نورمال ما غدوه كان حينا ربي زاد مشي لفرنسا
1: ان شاء الله
0: يعيشك ميرسي
1: ردك مسخانه
0: هي مفجوعه على الاخر والله حتى انا مفجوعه على مي ان شاء الله انا قلت لك في تونس ان شاء الله بوتيتر نعمل معرض انا وصغاري نحط انا اللي تابلو نتاعي مع صغار اما وحدي ديما ما نعرفش ما نحسش هكا اللي انا باش نعمل
1: حب ديما التشاركه
0: حب ديما مع صغاري
1: برح... ان شاء الله ربي يوفقك
0: ويعطيك حاجه مني. يعيشك يعيشك ميرسي بوكو. يعيشك ميرسي بوكو على الاستضافه وميرسي بوكو على الفرصه زاده اللي تحتنا باش نحكيوا على المعرض نتاعنا وباش نوري المواهب هذيا و...
1: ان شاء الله ربي يوفق الصغيرات الكل اللي ما جاوش راهو كيف ما قلنا معناها مش ممكن انه في استوديو يكونوا كل موجودين معناها ما اكثرش من 2 اذا كان اقصى حاجه 3 ومع عندنا مشكل خاصه بفل باش حتى بالكاميرا باش نوريهم الكل هذيا ان شاء الله مره اخرى يكونوا بحذينا كل مره كل مرة مجموعة تحية لهم الكل وشكرا لي.
0: عايشة كنا جسوسوري ساختاني اللي صغاري والأولياء متفاهمين برشا ومعناها مش بشي مش بشي يخضوا حكاية هكا بتاع حساسية إن شاء الله المرة الجاية نجيبوا مجموعة أخرى وميرسي بوكو أنكوري نتخفوا.
1: شكرا ليك الأستاذة الفنانة التشكيلية هدى دبي. شكرا ليك دارين العيادي. شكرا ليك لينا بالنصر كان طلع عليها خاطر مش
0: حشيمة
1: لينا حشيمة ومخبيتنا اللوحات. شكرا ليكم الكل. شكرا لسينابي للماكني
0: اللي عايشك زوجي هذا الدعم الرسمي بالحق بالحق. انا ما نستناش دعم من حتى حد على خاطر راجلي سامحني معناها ديما واقف ورايا بالحق. لا لا لا ديما ديما ديما معناها هو معناها ديما معناها حتى انا بشرخ شويه il me pousse vers l'avant. يرحم والدي والله. يعيشك يعيشك يعيشك ميرسي يعيشك.
1: شكرا ليك. هكا نكون وصلنا ختام هذا المشوار المباشر من اغاني الحياه. شكرا ليك منصف المراحي في الهندسه التقنيه, مريومه مناع في الديجيتال والتنسيق الصحفي للحسن زيها الزرعي من امام ميكروفون استوديو 6. ما ننساوش زملائنا في الديجيتال الكل في فيسبوك عبد اللطيف بالحاج علي, كوثر موريا في اليوتيوب, وهندا الرحموني في الموقع. شكرا ليكم الكل. ونعرفوا انه في صفحات الفيسبوك كذلك تلقاو حاجات مخدومين الكل هذوكم بإمضاء زميلنا عبد اللطيف الحاج علي. شكرا وإلى اللقاء.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006 تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين, ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين, سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين, عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية, صوت إرادة الحياة.
9: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سعلي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة ابتداءً من أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سي علي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية، هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سعلي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلنا هذا اللي يأمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932. وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون ديرلونجي، بعد توفى والبارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوبي السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة، تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعو خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. و لما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية، ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنى وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار الجلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت الكلها، ولذلك نجم نقولوا من صيف سنة 34 حتى الشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط. ولذلك أيس يقولك ما عادش نجموا نعملوا حاجة في الجو هذا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي. طبعا هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأل لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر. لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. أن نعرف الدوافع غير المباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
2: خلفيات أخرى غير معلنة،
1: فما عوامل ما قادت خفية كما قلت أنت ولعب الدور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمع السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي سعلي شقتحتنا أنت في الفصل الأول هذي.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر قصار وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع أنواع، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناولوا هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا تشأموا منه.
1: صحيح.
2: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو طبع أنواع، أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
1: طيب نسمعها ملا رنة العيدان.

0: سي علي، نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. السؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذا الناس كل ما تعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاض فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولا، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جات جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحلت استفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من مظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت اختتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها مازالت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الافخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31، كذلك ما مسألة المتجنسين هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس، معناه ياخذ الجنسية الفرنسوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا الكل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلاو على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربي. تميز زاد كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب، التوى معناها يشهدوا كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيين تأزم الوضع هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام النفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في ريعان الشباب، ومعناها عمل ضجة، وفاته عملت ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي، وفي الشرق لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفاهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين مناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قعدت لبرا ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصائد من كل جهة، حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأداب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس الرشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى الأحداث هذه الكل هي اللي خلت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشباني أسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذي قعد مخفي، علاش؟ لأن القلة المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقول لكم ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي سندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي الموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريه أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غنائي آخر سي علي.
1: فاصل غنائي ثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة صالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاعها انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: شكرا للسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية ولمتابعتهم حسن عبق الرشيدية. سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سعلي، الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها، مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة رشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا واش كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت رشيدية وقتها، خاصة وقت الشهرت راهو، هذه من خرجت بشوية بشوية. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية، هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي مشالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومصطفى صفر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوب يقول راهو وقت اللي مشى سي صفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن، مشى بالقطار من هنا للجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا وجاء تعدي سهرية معنا وكل شيء، عمل له عشاء وبطبيعة، وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف خيانة الجزائريين يتلهاو قبل نحنا بالموسيقى متاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، وإحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكونوا جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخواننا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص بمسيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: هذه في العاصمة الجزائرية،
1: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد سفنجة، هذا المظاهر اللي نحن اللي توفى عام 1908، ومظاهر الشيخ أحمد الوافي وجيه متاعه،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: أي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 1930. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي جندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلطة كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرر ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غثها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري معناها محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب انه باش يكون معناه يعجبه الموسيقى الاندلسيه الجزائريه، ومش وربما فوق تعمل رشيدية اقتبس منها بعض حاجات، لكن انا ما نقبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجمله. حتى مصطفى صفر قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائريه، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر اخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. اذا انا راى انه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك كذا، لكن ما كانتش هي الزياره هذه السبب في تاسيس الرشيدي. هذا من جهه. فما فرضيه اخرى طرحوها مجموعه تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع تأثير الثقافة المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف متاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس متاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث عن الموضوع هذا بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
0: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
1: سنة 57.
0: الموشح الأول في مقام البياتي المحير بعنوان يا فريد الغصن، إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء لإذاعة تونس الثقافية لمتابعتهم برنامج تعابق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: الحدث الشرارة هذا كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا هو اللي بيده الحل والربط ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين 32-33 و 33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيرة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم على الرشيدية اللي صدر عام 81 اللي الناس كل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين حتى هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد مرزوقي كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي المنحة.
1: أي هذا ونجيوها مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذه كانت على الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 و20، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدره الوزير الأكبر. بالطبيعة كنقوله منشور أصدره الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم، هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، ووقتاش خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على زمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. جاء فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمرد العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد، كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك رصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنوين 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل، سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين والوجهاء اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طب قال بربي هذه دافعة للموسيقى التونسية، ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها، من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء مجلس البارون دي لونجي، وهذا قلناه في الحصة

0: قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حاسيلو مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد الأصرف. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون دي لونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معناه بقعته وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة، وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقاطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمرد العلجية.
1: للتذكير زمرد العلجية هو اسم الفني، هو
0: اسم الاسم الفني.
1: اسم الفني
0: أيه.
1: أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط يقعد يعني
0: مدام خياط.
1: مدام خياط أي. وزمرد العلجي كما قلنا هو الاسم الفني. سجلت سنة 1935 منتخبات من الغنائية من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا. كان معروف
0: جوقة متاع البارون،
1: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
0: التونسية.
1: أي التونسية بطبعة الحال. الأغنية ذي بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة وأوفياء إذاعة تونس الثقافية لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة وما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحبش ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقى حاجة معناها منهم ما يخسرش هو ميزانية جديدة، لأنه كانت عامتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمرد العلجية، وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش تاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير، طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات يا علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، وديدو مسيكا، شالوم حدية وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنية بالله يا حمد يا أخويا،
0: ورم شو اسمها احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صباء وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة، نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35 ما تلقاش صدى بالكل، ووزعوها على المقاهي، ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خليها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكي عليه في منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه رئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة. قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، جيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا. قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه وهكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية ما لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة. الفصل الغنائي اللي عندنا توسع عليه هو
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون عودة إلى الوصلة الأولى اللي بدينا فيها من رنة العيدان. عدينا الجزء الأول وتوا باش نعديو البرول بعنوان هيا بتدر لذة الحمية، كما قلنا من تأليف الشاعر طه القصار وتلحين الشيخ ميسترنان.

0: بهذا سيداتي سادتي ننهي حصة اليوم، وفي الأسبوع المقبل سنتعرض إن شاء الله درويش في قسم تعليم الموسيقى العربية لما سمعوا بالخبر أنه القسم معناه وقع إلغاء، ومعهم بالطبيعة الوسط الثقافي المهتم بموضوع رقي المغاني التونسية لما كان رفع. فإلى اللقاء إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة .com.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
3: متابعات،
0: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، تحياتنا لكل مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. مرحبا بكل أوفيائنا في بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على موجات لافام في كامل ولايات الجمهورية، على الموقع من تونس ومن خارج تونس www.radioculturel.tn. مستمعينا اللي تبعوا فينا ويواكبوا معنا مختلف لقاءاتنا على موجاتنا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر من المشهد الثقافي في جزئين كالعادة. في الجزء الأول من موعدنا معكم اليوم شوية آخر باش يكون حوارنا وحديثنا مع ضيفنا الكاتب الناقد الدكتور مصطفى المديني، باش نحكيه على إصداره الجديد بعنوان معي إلى الأبد، نحكيه بأكثر تفاصيل معاه على هذا إصدار. ثم في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم في مختلف المحاور والمواضيع التي نقترحها عليكم اليوم في موعدنا من المشهد الثقافي، باش نحكيه على الحرف التقليدية في علاقة بدور هذه الحرف بالإضافة إلى دورها الاقتصادي، فإنه اليوم باش نحكيه هل أنه بالإضافة إلى هذا الدور تصطلع بدور ثقافي و حذاري في مختلف النقاط اللي باش نطرحوها مع ضيوفنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء المباشر معكم من المشهد الثقافي. تابعونا حتى النصف نهار، مرحبا بكم معنا مع الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء من المشهد الثقافي، مريم مناع، سهير زيان، هدى طرابلسي ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في لقائنا المباشر معكم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكل أوفيائنا في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي حتى حدود منتصف النهار. نذكركم تسمعونا على موجات لفام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. ونذكركم زادة كذلك الموقع الخاص بإذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، زادة نجم تتبع فيها مختلف الحوارات واللقاءات مع ضيوفنا في مختلف البرامج والحصص. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي في الجزء الأول كما قلت باش يكون حديثنا على الإصدار الجديد لضيفنا اللي في رصيده مجموعة كبيرة من الكتابات، من الإصدارات، من الكتابات النقدية زادة، في مسيرة متميزة حقيقة. طبعا باش نحكي وإحنا على هذه التجربة، وخاصة سنتحدث عن إصداره الجديد بعد شوية في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي مع ضيفنا الكاتب الناقد الدكتور مصطفى المديني. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي الأعزاء.
0: مرحبا،
1: ويسعدني جدا أن أكون معكم للحديث عن آخر ما أصدرت وهو معي إلى الأبد.
0: إلى الأبد، نعم.
1: ومرحبا بكم.
0: يعيشك، مرحبا بك دكتور. باش نحكيو كما قلت إذن على إصدارك الجديد، مجموعة بعنوان معي إلى الأبد. قبل ما نحكيو ربما على الإصدار الجديد ونرجع معاك لتجربة أكيد تجربة طويلة مع الإبداع، مع الكتابات دكتور، سواء إصداراتك وإلا الكتابات حول الكثير من الإصدارات، كتابات نقدية ودراسات، بالإضافة إلى إشرافك على نوادي أدبية كما نادي توفيق بكار للسرد، وإلا أيضا النوادي الأدبية الموجهة للأطفال واليافعين. هذا التنوع في تجربتك دكتور، من نشاط إلى آخر، من عمل إلى آخر، في كل مرة كيف يكون ربما هذا التواصل مع القارئ ومع المتقبل؟ هنا نحكيه على أنماط مختلفة وعلى فئات عمرية مختلفة دكتور، لأنه أنت كما تكتب للكبار وكتبت وعندك إصدارات، أيضا تعامل مع الأطفال واليافعين في عالم الكتابة أيضا.
1: وفي الحقيقة عالم الكتابة يؤدي نفس الدور اللي يقوم به المربي.
0: نعم.
1: ودائما المجتمعات التي تريد أن تعيد بناء نفسها كما يجب أنها تعطي قيمة.
0: نعم.
1: لهذه الأعمال التي تكتب في عهدها، لأنها في الحقيقة هي صورة.
0: نعم.
1: لتونس اليوم.
0: مه.
1: ولكنها أيضا تونس عبر حضاراتها المتعددة.
0: نعم.
1: يعني كل كتابة هي في الحقيقة تصور ما يمر في ذهن صاحبها، ولكنها أيضا تصور المجتمع.
0: نعم.
1: وهو في أطواره المتعددة. بالطبع هذه الكتابات تعكس صورة المجتمع على ما هو عليه.
0: نعم.
1: ولدارس الأدب بصفة عامة منذ القديم يلحظ أن الأدب كلما تطور الأدب يؤدي حتما إلى تطور حضاري كبير.
0: هذا التطور في تجربتك تلمسوه من خلال مختلف الإصدارات اللي قدمتها دكتور، ومن عمل إلى آخر بين كما قلنا الرواية والكتابات النقدية، واليوم نحكيه على إصدارك الجديد اللي هو هذه المجموعة اللي اخترت لها عنوان معي إلى الأبد. ربما قبلهم هناك الكثير من الإصدارات في مختلف الأجناس الأدبية. العودة إلى الإصدارات دكتور، إلى أعمال أدبية بقلم مصطفى المديني، والعودة كانت بهذه المجموعة القصصية معي إلى الأبد. نرجع شوية لبداية ربما رحلة كتابة هذه المجموعة دكتور.
1: هي في الحقيقة هي كتابات قصصية نصوص إبداعية تدل على المراحل التي عرفها المجتمع التونسي يعني فرد من هذا المجتمع وفي الحقيقة بقدر ما يصور الأديب نفسه وذاته هو الداخلية العمق في داخله فهو في الحقيقة يصور بالضبط ما يعرفه المجتمع من تطورات وهذا هو الجديد الذي يجب أن يكون أن يصبح الأديب في شعريته وكتاباته صورة مصغرة للمجتمع وهو بصدد تحركه إيجابا أو سلبا والمتابعة لهذه النصوص يلحظ أنها من حيث الشكل تتغير وكذلك من حيث المواضيع.
0: نعم من حيث الشكل ومن حيث المواضيع نمشي شوية يمكن للمواضيع دكتور وانت قلت يعني تصور ما يعرفه المجتمع من تطورات في أي مجال ربما اختار مصطفى المديني أن يكتب عن هذا المجتمع عن ما هو سياسي عن ما هو اجتماعي عن ما هو ثقافي وين مشيت أكثر النصوص في هذه المجموعة
1: أولا هي تنطلق من ذات
0: نعم
1: وهذه الذات تعيش في هذا المجتمع عبر تطوره
0: نعم
1: فبقدر ما هي تصور المدرسة في حد ذاتها كأستاذ كشخص عادي في الطريق كفلاح وأيضا بصفة خاصة أنها تنظر إلى هذا المجتمع من حيث وكأنها رؤية فلسفية عميقة كيف يمكن للمجتمع أن يتحرك إيجابيا وسط ما يعيشه من ربما انخرام أحيانا ورؤية غير واضحة وكيف السبيل للوصول بهذا المجتمع إلى تطوره المنشود الكاتب في الحقيقة يغوص في عالمه اللغوي ولكن هذا العالم اللغوي إذا نظرنا إليه في العمق سنجد تشابك الكلمات هو تشابك ما نجده بين أفراد المجتمع في علاقة في علاقة هذه الأفراد وهذه العناصر فيما بينها تعطينا حياة حية واضحة الأديب لا يهدف فقط إلى تصوير المجتمع وإنما في عمقه يدعوه إلى نمطية معينة فعندما يصور الأديب شخصا مثاليا هو يبدو أن الأديب بهذه الطريقة يريد أن يكون المجتمع على هذه المثالية والأديب عندما يصور مثلا مجرم له قدرة على الإجرام فهو من ناحية يصور حقيقة ثابتة وموجودة وأن هذا الشخص قد ظهر في هذا المجتمع لأن المجتمع مكنه من أن تكون له هذه الصورة لأنه هو الذي جعله وربما دفعه ليكون بهذه الطريقة لأن البيئة التي عاش فيها دفعته إلى ذلك جون جاك روسو أتذكر أنه عندما خرج من مدينته وكانت المدينة مدينة الأسوار في القديم كان الإنسان ينام في المدينة وتحيط بالمدينة هذه الأسوار التي عندما يكون إنسان داخل المدينة نستطيع أن نقول أنه في سلام ولكن إذا خرج خارج المدينة وأغلق عليه الباب في على الساعة مثلاً التاسعة ليلا وهذا الباب لا يفتح إلا السادسة صباحا جون جاك روسو خرج من المدينة وهو واع بما يفعل لأنه نظر إلى هذه المدينة وبذلك كتب لكونتراس سوسيال لأنه رأى أن هذه المدينة لا تستجيب لما يتصوره كيف يكون الإنسان في مدينة وفي مجتمع ما نحن إذن الأديب له هذه القدرة على التصور بل وأخذ أحيانا المواقف الثابتة التي يؤمن بها ولا يخشى في ذلك لومة لائم عندما نجد أديبا ثائرا ويعبر عن خروجه بأي صورة من الصور من المجتمع، فهو دائما تكون له رؤية أخرى يريد أن يفرضها. بالطبع كيف يبلغها تلك طريقة الكاتب في بعث مشروعه الذاتي.
0: هذه الرؤية الأخرى التي تحدثت عليها دكتور، والتي ربما تثبت هذه المواقف الثابتة كما قلت التي يؤمن بها الكاتب والتي يكتب بها وعنها، مصطفى المديني في هذه المجموعة في هذا الكتاب الجديد معي إلى الأبد، أي مواقف ثابتة ربما أراد أن يركز عليها أو يقدمها لهذا القارئ في رؤية مغايرة ربما لما يراه الآخر، هذا القارئ أو هذا المواطن بصفة عامة اليوم في علاقة بهذا الكتاب دكتور؟
1: وفعلا هو في الحقيقة عندما سئلت عن عنوان الكتاب وهو كان مجموعة قصصية، فتبادر إلى ذهني هذا العنوان معي إلى الأبد. وفي الحقيقة ليس فقط معي أنا كشخص ككاتب كأديب، ولكن كإنسان، وهذا الإنسان يحمل إنسانية دائمة، لأن ما أكتبه أنا يمكن لصينيا أن يتطرق إليه وأن يقرأه. بعض النصوص التي تترجم من حين إلى آخر يجد القارئ في بلاد أخرى ربما تبعد عنا تعاكسنا تماما، نهارها ليل وليلنا نهار بالنسبة إليها. في هذه المجتمعات تتجمع كلها فيما أسميه الإنسانية أو البحث عن إنسانية الإنسان، التي كلما افتقدها كانت الحروب، وكلما توصل إليها استطاعت هذه الإنسانية أن تخرج من مشاكلها العويصة الكبيرة.
0: تحدثت أنت منذ قليل دكتور، احنا توحكينا على المواضيع ومضمون هذه المجموعة معي إلى الأبد، وني تحدثت منذ قليل عن أنه تصوير هذا المجتمع أو الكتابة عن هذا المجتمع في الشكل وفي المواضيع، في الشكل الآن كيف كتب مصطفى المديني هذه النصوص، كيف ربما تعامل مع هذه النصوص سرديا في مستوى الشكل، كيف قدمها لهذا القارئ، هل هو بأسلوب مختلف ربما أم بتصور خاص لكتابات مصطفى المديني التي حافظ عليها حتى في هذا العمل؟
1: هو في الحقيقة عندما أكتب دائما أبحث عن الجمع بين الشكل والمضمون. من حيث البحث عن الشكل هو أن الأديب الحقيقي الأصيل هو الذي صحيح يكتب في البداية وقد تأثر بمن كتب القصة سابقا، نجيب محفوظ والعديد من الأسماء من الأسماء التي أثرت فينا تأثيرا كبيرا، محمود تيمور في القصة القصيرة بصفة خاصة، كل هؤلاء أثروا فينا فكتبنا نصوصا نجد بعضها نجد صداها ربما في هذه المجموعة. ولكن في مرحلة ما سيصبح الإنسان يبحث عن كتابة مخصوصة، إلى درجة أنني في هذه المجموعة كتبت نصا كان الهدف منه التغني باللغة في حد ذاتها. نحن نقرأ هذا النص فنتنغم هذه اللغة،
0: جميل،
1: ونستسيغها ونحبها لأنها تعطينا نكهة اللغة الشاعرية الكبيرة. وفي الحقيقة هو منهج وجد في رمطة من مجموعة تلكل الذين يكتبون كما هو الحال عنوانها تلكل، أي أنك تحاول قدر المستطاع أن تعيش حياتك وأن تكتب على ما هي عليه. بالطبع إلى جانب ذلك هناك نصوص ما يسمى عنه الكتابة بطريقة لا واعية، هو أنك تأخذ القلم والورق ثم كيف أقول أن تحاول أن تركز على وعيك بالتمام والكمال لكي تصبح في لحظة شعرية مخصوصة وتحبر ما يمر في ذهنك. وعي هذه النصوص التي نكتبها كما يقول البعض بلا وعي، ولكنها في الحقيقة هي تسعى إلى عمق الوعي الذي فينا هو العقل الباطن الذي لا يريد الإنسان أن يظهره في الغالب العام وإنما يجعل لنفسه وجها آخر غير معروف ويخبئ ما يريد أن يخبئه. إذن الكتابة الواعية لها نمطية والكتابة اللاواعية هو التي يستدرج فيها الكاتب نفسه ما في عمق ذاته وأن يكون أمينا في إبراز هذه الكتابة. والمجموعة فيها نصوص من هذا النوع أي أنها تتدرج تتغنى باللغة تتغنى بعمق اللاوعي الذي نعيش به وتصدر أغوار هذا اللاوعي وتريد أن تبرزه للعالم. بالطبع من هذه الناحية يمكن لعالم النفس أن يستدرج النص ليستخرج منه ما يمكن أن يستخرج، ولكن تبقى ديما اللغة هي أساس هذا البناء.
0: جميل جدا حقيقة. ونختم معك بنقطة في علاقة بالعنوان تذكرته منذ قليل دكتور، نذكر ضيفنا الكاتب الناقد الدكتور مصطفى المديني، إصدارك معي إلى الأبد عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، في ربما رسالة لهذا القارئ لهذا العالم، معي إلى الأبد مع الكاتب مع الحياة، وين يهزنا العنوان أكثر ربما في بعض التفاصيل وأيضا جمالية صورة الغلاف سدى الخاصة بهذه المجموعة دكتور؟
1: هو في الحقيقة هي كلها تؤدي إلى ما ذكرته الرومانتيقية سابقا وحدة الوجود. نحن الآن نتصارع في هذا الكون ولكننا في الحقيقة نمر جميعا إلى نفس الباب أي الموت أو الحياة الجديدة. نحن إذن في هذا الكون لابد أن ننشط مع الكون وأن نكون معه لا عليه. وذلك هي الفلسفة التي أؤمن بها معي إلى الأبد، يعني معي كل ما هو في هذا العالم، بل أكاد أقول الكون بكامله أحببنا أم كرهنا. إن كانت حياة في القمر فهي في الحقيقة معنا الآن رغم أنها بعيدة عنا، ولكن في الحقيقة نحن في عصر واحد ونحن في زمن واحد، ولكننا في الحقيقة أكاد أقول إننا ممتنون لهذا العالم لأنه جاء بهذه الطريقة أن يترك لك إمكانية الاختيار وإمكانية البحث وإمكانية فرض الوجود الذي تريده.
0: جميل. معي إلى الأبد موجودة في المكتبات ولا ما زال دكتور؟
1: هي بصدد التوزيع وأكيد أنها بدأت توجد ربما في المكتبات لا أعلم، ولكن المعلوم أنها خاصة في شهر أكتوبر ستوزع كما يجب. عن بداية الموسم الثقافي الجديد.
0: معي إلى الأبد عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، الإصدار الجديد بإمضاء الكاتب والناقد الدكتور مصطفى المديني. إن شاء الله بالتوفيق ليك دكتور.
1: شكرا وتحية في الحقيقة إلى دار أمينة لأن اللي خرج كان في الحقيقة جميل وطريف ويدعو بأريحية الحروف التي كتبت بها إلى قراءة سلسة وجميلة.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك دكتور، ألف مبروك مرة أخرى هذا الإصدار وبدوام العطاء أيضا في هذا المشهد الأدبي في تونس. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: يعيشك. شكرا لك. ضيفنا الكاتب والناقد الدكتور مصطفى المديني، تحدثنا على إصداره الجديد مجموعة قصصية بعنوان معي إلى الأبد.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. ما زلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي في جزء الثاني إن شاء الله حتى حدود منتصف النهار. تحياتنا لكم الكل، نذكركم ديما تسمعونا على موجات لفام، تسمعونا على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. أيضا مش نحكيه شوية آخر في لقائنا مع ضيوفنا على الحرف التقليدية، نعرفوا أهمية وجمالية قيمة هذا المجال الفني الإبداعي بما فيه من جوانب مختلفة. وقت نحكيه على الجانب الاقتصادي، نحكيه عن الثقافي والحضاري أيضا. بالإضافة إلى هذا الجانب الاقتصادي، مش نطرحه أيضا دور الثقافي والحضاري ربما في مساهمات مختلفة في علاقة بالمنتجات التقليدية، بالمجال السياحي، المجال الاقتصادي، وأيضا الحفاظ على تراث عادات ربما نلقاوها في مثل هذه الإبداعات والإنتاجات. شوية آخر في لقائنا مع ضيوفنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا، تحياتنا لكم الكل في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في جزء ثاني، موعدنا مازال يتواصل معكم حتى حدود منتصف النهار. مستمعينا اللي يسمعوا فينا على موجات لفام، ومستمعينا اللي يسمعوا فينا على الموقع www.radioculturel.tn، وإلا يتبعوا فينا خاصة مستمعينا اللي قاعدين يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا ويتبعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. أكيد قاعدين يشوفوا معانا في الأستوديو في حاجات جميلة مزيانة شنحكيوا عليهم اليوم في لقائنا مع ضيفتنا ومع ضيوفنا في هذا اللقاء، بما أنه اليوم اخترنا باش نحكيوا على الحرف التقليدية. قلت أنا في اللول بما فيها من خصوصية وفيها جمالية، زاد الحرف هذه برشا ذوق وبرشا فيانا وبرشا حاجات مزيانة هل يزمها تكون متوفرة في اللي بشي قد منا هالمنتوجات هذه. احنا باش نحكيو عليها لانه عندها برشا ادوار. نحكيو على الحرف التقليدية، فما الجانب الاقتصادي، فما الجانب الثقافي، فما الجانب الحضاري، فما الجانب اللي يحافظ على هذا الموروث واللي يقدمه زادة بصورة اخرى جميلة فيها برشا عصرية وبرشا مواكبة. باش نحكيو على هذا مع ضيوفنا، وسعيدة الحقيقة انها حاضرة حضينا اليوم، قاعدين نشوفوا في خدمتها مزيانة برشا. ضيفتنا الحرفية أفاق بن زيتون، صباح النور.
2: صباح الورد والياسمين ليكم سيدة المستمعين الكل.
1: يعيشك، مرحبا بك،
2: ونشكرك على الإضافة.
1: يعيشك، مرحبا. نحكيه على تجربتك في المجال هذايا، ونحكيه على إبداعاتك زيدا كما قلت اللي تابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك قاعدين يشوفوا فيهم. قبل ما نحكي على خدمتك أفاق، خلنا نحكيو على دخولك العالم هذا، عالم الحرف، وانت اخترت انك تشتغل على المجال هذا، منين بدا؟ فما غرام
2: أكيد
1: يمكن
2: أكيد.
1: هي الحاجة الأولى اللي تهزك للمجال هذا.
2: مو من الأول كان واحد يبدأ صغير.
1: يبدأ
2: يكتشف في روحه. أنا نشري كل باربية كل عرايس. مش تلبسك البلاستيك كل كعابر والقلوب وكل واحد. أنا نشدها نفطقها ونعاود نقدها باللاستيك بالخيط. خيط السنارة ولا بالخيط الأبيض ذيك عادي. نبدأ نقد فيها وحدي هكيكة يعني غرام. وصلت للبروميير انا سكوندير. نقر روحي مانيش ما نحبش القرايه من الاخر. نقر روحي قلت نلوج على صنعه نتاع يدين. سألت نلقى سنتر جامارت، بما اني انا نسكن في جامارت. سنتر جامارت تاع البيجوتري قريه سي ا بي وبي تي بي. اربع سنين يعني بالحق اكتشفت حاجات جدد انا كنتش نعرفهم. في النحاس، في الصدور، في المونتاج، في الالوان، في السيمي نتاع الحجر، العنبر، الريحانه. بالحق
1: انا عالم،
2: عالم كبير ما كنتش نتصوره. يعني كل شيء كان فجأة يعني. نجم تقول موروثة هالسنة. ماماتي الله يرحمها كانت تملس الكوينة. على هذيك قلت ورثت الصنعة من ليدي. وكما يقول يوفا مال جدين
1: تبقى صنعة ليدي. أكيد. وانت قلت انه يمكن عالم انت ملي صغيرة يجذبك العالم، ولكن بعد كيف دخلت تتكون وتقرأ فيه اكتشفت برشا حاجات جديدة. التكوين وين على شنو يركز بالضبط؟ وانت تو أربع سنين تكونت في هذا المجال في صناعة المجوهرات، يعني في بالضبط وين يمشي في طريقة كيفاش أنت تنجم تصنع حاجات خاصة بيك، التقنيات اللي تستعملهم، المواد الأولية اللي أنت حكيت عليهم واللي اكتشفت منهم برشا كيفاش تستخدمهم. أحكينا شوية على التكوين وين يهزنا، خاطر نجم برشا يسمعوا فينا ومغرومين لكن ما عندهمش فكرة كيفاش.
2: شو ريت انا كي قريت في السنتر اعطاوك السودور وكيفاش تكد القطعه من اللي ترسمها
1: أي.
2: حتى لين
1: يعني تبدا انك ترسمها
2: اي ترسمها نورمال بالقلم الرصاص عادي من بعد تجيب الكالك هذاك وترسمها وتقصها وتحط على النحاس بلاك نحاسة كاين احنا كبار بتبيع السنتر وتمنشرها وتطرقها كانت تستحق تطريق بمطرقه هكا سبيسيال وتليمها بالماتريال اللي عندنا الليم ليمرون وديميرون متابع والباس وتدور وتزيد وتنقص وعندنا الماكينات نتاع ستومباج اللي تقد بهم الريحانات هذوما يعني هما عطاوك كل شيء كي تخرج تزيد البرة تخدم في الخواص في شركات الخواص يزيد يعلموك التنسيق نتاع الالوان وشنو اللي يجي مع هذا ويجي مثلا الكريستال تنجم تحط معاه زدف تنجم تحط معاه لي بيرل سيمي بريسيوز ولا البريسيوز ديما يركزوا على الوان والثخامه كيفاش يتنسق ولا لا خاطر ساعات فما حاجات ما يجوش مع بعضهم
1: يعني اختيار الالوان ماهوش هكاك مش معناها كيما تحب انت وانما حاجه مدروسه يعني الطريقه مدروسه
2: لازم كيما مثلا العنبر ما يتحطش معاه كل شيء باش يظهر الفتيش برشا حاجات يعني هاكا يعني تشد حاجات هكايا تقليديه تنجم تزيدها تولي حتى شويه مودرن هذوما نخدموهم كلنا في السنتر من ام جوسكا زيد يعني ريت قداش الخدمه كلها صنعه يدين ولا
1: كما قلت انت يعني ماهوش يعني التنسيق الالوان
2: مهم
1: جدا لانه خاطر هي العين هي اللي باش تشوف الحاجه يعني باش تكون حاجه متناسقه
2: كما تاكل كما تلبس العين ديما هي اللي تجذب وهي اللي تحدد شنو اللي يجي وشنو اللي ما يجيش
1: من بعد انت وقت دخلت بعد الاربع سنين نتاع التكوين وبديت تشتغل خدمتك كيفاش تبدا تفكر فيها خاطر انت قلت انه ترسمها ومن بعد تجسدها منين تجيك الفكره فكره اي قطعه من القطع هذوما بصفه عامه يعني
2: بصفه عامه والله نبدا نخمم وانا عندي كل شيء قدامي نبدا نربط هذه تجي هذه ما تجيش حط نحي الحجر حط حجر اخرى مثلا هكا يعني انا من الاول كنت عملتها نورمال من بعد قلت لي خلينا نزيدها شويه زدف شويه نجمه بما انه توندونس القلب تاع الحب وكنت حتى حجر اخرى اكبر اقام مثلا ما تجيش تجي حاجه فين وهكا صغير ونحجير هكا مزينه يعني العين البرنسيب هو العين
1: انت ذكرت بكري نقطه مهمه افاق وانت تحكي قلت ماني برشا مواد اللي هما يمكن فيهم الجانب مش التقليدي ولكن الزمني ولكن وانت تحاول انه تعطيها روح عصريه هذايا جانب مهم في مجال الحرف هو بتبيع. انك تحافظ على الموروث هذا تقدمه بطريقه عصريه اي ولكن تستعمل تقنيات ربما وتستعمل مواد اللي هما يحافظوا على اللي ما عندنا من ارث كيما ريحانة وغيره مع حاجات موجودين من قبل ولكن تقدمهم بطريقه عصريه هذايا يعني يدرسوا لكم النقطه دي والا هي حاجه طبيعيه موجوده فيكم لا. وقت نحكي على المختصين في مجال الحرف
2: ريت كي تدخل في هالمجال هذا بغرامه عرفت كي كل وحي هكا يجيك افكار هكا من عند ربي والله انت تعمل لها المداغن نتاعك بما اني انا جون بتبيع ديما نلوجوا على حاجه مداغن وميم طون تقليديه وتونسيه طبعنا نرسخوا فينا الانتماء لتونس وتقاليدها وموروثها الكبير الكبير
1: صحيح موروث كبير برشا وهذا احنا نسوقوه زيد راهو حتى يعني للسياح اللي يجيو لتونس يحاولوا هما ديما انه يشريوا حاجات كيفنا هكايا واللي هذا دوركم انتم كحرفيين هو الترويج لعاداتنا لتاريخنا لموروثنا ولكن بطريقه
2: مودرنه
1: وعصريه بالضبط
2: عصريه ومن طون تبع التونسي ديما موجود
1: خاطر حتى الشباب اليوم والصغار زيدا ولاو مغرومين انهم يلبسوا حاجات هكا يمكن يعني هذه حاجه تشجعكم اكثر انتم في
2: اكيد هي الفتره هذه الاخيره رجعت
1: بالضبط
2: رجعت يحبوا ولا اللباس التقليدي كالريحانة شو اسمها العنبر ياسر ياسر بالحق رجع والجوهر زاد كما تنجم تعملوا موديرن كما تنجم تزيد فيه التوش التونيزيان يعني الهلال الخمسة الحوتة بالحق تضفي عليه جمالية وتنجم تلبسه كل يوم
1: كل يوم
2: ما عندك في حتى مش كما هذه مثلا تو شوية جوهر فيها هكا مودرن وفيها هكا طابع صغيرو تاع تونس كونه محبوبها وريحانة الصغرون هذه تتقد باليد زاد هذه تاخذ برشا وقت هذا في اللحمين وفي القصان وفي التطريق يعنيها صنعة تطلب مجهود وحب
1: تطلب مجهود وحب وغرام حتى باش واحد ينجم يواصل فيها ونشوفوا يعني حتى في المعارض اليوم فما برشا اقبال نشوفوا يعني في المعارض الخاصه بالحرف والصناعات التقليديه هذوما نشوفوا برشا ناس ولاو يمشيوا يعني يزوروا المعارض هذوما ويشريوا من عندكم يعني وانتم هكا يعني تساهموا في الحركيه الاقتصاديه والدور الثقافي تاعكم زاده
2: نحاولوا للماكسيموم ديما نوصلوا الانتاج نتاعنا بالالوان والاكثر الماشي يحبوا ياسر الدوري في التقليدي ولا حتى في المودرن ياسر ياسر يركزوا على الدوري تحسوا سنين ماشي في الدوري في الريحانه في الفتيش في كل شيء يحبوا ديما يدخلوا الدوري كما مثلا هنا يعني ها دخلنا هاك اللي بيغلك الصغيرين مع الشيبس مع الحشر ديما يحبوا الدوري
1: واحنا حكينا ربما على الجانب هذا وفما الجانب اللي يدعم السياحه زاد اللي هو مهم جدا والمعارض اللي قاعده تنتظم وباش نحكيوا على يعني العديد من الجوانب الاخرى مع ضيفتنا ايضا باش نسمعوا نغم وبعد نستقبلوا ضيفتنا الاستاذه الجامعيه عواطف منصور باش نحكيوا في هذا المجال وفي مختلف النقاط الاخرى مع ضيوفنا ايضا والحرفيه افيق بن زيتون في لقائنا معكم من المشهد الثقافي نسمعوا نغم وبعد نرجع نكملوا اللقاء

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا في موعدنا المباشر من المشهد الثقافي. مازلنا مكملين معكم اللقاء حتى النصف النهار. تحياتنا لكم الكل. مازلنا نواصل حديثنا في هذا الموعد على الحرف التقليدية. دور هذه الحرف اليوم تصطلع بأكثر من دور، مش نحكي فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما عندها دور ثقافي سياحي حضاري، تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، أيضا في دعم القطاع السياحي من خلال هذه المنتوجات التقليدية، واللي اليوم المشتغلين على هذه المنتوجات كما كنا نحكي منذ قليل مع ضيفتنا أفاق بن زيتون يخدموا أيضا على منح هذه المنتوجات رؤية عصرية، تنفيذ عصري، حتى تبقى ديما مواكبة ربما وتجلب الناس. خاطر اليوم ولينا نشوفوا برشا معارض اللي تشهد أقبال، واللي ولينا نشوفه معناه حتى الشباب اليوم يلبسوا يعني حاجات جميلة الحقيقة اللي هي مستلهمة من هذا الموروث التقليدي في هذا المجال، في خصوصية هذا المجال خاصة وقت نحكيه على الحرف. سعيدة أنه نواصل لقاءنا وحوارنا مع ضيفتنا الحرفية أفاق بن زيتون، ونستقبل سعيدة جدا أيضا بحضورها معنا الدكتورة عواطف منصور، أستاذة جامعية بكلية الأداب والفنون الإنسانية جامعة منوبة، باحثة في جماليات وممارسات الفنون البصرية وفي التراث الثقافي غير المادي، وأيضا فنانة تشكيلية مختصة في الخزف والنسيج. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: صباح النور وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نواصلوا اللقاء معكم. وأفاق لبسة السفساري وإحنا كنا نحكيه على خصوصية سواء اللي بس وإلا خصوصية تزيد هذه الحرف. قبل ما نرجع لك أفاق، نحب نمشي مع دكتورة عواطف منصور ونحكيه سيدة عواطف على هذا المجال، مجال الحرف بما يكتسيه من أهمية محلية وربما نطمح للعالمية أيضا، لما لا، لأنه نروج لحرفنا ولمنتوجاتنا اللي عندها الكثير من الخصوصية ومن الجمالية. تتداخل الأدوار في هذا المجال سيدة عواطف، يعني ما نحكيوش على فقط على جانب اقتصادي أو تنموي، وإنما فما برشا أدوار للحرف اليوم في تونس، نحكي على ثقافي حضاري سياحي. هذا التداخل منين تكتسبوا هذا المجال بصفة عامة سيدة عواطف؟
2: شكرا جزيلا سي على الدعوة. وبالنسبة للصناعات التقليدية أو نقول أنا الفنون الإبداعية، لأن هي في الأخر هي تراث حي متجدد، هيك علاش هي تستمد القوة متاحها ما كالتجديد وكالتطوير اللي عبر العصور. احنا كنشوفوا نلقاوها هي مش وليدة اليوم، هي وليدة معناها تاريخ وحضارات، هيك علاش نقولوا عندها انعكاس ثقافي وحضاري وتاريخي. يعني احنا توارثناها جيل عبر جيل، ولكن شعملنا كل جيل يجدد وتبقى العصر اللي توجدت فيه. هذه هي منين تستمد القوة متاحها. ولكن زادة ديما نكونوا حذرين إن ما نضيعوش أكل خصوصية
1: والهوية
2: ثقافية والهوية متاحها. على خاطر التداخل معناها أحيانا أو نقول أنا فما عدم الاختصاص ممكن يخليها أحيانا نضيع، وإحنا ما نحبوهاش الضيع. كما نشوفوا صديقتنا معناها لابسة السفساري وجابت برشا حاجات ومعناها إبداعات نشوفوا فيها يعني تاريخ أجدادنا، ولكن فما لمسة عصرية متاحة هي. هذيك هو التجديد، وهذا هي اللي تستمد القوة متاحة، علاش نقوله تراث حي. يعني هو متجدد مستمر ما يموتش، مش معناها احنا نخزروله ونجمدوه، لا. هو العكس متاع التراث غير المادي هذا اللي تنطوي تحته الصناعة التقليدية، ويفرق على التراث المادي اللي هو الآخر ممكن نحفظه عليه نرمموه، ولكن هذا يفرق ان نجددوه. يعني نحن نستحفظ عليه ولكن مع سمة التجديد وأيضا سمة أن نكونوا حذرين باش ما نضيعوش أكل الهوية والخصوصية متاعنا. الهوية الخصوصية إيش معناها؟ احنا نعرفوا عندنا 24 ولاية كل ولاية عندها لبسة معينة عندها حلي معين
1: صحيح.
2: عند لهنا مش باش نردوا رواحنا الكل نلبسوا كيف بعضنا والا كلنا نفس النموذج ولكن نحافظوا على هويتنا نتاعنا وكل حد يخليك الخصوصيه الثقافيه نتاع الجهه نتاعو باش كي نقعدوا مع بعضنا نعرف انا جربيه انا مهدويه انا نابليه انا ما نعرفش من الشمال الغربي يعني ديما نعرف اكل الانتماء نتاع هذيك. بالنسبه للتداخل الاقتصادي مع الثقافي مع السياحي هو هذا زاد قوه الصناعه التقليديه اللي هي اول حاجه تحمل الخصوصية الثقافية إن نحافظوا على هويتنا ولكن زادة تعتمد في الاقتصاد علاش إنها توفر مواطن شغل معناها خاصة للنساء اليوم خاصة للنساء اللي ما قراوش والآن وبيها تنجم تضمن معناها استقلاليتها المادية وفي دارها هذه أهم حاجة اللي أنت تنجم تعمل الحلي كما معناها صديقتنا اليوم معناها ما شاء الله الحاجات والتداخل زاد بين المواد إذا معناها حاجة مهمة برشا هنا توفر لنا مواطن الشغل تساهم في تحسين الدخل الفردي للحرفيين وتساهم زاد في السياحة الثقافية. احنا حتى مثلا نعرفش انا توا ماشيين في خاصه في التراث الغذائي نخدموا عليه ما عادش مجرد الماكله ان نطيبوها نستحفظوا عليها اليوم فما حتى نحكيوا على السياحه غذائيه انك تمشي تجرب تهبط للضيعه وتعيش تبدا من القطف نتاعك الحاجه هذيك لين تطيبها وتعيشها او حتى تشريها انك تساهم تعمل نوع جديد من السياحه خاصه السياحه الثقافيه ما عادش كل السياحه نتاع النزول لنا على شمس بحجر نزول فقط
1: صحيح.
2: اليوم صناعات تقليديه عندها قيمه كبيره في الصناعات الغذائيه في صناعه الحلي في صناعه اللباس يعني عده انواع من هذه الصناعات اليوم توفر مواطن شغل مهمه خاصه نقول مش كان للرجال فقط للنساء وخاصة معناها النساء اللي في البيوت نتاعهم اللي هما نجموا يخلقوا موطن الشغل هذا معناها تنشيط السياحة تنشيط العادات والتقاليد وانه زاد وليداتنا اللي هما غدوا باش ياخذوا علينا المشعل يشوفوا ويتربوا على الحاجة هذه لانه كان ما يتربوش عليها لانه تدخل في التنشئة الاجتماعية نتاعنا زاد ما نجموش غدوا نستحفظوا عليه نجم الضياء هذا مهم جدا
1: معناها باش ناكد أكثر في النقطة هذه لأنه ضيفتنا أفاق بكري حكينا على دخولها هذا العالم تقريبا في نفس اللي كنت تتحدث فيه دعوات فهي كانت يعني الغرام خذته من عند جدتها ومن بعد مشيت تكونت ومن بعد انطلقت يعني في الاشتغال على هالموروث هذايا بروحه التقليدية ولكن أيضا برؤية عصرية كما كانت تتحدث هذا عواطف نمشي معك في نقطة أفاق في علاقة بالجانب التشغيلي الآن هو هذا مورد رزق بالنسبة ليك وبالنسبة لبرشة من الحرفيين والحرفيات ربما التعامل الآن مع الناس اللي جيت يعني تحضر في المعارض تقتني من عندكم هل أنه يسألوكم مثلا كيفاش تخدمت شنو الخصوصية اللي فيها القطعة وإلا فقط يشري من هو شافها عجبته ويشريها يعني كيفاش يتعاملوا نحن نحكيه على الناس اللي جيت تشري ومغرومة بالحرف هذا
3: والله فما أنواع اللي عنده معلومات أكثر هو اللي يتناقش معك والباقي يحب يلوج على حاجات كما مثلا عنبر إذاك حاجة معروفة قلك الطول نحب مثلا هكا كيما خمسة كي صغيرونة هكا فيها كريستال هكا فازة هكا فينو تاع كل يوم يجي ديريكت يقولك نحب كل حاجة ديك نحب ريحانة نحب دي مثلا أوزر هذه بالمرجان شين هكا صغيرة هكا تتحط غدكوت يعنيها فيهم اللي يطلب حاجة سبيسيا حاجة كيما نقولوا متاع السناء حاجة مودير كيما متاع السيف ماك تعرف السيف فيه البابوش فيه الخمسة فيه الفكرونة فازات متاع السيف يحبوا يحبوا الفازات التقليدية متاع العروسات كيما الفازات هذوما مثلا يعنيها متنوع الذوق التونسي متنوع
1: نرجع بعد للذوق التونسي اليوم قديش هو وفي يعني للجانب هذايا. ونرجع لك سيدة عواطف، وانت تحدثت على نقطة مهمة أيضا في علاقة بهاتي الحرف وهاتي الصناعات التقليدية، وقلت أنه ربما الصناعيين اليوم اللي هما مختصين في هذا المجال صحيح يشتغلوا عليه، وصحيح يعني يحيوا في موروث ويعني يعطيوه الطابع العصري زادة، ولكن قلت نقطة مهمة جدا يجمهم يكونوا حذرين أنهم ما يضيعوش يعني الخصوصية والهوية متاع الحرف هذوما. لهنا ربما الدور لشكون يمشي سيدة عواطف، حتى هالحرفيين هذوما بقدر ما أنهم يبحثوا على أنهم يسوقوا منتوجاتهم، يبيعوا منتوجاتهم، يعطيوها هالمسحة العصرية، ولكن في نفس الوقت ما يضيعوش الهوية والخصوصية متاع الحرف والصناعات التقليدية متاعنا.
2: يعطيك صحة. هو معنيها نادية على خاطر أنا توا نسمع معنيها في صديقتنا قالت يحبوا البحر، يحبوا هذو ما مهمش خاطر هما يحبوا البحر، هذوكم داخلين في عاداتنا وتقاليدنا. أنت كان جيت لوجع عليها الفكرونة والسلحفات هي الفكرونة معنيها والأشياء هذه في المعتقدات متاعنا اللي تطير العين حتى الفكرونة في حد ذاتها والمهدية يحطوها معنيها مع اللبسة التقليدية. هنا ممكن الحذر فيش انه احنا اليوم انا قاعدة نلاحظ فما عركة كبيرة كنت لاحظوها على مواقع التواصل الاجتماعي، كي تهبط مثلا نرش انا حرفية وتقول انا عملت ابتكار او ابداع متاع لبسة تقليدية وهذه تنتمي لجهة معينة، ولكن نشوفها خلطة غريبة عجيبة، تشوفها مثلا جربة صحيت جربة على مهدية على حمامات على وتقول لك هذا ابتكار، وتشوف كل جهة يقول لك لا انت خذيت من متاعنا انت خذيت من متاعنا. هو راهو متاع حتى حد في الاخر، هو متاع تونس الكل هذا تراثنا وراهو تراث ما ملك حتى حد، ملك الشعب. ولكن كل جهة ماذا بينا احنا وقت اللي تعمل الابتكار اختنا الحرفية وصديقنا الحرفي ديما يحافظ عليك الخصوصية الجهوية، تعمل الحاجة هذيك وكن راها انا نقول هذه مثلا تتبع مهدية او تتبع جربة او مش نقول انا ندخلها بعضها وبعد نقول هذا هو الحذر وي انه احنا نحافظوا على السيمة وك الخصوصية باش ما تضيعش، لانه في تداخل هالاذواق هذه ونقول انا مش ذوق، لانه الذوق هو اللي شنو يمشي، هو احنا اليوم الذوق تغير ذوق التونسي تغير. علاش تغير؟ على خاطر اليوم عندنا ظروف اجتماعية واقتصادية جديدة، ما عادش انت تنجم تشري اللبسة هذيك اللي كانت تسوى برشا فلوس اليوم ولينا نشوفوا فيها تتكرى ما ضاعتش الحمد لله ولكن موجود في الكراء، واللي نجم يشريها يشريها. كي نشوف انا ابتكارات كي من هكا ونشوف فما الحاجات اللي نحنا تعودنا عليهم، وانت دوا نادية قلت اللي هي منين خذيتها، خذيتها من جدتها راهم الحرفيين الاغلب واللي متكونين تشربوها من عند هي وراثة، هو تراث حي شنو انك تاخذها من جيل من جيل عبر الى جيل، تاخذها الجدة من امها وبعد خذيتها امها بعد خذيتها هي، لانه هي تربيت مثلا نقولوا احنا في الحولي ولا في التطريز تربيت عليها في الدار تشوف فيها وتشوف في نفس سامحوني في نفس معناها اكل التطريزات وكل انواع هذيك يوميا ولكن هي كيفاش باش تجددها تبقى العصر نتاعها. هذا هو وين انت لما تعرف اللي ذوق منيش تغير، هو تغير زاد خاطر ظروفنا الاقتصاديه ما عادت شيء. فانت كذكاء الحرفي هنا كيفاش باش تمشي مع ذوق التونسي ومع هذا الظرف الاقتصادي اليوم، وينجم هو يشريها اول حاجه معناها تعرف انت السوم اللي باش تحطه وتعمل زاده قطعه تتشرى. هذا هو فما معناها الكاليتي المزيانه وفما زاده السوم المقبول اللي هي تماشى مع التونسي. هذه ممكن اهم حاجه انا نقولها
1: في الكلمة اللي قالتها سيدة عواطف، تعمل القطعة اللي تتشرى. الحرفي لهناك كيفاش ينجم يخلق قطعة يكون متأكد اللي هي باش تتشري، اللي الزائر وقت يجي للمعرض ويشوف المنتوجات يشري القطعة اللي هو يقدمها له ما يشوفهاش ويتعدى.
3: أول حاجة من قلت اقتصاديا يعني نشوف ظروفنا نعمل سوم مناسب ومقبول للناس الكل لجميع الفئات باش الناس كل تلبس الصغار والكبار كل، وانا بطبيعتي ما نحرفيه نختار الحاجات المناسبه باش نجم نعمل سوم مقبول باش نربح روحي حقيقه
1: طبعا مشروع هذا
3: فهمت فواحد يختار حاجات التابع زاد انا عباره زاد انا نشري زاد في المواد انا نشريهم نسق احنا كما انت قلت الذكاء تعمل على ذكاء الحاجات اللي تنجم تناسب جيبي وجيبه فرد مره شو كي تعمل حاجه من القلب تحطها فك الكوليه ولا الخاتم ولا البوكل هي تتشري وقت
1: توصل
3: خاطر من القلب الانسان ماك تعرف يحب الحب ويحب الحاجه اللي مكدوده من القلب فما غير ما يشعر يختارها يشريها فهمت
1: الناس اللي معناها يجيو للمعارض وانت شاركت في
3: اي شاركت في برشا معارض خواص
1: في المعارض واللي تنظمها من الوزاره الناس اللي تجي وتحضر للمعارض هذوما كيفاش يتعاملوا مع المنتوجات هذوما مش فقط نحكي لهنا على افاق بن زيتون ولكن المنتوجات اللي تكون موجوده في المعارض هذه تحس اللي هما يعرفوا قيمه الحاجه يعرفوا التعب اللي انتوما تعبتوه باش توصلوا القطعه هذيك ولا خاطر يقعد يناقشك في السوم قداش ينجم يناقشك كيفاش يتعاملوا بصفه عامه
3: نحن التوسي ديما نيغوسي ولا كيفاش يقولوا ديما
1: طيح
3: ديما يقول لك طيح لي انا هاكا نعمل من الاخر انا نعمل لهم سوم مقبول يعني
1: يعني تحس انه هو كيف يبدا يناقشك في السوم عارف قيمة المجهود وقيمة القطعة اللي هو باش يشريها ولا
3: مش ديم الحقيقة مش ديم ساعات نقول له اهبط برا شوف الاسواق المدينة العربي واسأل تتعرف اللي بالحق فما حاجات غلات مثلا كيما التغطيس في الذهب هو نحاس يتغطس في الذهب برا انت اسأل قديش يعني التغطيس يعني كل ما يزيد الذهب كل ما يزيد مع النحاس والفضة يعني كلها قاعدة تزيد يعني لازم يواكب الحقيقة
1: شفتك تقول لي في دعوة
2: مش لا انا معاها وسؤالك مهم على الاخر نادية علاش على خاطر كي تقول لها يعرف القيمه والا
1: احنا قلت ما نعرفوش
2: لا ما نعرفوش قيمه الحاجه اليدويه كيش تتعمل
3: وقداش تاخذ وقت
2: انا مش ناخذ مشكل حولي ناخذ التطريز اللي هي الاكثر احنا نشوفوه غالي
1: صحيح.
2: انت كي تشوف الطرازه في الصباح انا نقول قضيه مهمه ويريد حتى يحكيوا عليها ويوريوا نهارها كيفاش يتعدى صعب باش توصل تعملك القطعه هذيك سعرها والمراه قبل ما تقعد تعمل حولي وهذا الكل خاصه النساء شوف قداش تعمل في نهارها ساعه قضيتها صحيح اللي ما يتراش على خاطر فما حاجات ورا القطعه هذه نديا ما تتراش
1: ما تتراش صحيح
2: هذيك هي اللي لازمك تؤجر عليها شخص اللي يعمل ما تراش انت ظهره وقديش يقعد وفما عينيه قديش يقعد هي باش تعملك القطعه بفيانه اللي توصلك انت معناها كامله وانت تجي جست نحاسبوا على السوق انا كلهم لا خاصه الحاجه اللي تتعمل يدويا نشوفوا كيفاش وصلتنا حتى كان انا نتخيل تو انت ما تناقشش كيف تنجم تشريها
1: كيف تشريها صحيح
2: هذا مهم جدا خاصه صراحه معناها للنساء وانا ديما نقول خاصه انا كالترازات ما نحب ديما نعطيهم حقهم لاني نعايشهم ونخدم معاهم ونراهم كيفاش يومهم يتعدى باش توصل تعمل لك القطعه هذيك راهي فما ظهر وفما عينين وفما صحه
3: وفما
2: زاد وقت
3: وقت الشراء وقت باش تشري السلعه
2: هذاك ما نحكيمش عليه هذاك غالي
3: هذاك وقت راه
2: لا هذاك تعرفوا تعرف المواد اليوم وخاصة أغلبها يجينا من برا ما هوش من تونس
3: أغلبها من برا
2: يعني هذيك ما نحكيوش عليه هو الغالي موجود فيه ولكن زادة نحسبوا أكل وقت هذيك اللي باش توصلني أنا القطعة هنا كي نعطي حق الحرفي في هذا الكل نتصور معاش نناقش في
1: السوق
2: هذا
1: في النقطه هذه سيد عواطف انت كباحثه في شماليات وممارسات الفنون البصريه وفي التراث الثقافي غير المادي اليوم ربما الهياكل ومؤسسات الدوله في تعاملها مع هذا المجال مع هذه الحرف مع هذه الصناعات التقليديه ومع الحرفيين زاد اللي هما ما نجموش ننكروا اللي هما عندهم دور مهم في المحافظه على هذا الموروث على خصوصية زاد موروثنا احنا في تونس اللي فيه برشا جمالية وبرشا ندرة يعني احيانا في المنتوجات هذية
2: اكيد هما كان ما عندهمش قيمة نادية ما تسميهمش اليونسكو الكنوز البشرية الحية هما كنوزنا معناها في الاخر وانا نرى بالعكس معناها كان انت لاحظت اخر مرة معناها الناس اللي خذت معناها الجوائز خاصة في معلم الصناعة التونسية معناها انا شفت حتى مدام فاطمة صامت اللي اللي هي معناها حافظت على التطريز القرقني تبارك الله عليه، وهي فنانة تشكيلية معروفة معناها ايه حتى ايه لهنا باش نزيدوا نذكروا معناها التخصص نتاعها، وخذت نعم الجائزة رفقت عدد مهم من هنا. فما زادة الذكاء نتاع الحرفي لازم يكون فنان،
1: نعم
2: خاطر مش اي حرفي يقول انا حرفي، راه فما الحرفي لازم يكون عنده، علاش انت بكري قلت انا نعملها من القلب ونعملها بذوق، واذا عجبتني انا راهي باش تعجب الناس. عباره انا كلهم كي تصنع حاجه كان انت عجبتك انت ساعات تحب تحبش تبيعها تقول ما احليها القطعه نستعملها، انت نجحت انك انت مش تبيع للناس، خاطر الناس شنو في الاخر التونسي يحب الجمال،
3: راه هو احنا معناها
2: التونسي مذخم ويحب الفينه ويحب الجمال، وفي نفس الوقت معناها يحب صنعته التقليدية الحقيقة، ويلقى حاجة تويتي مكتوب وكل أنا لو ما يتراجعش أنه يشريح، وخاصة أحنا اليوم راجعين يعني هذا مهم جدا، أنه معناها في الأخير ديما يلزمنا نحافظ على الجمالية مع الابتكار، لأنه في الأخير أنا قلت هي مش مجرد صناعة تقليدية، هي راهي فنون إبداعية اليوم، والحرفي راهو فنان، وخاصة يا حبذا لو الفنانين مع الحرفيين شوفوا شنو ينجم يكون،
1: لأنه
2: أنت عندك
1: حاجات
2: الصنعة
1: صحيح،
2: وهو عنده الرؤية الفنية والإبداعية، لو كان مع بعضهم معناها يتجسدوا الاثنين شوفوا شنو ينجموا يعني هكا علينا
3: كبير.
2: أي كيف هي معناها جمعتك الرؤية الفنية والتكوين الفني وخذات الصنعة متاع أمها وجدتها في التطريز القرقني، شوف كيفاش عملت منه اليوم معناها بالحق، كيف تشوف قطعة تقول عبارة لوحة فنية، مش مجرد إن لبسة باش تلبسها، معناها حتى اللي راك كيف تخرج برا وتشوف أنت الجبة التونسية اليوم تحولت معناها لباس نسائي، البارح نشوف التخليلة لبسها متاع نسيت اسمه الحقيقة، هو اللي يعمل اللي على الكمان هذيك المعروف هو بكده، وليت كما معناها اللبسة متاع رجالية معناها لهنا نقول أنا معناها هوكا فما تبادل بين رجال ونساء معناها، وفما زادك الروح الابتكارية الجديدة اللي ولدت فيها صنعة وفن. هذا المهم جدا في الصناعات أنها تقعد.
1: نعم أفاق يعني في النقطة هذه اللي كانت تحدث فيها سيدة عواطف، صنعة وفن باش تصنع برشا محبة كما قلت انت، وبرشا فيانة وبرشا فن، أي قطعة من القطاع اللي احنا نشوفه فيهم ولا اللي عندك الاخرين، اجمالا قداش يخولك وقت انك تصنع قطعة ولا قطاع انت باش تشارك بهم في معرض، حتى اللي يسمعوا فينا يعرفوا انه راه ماهيش حاجة بسيطة يعني انك باش تنتج قطعة من القطاع هذوم.
3: اي ليه ياخذوا وقت، ياخذوا خاطر خاصة كي باش تنسق القطعات ومعها كان باش تزيد ريحانة، كان باش تزيد كريستال ولا جوهر ولا اي حاجة باش تزيدها بالحق تطلب شوية وقت. خاصة ساعات مثلا تغلط مثلا في كعبة تنجم تزيل واحدة معوجة يعني القطعة يعني بالحق تاخذ وقت. فما قطعات بالحق نقعد نص نهار كامل فيها كيما فازت كيما هكا تبدا حاجات دقيقة كيما الحساب هذيك نغلط في كعبة سي يعني ما عادش فيها منظرة هاي بالحساب، فما حاجات بالحق تطلب برشا وقت
1: برشا وقت وبرشا محبة للمجال هذا
3: برشا
1: وشفناك كيفاش يعني حتى وانت تحكي على خدمتك والدراسة يعني تكوينكم في هذا المجال واللي هو تواصل على مدى أربع سنين وانت قلت لنا انه ترسمها القطعة ومن بعد تنفذها الرسمة من الأول، ونسألتك ممكن السؤال هذا ولكن حتى انطلاقا من الرسمة وصولا إلى القطعة تتبدل حاجات وإلا
3: أكيد
1: كما تنطلق بها تكملها؟
3: أكيد تبدل هي هو شيء
1: تبدلها حسب شنية
3: تبدل حسب
1: أنت كيفاش تشوفها وهي مخدومة ولا
3: شو من الأول تظهر لك إيش مثلا تعمل شين جويدة وتحط مثلا حاجة كبيرة بعد تحسها ماهيش ملائمة تعاود تحط شين ما أكبر أو أصغر يعني تبدأ تنسق حتى في التركيب بيدو تنسق مرة كبير مرة صغير مرة تقصر تطول يعني تستحق يعني مش الرسمة هي بيدها
1: هي بيدها تقعد هي بيدها
3: قليل ياسر الحقيقة الأكثرية باش تصير موديفية في حاجة من الحاجات كان حتى بيدها في القطعة هذه مثلا دو الخمسة نجم تحط كبيرة ونجم تحط صغيرة أما الأثخم والفينو تحط حاجة صغيرونة وتحاول تنسق
1: نرجع لك من بعد انه سهل يكون عندك ورشة خاصة بيك وحتى انك ضحك صعيبة ظهري الحكي تنرجع للنقطة هذه. ولكن قبلها نحب أن نواصل مع ضيفتنا الدكتور عواطف بن منصور، أستاذة جامعية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، باحثة في جماليات ممارسات الفنون البصرية وفي التراث الثقافي غير المادي وفن تشكيلية زادة، مختصة في فن الخزف والنسيج. العالم هذا بالنسبة لك أنت سيدة عواطف أكيد مش فقط جانب تكويني أكاديمي هكا ولا، ويمكن هنا نرجع للنقطة الأولى، علاقة الفاعلين في هذا المجال بالمجال في حد ذاته. سيدة عواطف
2: هو ريت كما قالت هي أنا بدي وقت اللي مشيت العالم الفنون مشيت من التراث، على خاطر أنا عندي شكون في الدار كان يمارس الزربية وحتى الخزف أو الفخار التقليدي. كنت ديما نتسائل علاش ديما محافظين على نفس النموذج في النسيج، كلهم انا كان جيت انا
1: نغير نبدل.
2: وقتها ممكن هي الفنانه اللي ساكنه فيا هي تتسائل، ومشيت لمعهد الفنون على خاطر الحاجات هذه ولقيته ينجم. علاش قلت انا الحرفي مع الفنان، وكنت انا وخالتي وعملنا حاجات، وانا اليوم نعمل معناها منسوجاتي الفنيه التشكيليه هي منطلقه نتاعها ديما الارث نتاعنا، معناها توسكيك النماذج اللي ديما نحن نقول نكرروهم هذوكم الايقونات انا نركبهم فنيا. بعد تخصصت فيه في الدكتوراه ولقيته الحقيقة عالم، معناها كي تكون انت دخلته بمحبة يولي الشغف أكثر وأكثر. ما تلقى الوقت باش تمشي، ساعات باش تمشي تعمل معناها عمل ميداني في أقصى الجنوب التونسي، ما تقولش علاش ماشية، تقول أنا ماشية مش نكتشف نسافش قاعدة تعمل غادي. رو تلقى نساء تعمل لك في تطريز كما في تطاوين متاع المنديل متاحهم، فنانات تشكيليات هما فطريات ساعات ما تكونوش، ولكن الدقة والجمالية وترسم الكروكية متاعها النموذج كما هي تعمل ومن بعد تالي تقولي أنا حتى أنا نغير وتجي تشوف تلقى رسائل تحكي فيها، كل قطعة هي تجم تقول أنا عملتها ما نعرفش كيفاش، ولكن هي حكيت فيها قصة تجم ما تجمش تحكيها لنا. أما أنت كيف تشوفها تلقاها حكيت لك حكاية طويلة عريضة على التراث منين بدأ لين وصل لتو. هنا انا نتابعه ممكن عبر التاريخ، هذاك يدخل فيه التخصص من بعد وكل شيء، لكن ديما المجال هذا اذا ما تكونش فيه الشغف مع المحبه مع زاد احترام

0: هو تماشى شوية مع الربح الميديا، فما شكون يدخل في الكسب ما عادش يهمه أنه يستحفظ على الهوية، ميك يشوف اللي يلزمك أنت وقت يستحفظ على هويتك وتعمل فيها الرؤية الفنية والإبداعية، غدوة تتعرف أكثر وأكثر وتولي ما عادش على مستوى محلي برك، تولي على مستوى وطني من بعد تالي أقليم من بعد يتحول حتى دولي. هنا الناس الكل تولي تمشي وتحب تمشي في الطريق هذاك. مهم جدا معناها لهنا. واما انا نرى البر خاطر الصناعات التقليديه مش مربوطه كان وزاره السياحه وحدها ولا وزاره الثقافه وحدها، بالعكس وزاره التعليم داخله، التربيه داخله، السياحه داخله، الثقافه. انا نقول هذم الكل لو كان يصير التشبيك، انا نقول خاطر الصناعات التقليديه راه مجال مهم جدا حتى في الاقتصاد، مش كان المحلي بركه والا الوطني. معناها احنا اليوم هو مصدر رزق العديد والعديد من النساء والرجال، وفيهم برشا اللي عندهم معناها هكا حاجات معناها صعيبه عليهم، كما قالت ما عنديش ورشة، أنا معني بأغلبهم في ديارهم يعملوا الورشات، أو حتى أصدقائنا الحرفيين راهو اللي في المدينة ساعات تقول له علاش تجيبوا لنا سلعة من برا، علاش ما عندناش التونسي، يولي يحكي لك على الإشكاليات تولي أنت تسكت. ما عادش نجم تتناقشوا. فلهنا زادة وقت اللي هالمؤسسات الكل هذه تتشابك مع بعضها ويصير التشبيك بيناتهم، أنا أقول معناها المجال هذا راهو ينجم يولي مش ثروة وطنية وثروة حيوية برك، يولي حتى على مستوى الاقتصاد العالمي.
1: صحيح. في نقطة هذه أفاق يعني الحيرة في اليوم حتى أنه يلقى مكانة للمنتوج متاعه، يتسوى وق المنتوج نتاعو محليا وطنيا كما كانت تحكي سيدة عواطف، لما لا دوليا ايضا. فما برشا يمكن اشكاليات تعترض الحرف، فما الجانب المادي، فما هل انه ساهل باش يكون عنده ورشه خاصه والا لا، ولا يشتغل في الدار، هل انه ساهل باش يشارك في المعارض باش يروج للمنتوج نتاعو. يعني تجربتك في النقطة هذه يا أفاق.
2: أنا تجربتي الحق نتمنى الساعة أول حاجة نتمنى أني بالحق نحل
1: ورشة
2: لي أنا خاصة، خطر فما حاجات تطلب ماكينات ما أكبر وأغلى، فنضطر وقتها نهبط نشوف صياغي اللي يتماشى مع أفكاري بشي نجم يخدم لي ساعات حاجات أنا من نجمش، مش خطر أنا من نجمش، خطر الماكينات، خطر بالحق الجانب الاقتصادي مهم برشا. حتى يعني حتى كي باش تشارك في معارض راهو مش مجانا باش تشارك في المعارض، تدفع حق الستوند وحق الطاوله نتاعك اللي باش تحط فيها اكسسواراتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني هالدوله تتلهي بينا شوي نحن الحرفيين الصغيرين باش نكبروا ونشرفوا بلادنا في العالم يعني. علاش ليه يعني ذي طموحي يعني ان تكبر البراند نتاعي.
1: وانت متشبثه يعني انت فلول بالكل قلت لنا راهو نحاول ديما انه الطابع التونسي يكون موجود في الحاجات اللي انت تخدمهم. معنا قاعدين نشوفوا البست السفساري في الاستوديو جبت لنا معنا كل عالم، يعني حاجات هذوما مهمين بالنسبه للحرفي حتى يروج منتوجه، زادة انه يقول انا تونسي محافظ على هوية منتوجي التونسي، وحتى كان عندي فرصة باش يخرج منتوجي خارج تونس راهو ديما نحافظ على طابع التونسي متاعي.
2: انا ديما ديما ديما اي معرض نشارك فيه سواء كان خاص او تبع الدولة نجيب الدرابو التونسي، هي انتمائي المواطنة كما يقولوا التونسية، نحافظ عليها. وبما أني أنا جدتي يعني الأجدادنا يلبسوا السفساري، ديما نركز يا سفساري يا شبة، ديما اللباس التقليدي حاضر باش يعطي الانطباع الأولاني كوني أنا كما يقولوا الحجر البراني، الشكل البراني يعطي مع الاكسسوارات نتاعي باش يفهموا لي هذايا تابع تونس، تابع تاريخ تونس، تابع موروثنا التونسي. مهم جدا اللبسه والاكسسوار مربوطين ببعضهم. فما حاجه انا ما قلتش لي انا زيد عرضت ازياء في اللباس التقليدي مع الجمعيات والمصمم، اي مصمم او مصمم يعيط لي نلبس لباس تقليدي ونمشي نمشي المشي نتاعنا بلبستنا، وانا مفتخره وان شاء الله نورثوا لاولادي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: يمكن في النقطه هذه سيد عواطف في علاقه بتوارث هذا الفن، هذا الإبداع، يمكن فما إشكال أنه ربما لأجيال قادمة يولي فما نقص في الحرفيين والحرفيات اللي هما مازالوا متشبثين بالموروث هذا، خاطر تو كيما كان تحكي افاق معناها خذته على جدته.

0: لها، لأنه معناها الجدات الجايين مازال عندهم يعني يعني إغرام بالمنتوج هذايا، بالمجال هذايا، بخصوصية أنك تقدم قطعة في من القطاع. يعني يقول الإنسان العادي يشوفها حاجة عادية، ولكن هي وراها برشا برشا حاجات احنا حكينا عليهم عن كدادة اللقاء.
1: بالعكس إن الحقيقة ممكن ولا خاطر توا نبحث فيها ونمشي لها الجدات، وفما جدات صغيرين اليوم مش كان الجدات كما جدات الكبار بالعكس مازال بخير.
0: نعم
1: وشفت وانا نلاحظهم حتى في العروسات راجعين لبنات يحبوا يلبسوا اللبسه التقليديه
0: نتاعنا.
1: وانا مثلا توا نعيش في مدينه الحمامات، مازالوا البنات يحبوا يلبسوا الجبه، ومازالت تتعاود تترز، ومازال الحولي قاعد يتصنع. بالعكس فما حتى مش اللي متوارثين فقط، يعني فما ناس تحب تتعلم، وفما جدات بالعكس عاتيه وقتها ودارها وتقول لك باش الصنعه هذه ما تموتش، انا مستعده يجيبوا لي البنيات الصغيرات
0: نعلمهم.
1: وقتها في الحاجات كي تلقى انت ناس معناها معطاءه نقول انا كي من هكا ما يموتش. بالعكس معناها خاطر اني قلت لك تونسي توا راجع فينا حميمية للحاجات التقليدية متاعنا، مادام ما زلنا فينا كل الحاجة. وانا كيما نسمع توا هي ما شاء الله مش كبيرة وتقول وتحكي بالشغف، انا كي شفت العلم وحاطة العلم معناها وشفت اللبسة قلت معناها وهي ما زلت صغيرة تبركلي. يعني فما العبيد راجعة، وحتى كي تمشي للمعارض متاع الصناعة التقليدية نرى الناس حتى كان ما ينجمش يشري يبدأ يسأل ويحب يعرف وهذي كيش تتعمل وهذي كيش تتعمل ونجم نتعلم وإلا ليه. لهني ألور ما زلنا بخير، وما زلت العبيد باش ترجع، وعنا معهد الفنون زاد فات فيهم زاد معهد الفنون والحرف في القريو في الحاجة تذوما. يعني ما زالوا عنا معهد فنون الموضة. يعني لهني ما زلنا بخير، وما دام فما
0: الاستمرارية موجودة.
1: الاستمرارية موجودة. هو في الأخر تراث حي مش باش يموت.
0: أكيد. الآخر الآن ربما نحكيه على السائح احنا والجانب السياحي، علاقته بمنتوجاتنا هذوما سيد عواطف يعني يعطيها قيمة يقدر يشريها، فهم شنو قيمتها الفنية وقيمتها يعني في المحافظة على خصوصية بلادنا على تراثنا، وإذا يشريها فقط كتذكار هو بالنسبة لي حاجة يشريها من تونس.
1: فما سواح يقول لك أنا يلقى الحاجة مثلا موجودة وتبدأ جايبينها من الصين، يقول لك لا أنا ريت ناس، يقول لك لا ما نحبش، نحب حاجة تونسية تونسية تونسية. لأنه يعني يقول لك أنا كيفش نمشي لبلادي شنو عجبت من تونس؟ انت ساعات القطعة الصغيرة هذيك اللي احنا ساعات ما نعطيوهاش قيمة، نقولوا صغيرة شنية هي، ولكن هذيك وقت اللي تسافر عبارة انت السفير
0: صحيح
1: نتاع البلاد نتاعك، هو كيف يراها تمشي. انت ما نعرفش انا مرة ماشية ولبست الجبة اللي ما عادت الجبة، معناها اللي خزروا لي الكل تونسية. زرت انا كنت عرفته التونسية من الجبة، يعني احنا عندنا هوية،
0: عندنا هوية.
1: وانت كيف تسافر كانك انت سائح وماشي لبلاد اخرى، والا كانوا السائح الاجنبي اللي يجي ويهز قطعة نتاعنا تولي القطعة هذيك اللي سافرت هي اللي باش تظهر احنا شنو، حتى ولو كون في بورتكلي
0: صحيح
1: تنجم تكون في بلالت صغيرين تكون في براش. يعني لو مش لازم قطعة كبيرة، احنا كي نعرفوا كيف نخمموا كيفاش النجم انا نكون سفير البلاد، وكيفاش نعمل قطعة وقت اللي تمشي للبلاد الأخرى يقول هذه تونس
0: تونسي.
1: هذه المهمة معناها بالنسبة للحرفيين توا باش يكون هو يمشي مع الذوق ومع السوق ومع المكتوب زادة متاع التونسي ولا الأجنبي.
2: مهم
1: المهمة جدا هذه معناها
0: أفاق في النقطة هذه، يعني في علاقة بأنك المنتوج اللي تقدمه إذا كان باش يشريه السائح ويمشي به لبلاده اللي باش يشوفه يعرفه اللي هو منتوج تونسي. لهنا أنت كحرفية شنو الحاجات اللي تقول يلزمهم يكونوا في القطعة باش تظهر اللي هي تونسية؟
2: الفازات نتاعنا اللي هي الكوتة والخمسة والغربال والكل. أنا ساعة عندي توانسة مثلا كما يسكنوا في في برشا، يعني يسكنوا لهنا لكن يخدموا البرة،
1: يعيشوا
2: البرة كما كندا كما يسري، يحبوا الخمسة يحبوا الحوتة والكل. أنا ديما نعمل لهم هكا حاجة فينو ونرمي لهم كل السيني، عرفت السيني بتاع التوانسة كالمحبوب كما قلت الخمسة للغربال هكا نعطيهم هكا حاجة صغيرة مش كيلبسوها لبرا ظاهرة تونس يعني خمسة تبعتنا نجمة الغربال التيجار الصغير والكبير هذاك الكل نشر لنا احنا كما قلت هي السفير متاعنا هي القطعات متاعنا
0: نعم
2: يعني كي تعاود ترجع مره اخرى تعاود زيد تقول لي اي اعطيني باش نجيب واحده كادو صاحبتي الاجنبيه كانت هي او فهمتي تزيد تقول لي شنو تحب مثلا كان عنبر ما نعرفش انا اي حاجه تبع تونس ريحانة كبيره صغيره المهم فيها هكا
0: فيها
2: لمسه صغيره
1: ايقونه اللي فيها الهويه التونسيه
0: اللي فيها الهويه التونسيه بالضبط. ما بقناش برشا وقت باش نختموا لقائنا معاكم افاق اسمك افاق كيفاش كيفاش تشوف الافاق لل يعني للحرف هذوما للاختصاص هذايا اليوم وانت شابه في يعني في في في المجال هذايا كيفاش تشوف افاق المجال الحرفي اليوم في في تونس؟
2: اول حاجه لازمك تكبش تكبش بمحبه مره تبيع مره ما تبيعش ميسالش كمل واصل حتى توصل للهدف نتاعي انا حتى هدف انه البراند نتاعي تكبر ومسميتها شمس افاق فان شاء الله يا ربي واشو بالسعي ونتوكلوا على ربي والعزيمه العزيمه مهمه ياسر باش تنجم توصل وديما تخدم من قلبك مش فلوس كهو فلوس مهمه والقلب سيدا مهم سيدا
0: نعم محبه المجال مهمه
2: ديما ننصح انه نكبشوا في الهويه التونسيه باي تفصيله صغيره ولا كبيره كيفي انا البسوا السفسي البسوا ديما اللباس التقليدي راهو مذخم لبسه تونسيه مذخمه
0: صحيح صحيح سيد عوض نختم معاك
1: انا نرى الحقيقه معناها عندها مستقبل مش باش تموت هو احنا كي تقول البس السفساري اليوم معناها هو الحقيقه باش تلبس السفساري معناها ما تنجمش تخدم به ولكن انا نقول نطوعوا حسب
0: سيد عوض قرب شويه للميكرو
1: نطوع معناها هل القطايع هذم حسب العصر نتاعي مهم جدا اني نكبش اني ما نسلمش باش هذيا زاد خاطر قلنا ديما نرجع لكلمه هو تراث حي باش يستمر عبر الاجيال ولكن زاد انا نقول ما نضيعوش الهويه الخصوصيه للتراث الثقافي نتاعنا وخاصه ديما نحب نقولهم اسمهم الصناعات الابداعيه لانه ساعات فما تدخل يقول لك تقليدي وكاننا نقلد احنا لا نقلد الشيء نطوعه حسب العصر نبدع فيه ونجدده حتى يستمر هذا مهم جدا معناها الاستمرارية والحفاظ على هذا التراث من غير ما نضيع الهوية امتاعه معناها
0: ان شاء الله بالتوفيق لكل الحرفيين والحرفيات اللي يبدعوا في هذا المجال. دكتور عواطف منصور استاذة جامعية بكلية الأداب والفنون الإنسانية بجامعة منوبة باحثة في الجماليات وممارسات الفنون البصرية وفي التراث الثقافي غير المادي نشكرك برشا على حضوركم معنا.
1: شكرا جزيلا شكرا نحب نقول تحية إلى كل حرفيات وحرفي تونس وشكرا لهم اللي رغم كل الصعوبات ما زالوا شادين وما زالوا يبدعوا ويبدعوا يبدعوا شكرا لهم وإن شاء الله بالتوفيق لهم الكل وشكرا ليك أنت فاتن على الدعوة
0: يعيشك شكرا ليك سيدة عواطف أفاق شمس أفاق اسمها
2: البراند اسمه شمس أفاق هو مزوزة سامي لما حل الاسم الأولاني اللي كان دوما تولد قال شو سميها شمس بعد كما ظهر لهم قالوا لي أفاق خير فأنا قلت ما ننسيش اسمي القديم والجديد نربطهم ببعضهم واسمها شمس أفاق وإن شاء الله ربي ينجحني وينجح جميع الحرفيين نتمنى الخير للناس الكل أن ننجحوا ديما نتوارثوا لبستنا التقليدية وميكلتنا التقليدية واكسسواراتنا التقليدية وشكرا للاستضافة مرة أخرى
0: يعيشك مرحبا إن شاء الله موافقة أفاق بن زيتون شكرا لك على حضورك معنا دكتور عواطف منصور شكرا لك على حضورك معنا وصلنا لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي أجمل تحيات سهير زيان مريم مناع هدى طرابلسي نادية حمراني شاية طيبة إلى اللقاء

0: حير لي مالي. ايه والله.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: هنا الثقافة.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا المعتاد من المشكات، لقاء ينطلق معكم الآن ويتوصل إلى الواحدة في الشبكة الصيفية على إذاعة تونس الثقافية، موصلين معكم إن شاء الله في الفترة الصيفية لطرح القضايا اللي تهم التعليم في تونس، وفترة الصيف هي فترة كذلك للتأمل وللحوارات الرصينة والبعد ربما على الأحداث أكثر والبحث في العمق في علاقة بقضايا التربية والتعليم. لذلك اخترنا أن نواصل معكم إن شاء الله في فصل الصيف للنقاشات حول القضايا اللي تهم التربية والتعليم في تونس، والموعد باش يكون كالعادة كل اثنين من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة، وفي اختصار كذلك للزمن وكذلك التركيز أكثر على أبرز القضايا اللي تهم التعليم في تونس. اليوم نحكيه على موضوع الرسوب والنجاح بالإسعاف بين البعد التربوي وضمان جودة التعلم. باش يكون حاضرين معنا ضيوفنا بعد قليل السيدة سامية العموري أستاذ تعليم فوق الرتبة، وكذلك السيدة حنان الصيد مستشارة في الحياة المدرسية، والسيدة لطيفة التجوري باحثة في علم النفس الاجتماعي، بالإضافة إلى فقرة أطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي، وبش نتحدث على كيفية التعامل مع طفل طيف التوحد في العطلة. أول حاجة باش نعودوه على الريتم الجديد في فصل الصيف، وكذلك للبقاء على المكتسبات اللي تحصل عليهم خلال السنة الدراسية. تحية للفريق اللي معانا اليوم، سهير في الإخراج التقني، مريم مناع في تنسيق لقانا وكذلك في الإخراج الرقمي، معكم محمد البلطي في الميكروفون وكذلك نجوى الهمامي في عدد الحصة. نذهب إلى النغم الأول ثم نبدأ حوارنا اليوم في برنامج المشكات.

0: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا المعتاد من المشكات كل يوم اثنين من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة، وتناول قضايا التربية والتعليم. اليوم نحكي على الرسوب والنجاح بالأسعاف بين البعد التربوي وضمان جودة التعلم. يعد النجاح والرسوب من أبرز المحطات في المسار الدراسي للمتعلمين، لكنهما ليس مجرد نتائج رقمية بل يحملان أبعاد تربوية ونفسية واجتماعية. ومع اعتماد نظام النجاح بالأسعاف في بعض الحالات، يبرز نقاش واسع حول الجدوى وأثره في مصلحة التلميذ وجودة التعليم. فهل يمثل النجاح بالإسعاف فرصة ثانية تمنح للتلميذ أو تمنح للتلميذ إمكانية مواصلة تعلمه والدراسة متاعه، أم أنه قد يكرس الانتقال دون امتلاك الكفايات الأساسية بما ينعكس سلبا على مستواه في السنوات اللاحقة؟ في المقابل، هل يظل الرسوب وسيلة تربوية لمعالجة التعثر، أم أنه قد يتحول إلى عامل للإحباط والانقطاع عن الدراسة إذا لم ترافقه خطط دعم ومساندة فعالة؟ الحديث في الموضوع هذايا، خلينا نبدأ اليوم ضيفتنا سيدة لطيفة التجوري، باحثة في علم النفس الاجتماعي. مدام لطيفة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينك الأفاضل. مرحبا،
0: شكرا لك على تلبية دعوتنا اليوم في برنامج المشكات على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام. نحكي على الرسوب والنجاح بالإسعاف بين البعد التربوي وضمان جودة التعلم. الساعة الظاهر يعني مسألة الرسوب، كيف يجب التعامل، أو كذلك النجاح بالإسعاف، كيف يجب التعامل معها داخل فضاء الأسرة أولا من قبل الأم الأب في علاقة بابنهم التلميذ؟
1: هو في الحقيقة الموضوع هذا يعني موضوع ساعة، باعتبار أنه العائلات الكل تنتظر في النتائج الدراسية بتاع آخر السنة الارتقاء أو الرسوب أو الارتقاء بالإسعاف، يحددان في حقيقة الأمر مكانة الطفل داخل الأسرة. وهذا اللي احنا ديما ننبه عليه كمختصين في المجتمع، أنه بالضرورة معناها لابد العائلة أن تنتبه للمسألة هذه. راهي النتائج المدرسية لا تعكس بالضرورة كل القدرات والكفايات للتلميذ، باعتبار أنه هو امتحان ظرفي في زمن معين في فترة معينة. ربما يكون التلميذ في اللحظة هذه كلحظة الامتحان معناها يكون صار له طارئ أو حادث نفسي ربما، أو يعني أي شيء يأثر في مستوى النتيجة، لكن أيضا النجم يدلنا على المستوى التعليمي في بعض الأحيان يعني كتقييم، لكنه لا يمكن أن يكون الامتحان تقييم لكل المكتسبات الطفل، حتى أن العائلة اليوم تحكم على ابنها من خلال النجاح والفشل. وحتى التمييز بين الأبناء داخل العائلة أصبح معناها رهين التحصيل المدرسي والنتائج المدرسية. فنشوفه في العائلات أنها تتحيز للتلميذ الابنها اللي يكون هو تلميذ متميز أو عنده نتائج عالية، مقابل أنها تسيء في بعض الأحيان معاملة ابنها التلميذ اللي تكون نتائج بتاعه منخفضة. وهذا الحقيقة يأثر تأثير نفسي كبير برشا. وإحنا في اختصاص على نفس الإجرام والوقاية من الانحراف نقوله اللي لابد أن ننتبه من هذه المعاملات وقساوة يعني النظرة والتصور والتمثل للتلميذ على أساس أنه رقم من أرقام أو على أساس الأرقام اللي حصلها في المدرسة كعملية تعليمية وليست تربوية متكاملة. معناها تعليمية تربوية، نعرف اليوم التغير التي تشهدها المدرسة، اليوم المدرسة أصبحت يعني توفر المعلومات أكثر، يعني مؤسسة تعليمية أكثر منها تربوية. بالتالي لهنا الأسرة لابد أنها تكمل الفراغ اللي هو معناها حاصل الحقيقة والموجود اللي يشوفه فيه من خلال انقطاع المدرسي، من خلال التسرب المدرسي، من خلال انخراط في السلوكات المحفوفة بالمخاطر وربما حتى الجرائم في سن صغيرة. فالعائلة الحقيقة عندها دور كبير في تفهم هالمسألة هذه واعتبارها هي تجربة. الحياة المدرسية هي تجربة ربما ينجح فيها التلميذ، ربما يفشل فيها، ربما يتعثر فيها، فلابد أن العائلة تكون هي المساند والداعم الرسمي للتلميذ في أنها تعاونه في أول السنة منذ أول السنة حتى في وسط العام لتحقيق النتائج اللي يتمشيه معه كتلميذ. علاش احنا نقوله؟ خاطر كل عائلة تحب ابنها متميز، لكن في الحقيقة هناك قدرات وهناك كفايات لكل تلميذ مرتبطة بشخصيته بنفسيته وبقدراته إمكانيات النجاح وإمكانيات الفشل، فهي خصوصيات واستثناءات لابد من الانتباه إليها.
0: نعم جيد جدا. مرحلة يعني الوصول إلى مرحلة الرسوب هي تسبقها كذلك مراحل في علاقة بالتلميذ، سواء على مستوى حالته النفسية، كذلك مدى قدرته على استيعاب المعلومة، كذلك تأقلمه داخل الفضاء المدرسي. كل هذا ربما يؤدي، إذا اجتمع يؤدي إلى ربما الرسوب. الآن علاش نحن دائما نتعامل مع التلميذ في المرحلة الأخيرة، بمعنى نتعامل مع الوضعية في مراحلها الأخيرة، لا نستبق المسائل هذه؟ ما هي الأسباب في تقديرك؟
1: شوف، الحقيقة العملية الاستباقية والوقائية، وانا ديما نقول في كافة مداخلاتي انه ربما نحن في تونس عندنا عديد الاجراءات والنصوص القانونية والتشريعية لتضمن حقوق الانسان مهما كان في اي معناها مرحلة او وضعية كان فيها من وضعية هشاشة ولا غيره. لكن في مستوى التفعيل هو الجانب الوقائي هو اللي ينقصنا. الناس الكل في كل معناها السياسات الاجتماعية، كنقولوا سياسات اجتماعية نقولوا البرامج معناها الاجتماعية الموجهة للفئات المعنية بالحقوق هذه، فإنه اليوم العمل ناقص برشا في مسألة الوقاية. والوقاية هنا شكون يقوم بها؟ المشكل هو في نزاع ما بين المسؤوليات. هل المدرسة هي مسؤوليتها؟ المدرسة تقول لك مسؤولية الأسرة، الأسرة تقول لك أنا ما نعرفش كيفاش، شكون باش يعلمهم هذوما كيفاش؟ فإنه هناك حلقة مفرغة قاعدين ندوروا فيها، علاش ربما النتائج قاعدة تتكرر وقاعدة تتسع الفجوة ما بين كل ما هو نص تشريعي وكل الخطط والبرامج الموجودة والموضوع على ذمة المواطن في مراحل مختلفة، سواء منذ تعليمه في ما قبل المراحل المدرسية والمدرسية وحتى الجامعية وحتى ربما الانخراط في سوق الشغل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. لكن تبقى المعلومة وتمكين الأسرة هو الحقيقة اللي ينقص إذا كان احنا نتحب على الفئات المتمدرسة في سن الابتدائي والإعدادي والثانوي وحتى الجامعي، فأنهم معنيين يعني بتمكين. لابد أن نمكنوا الأسر من أساسيات الوقاية. يعني أسر اليوم ما تعرفش كيفاش تعمل، وين تمشي بالضبط؟ تنجم تلقاها راهي الأسرة تدور وتفركس وتحب تعرف وتحب تعمل، لكن ما تعرفش تقعد تدور في دوامة، وفي الآخر معناها توصل في آخر السنة وقت اللي ما عادش عندنا حتى حلول ربما، أو تصعب إيجاد الحلول. فالعمل الوقائي الحقيقة يتطلب معناها تضافر كل الجهود ورؤية واضحة أيضا وين نحبوا نوصلوا وشو الإمكانيات اللي عندنا متوفرة في النصوص التشريعية، في البرامج الاجتماعية، في البرامج التربوية، في برامج الوقاية، في برامج الرعاية الصحة النفسية. اليوم أصبح من الضروري، ولا ديما نقول لي مش أصبح من الضروري، بالعكس يعني أصبحنا متأخرين جدا في مسألة التعهد النفسي والاجتماعي اليومي داخل المدارس بمختلف مستوياتها. يعني التحولات الاجتماعية اللي تشوف فيها الأسرة اليوم واللي يعيش فيها المجتمع بكافة أشكاله بكافة أطيافه بكافة طبقاته اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيره، فإنها هي لابد تخلينا يعني فجوة واسعة ما بين الأدوار والمنتظر من هذه الأدوار. يعني احنا قاعدين يمكن نحكي على الأسرة من منطلق الموروث والمخيال الجمعي لعامة الشعب حول مسؤوليات وأدوار الأسرة في سنوات قديمة، سنوات فاتت. اليوم فما تحدياتكم، اليوم تحديات لابد أن نرافقوا الأسر هذوما في كيفية الوقاية، في كيفية التعهد، في كيفية حماية أبنائهم من الوقوع في ربما سلوكات معصوفة بالمخاطر، لكن أيضا من الوقوع في ربما التعثرات المدرسية. يعني اليوم الأسرة كيفاش تكتشف أنه ابنها عنده صعوبات؟ ربما المدرسة ومدى قبول المدرسة للتقرير الطب النفسي اللي يجي من مندوبية، وأنه يثبت يعني تعثر التلميذ نتيجة صعوبات تعلمية. هالتقرير هذا يعني مختص بالطب النفسي اللي هو منتدى من وزارة التربية واللي هو موظف في وزارة التربية وتقريره مختص، يعني هل يعتد به في لجان الأقسام وصيدك لا سنقوله نحن أم هو يعتبر يعني وكأنه اليوم هذا ما يقال، يعني عموما نحن ديما نتقصاو يعني الرأي العام والمجتمع كيف يعيش والأسرة. ينجم يقول لك أنا يا أخوي التقرير هذا ما يعنينيش، معناها صحيح هو عنده صعوبات أما أنا لازمني نضمن الكفايات للسنوات المستقبلية، يعني أنا كأستاذ وكمدير وكلجنة أساتذة ما نجمش نعديه بمعدل أقل من 9 أو أقل من 8، ما نعرفش كل لجنة وكيف، وساعات نلقاو حتى التصويت، يعني يوجد تصويت نتاع أساتذة على تلميذ يعاني من صعوبات تعلم بتقرير موجه من مندوبيات التربية اللي هو يعني يكون الأستاذ أو الأخصائي النفساني يعني ينضوي تحت نفس المؤسسة. يعني هالتقارير هذه وهالمرافقة النفسية للأطفال ذوي صعوبات التعلم أو اللي عندهم احتياجات خاصة نفسية أو اجتماعية أو غيره، هل يعتد بها أم لا؟ وهل أنه الخوف من أنه ربما من الكفايات المستقبلية وأنه ينعكس على السنوات المستقبلية تنجم تحرمه من فرصات أنك تساعده أنه ربما ينتقل لسنة أخرى ويكتشف فيها مهاراته. اليوم المدرسة فقيرة أيضا
0: في الجانب هذا يا مدام لطيفة، وأكيد ربما الموضوع متشعب كثيرا، ولكن باش نبقى في الجانب النفسي، يعني التلميذ بالإضافة إلى الحالات اللي حدثت عليهم، ربما التلامذة هم أصلا تلقاهم عندهم صعوبات في التعلم ويتم اكتشاف مبكرا أن عندهم صعوبات في التعلم أو عندهم إشكاليات في هذا الاتجاه، ولكن نحن نعرف أنه الأرقام مثلا يعني كل سنة هذا المتداول، على كل حال المتداول أنه عدد كبير من التلامذة يتسربوا من المؤسسات التعليمية سنويا، وهذا مش كل مرتبط فقط بالصعوبات في التعلم، هناك كذلك صعوبات نفسية، صعوبات للتأقلم داخل الفضاء المدرسي. الفضاء المدرسي اللي هو بشكل عام هو فضاء منفر كذلك للتلميذ، بمعنى أو بآخر ثم إشكالية حقيقية داخل الفضاء المدرسي، إشكالية نفسية في تعامل مع تلامذة بمستوياتهم المختلفة سواء في الابتدائي أو كذلك في الأساسي أو في التعليم الثانوي، يعني ثم إشكاليات حقيقية في تأقلم التلميذ أو قبول التلميذ داخل الفضاء المدرسي. كيف في تقديرك يجب التعامل مع هذا المشكل؟ لأن المشكل ليس فقط أعداد، المشكل كذلك هذا الفضاء المدرسي كيفاش يعيش فيه التلميذ أصلا.
1: صح، يعطيك صحة على نفس انتباه للعنصر هذا بالذات، باعتبار أنه أحنا اليوم كنشوفوا حتى الدراسات الدول المتقدمة في مجال الصحة النفسية والاجتماعية وكل الظواهر الاجتماعية، فأنه اليوم التوجه ماشي أكثر للدراسات الكيفية، يعني لا نكتفي بالأرقام بل نفسرها ونترجمها ونعرف انعكاساتها وأثارها على المستقبل وعلى المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد والدورة الاقتصادية أيضا. نحن نعرف اليوم الأطفال اللي يتسربوا من المسار المدرسي فإنه وين مش نلقاهم، ربما نلقاهم ربما نلقاهمش، معناها شنو نقولوا نلقاهم ونلقاهمش، يعني ما عندناش حتى فيدباك حتى رجع صدى على مسارهم الاجتماعي، انخراطهم في المجتمع، تأقلمهم في المجتمع، هل هم في السجون، هل هم في الإصلاحيات، هل هم في دور التكوين، هل هم في التكوين التقني، هل هم في التكوين المهني، هل انخرطوا في سوق الشغل. يعني هذه صح هي عقدة كبيرة لابد أن نفكوها. اليوم المدرسة كما قلت لك كيف حال العائلة هي مفقرة من أجنو بالضبط، من الإطارات المختصة التي لابد أن تكون موجودة للمرافقة، ونقول أنا ديما المرافقة اللصيقة، ما لحكيليش على مرافقة إنسان مختص يشتغل في المندوبية يوجهوا له 6000 تلميذ، نسبة تغطية ضعيفة برشا للأخصائيين النفسيين مقابل عدد التلاميذ اللي يعانيهم من صعوبات نفسية، وإحنا نعرفوا الفترة هذه بالذات هي فترة مراهقة ونعرفوا التحولات النفسية اللي قاعدة تصير على فترة المراهقة قطع النظر عن الخصوصية. يعني فترة المراهقة بصفة عامة أصبحت هي نفسها يعني تعاني من إشكالات جديدة ومن تحديات جديدة، خاصة مع دخولها الفضاء الرقمي والألعاب وغيره وكل والمؤثرات الكثيرة والمتعددة والمصادر المعرفة المتنوعة. فكيفاش النجم نعمل هالتوازن هذا؟ الكل كانت عندي تجربة أنا مع وزارة التربية كملحقة ضمن مراقب ثقافي واجتماعي يقوم بمراقبة ومرافقة ومتابعة لصيقة يومية للتلاميذ وفي صلب المدرسة أيضا. فنجحنا في تنفيذ مشروع طفل في الشارع، يعني ما عادش تلقى ما بين الساعات البيضاء غياب اساتذه او ساعات الفجوات ما بين في جدول الاوقات تلقاهم كلهم في المركب الثقافي الاجتماعي اللي فيه على طول اليوم الانشطه والورشات. الورشات اللي تشتغل على تعديل السلوك، يعني ورشات موجهه لتعديل السلوك، لتعديل المفاهيم الخاطئه، لتنميه تعزيز حب الوطن، لتعزيز الانتماء الاسري، لتعزيز الانتماء للهويه، لتعديل سلوكات في علاقه بالتواصل داخل المؤسسه التربويه بكل عناصرها، يعني التواصل بين التلميذ والتلميذ، التلميذ والاستاذ، التلميذ والاطار التربوي، التلميذ والشارع. فانه هذايا التجربه وككل التجارب اللي احنا نفتخر بها في تونس، لكن للاسف تبقى ديما تجارب نموذجيه وما يصيرش تعميمها لافتقار المؤسسه التربويه لهالفضاءات اللي يمكن انها تحتضن هالانشطه هذه اولا، ثانيا لصعوبات في انتداب ناس مختصين. واحنا اليوم اصبح عندنا يعني الناس اللي هم مختصين مش كان علم النفس، او علم النفس ماده اساسيه يقراها الناس المختصين في علم الاجتماع والخدمه الاجتماعيه، وهو اكثر يعني نقولوا احنا اكثر اختصاص يتم انتدابه في دول العالم الكل سواء الاوروبيه والاجنبيه والعربيه وغيره. علم الاجتماع المدرسي والخدمه الاجتماعيه المدرسيه اليوميه اللي تكون متمكنه من الجانب الاجتماعي ومن اليات ادماج حتى الاسر، يعني تنجم انت من خلال هالبروفيل هذايا هالملمح نتاع المختص هذا صحيح انك انت تعدل في سلوك الطفل، لكن انك تشتغل على عائله كامله، فانك تقوم بعمل الوساطه العائليه والمرافقه العائليه. علاش؟ وقتها بالذات يولي الطفل هو محور العمليه التربويه، يعني انا توفر له كل الظروف الملائمه سواء الاسريه او المتوفره في المدرسه، وهكاك الحقيقه المدرسه بيدها تولي تعيش في اجواء مريحه تماما، حتى الاستاذ كيدخل القسم باعتبار انه فما مسار تاع تعديل السلوك، فانه ما عادش باش يلقى الصعوبات في التصرف في الفضاء داخل القسم، وخاصة من الإقصاءات واستدعاءات الولي وهذاك الكل نتجنبوه، وحتى على الكلفة الاقتصادية على الأولياء وعلى الدولة. اليوم أنت كي صغير معناه عنده مشكل داخل القسم تقصيه وما يدخل إلا ما تجيب الولي إنه يتغيب على عائلته أو يتغيب على العمل سمحني في مرة في اثنين في ثلاثة، فإنه هذا فيه كلفة اقتصادية زادة على الدولة في غياب الأولياء في إطار متابعتهم للحياة المدرسية نتاع أبنائهم. فإحنا باش نتفاداو هذا الكل كما قلت لك شنو هي التوصيات، وأنا ديما نوصي بهالعنصر هدايا المفقود اللي أثبت نجاعته في كل دول العالم. الأخصائي الاجتماعي المدرسي يكون إطار يومي متواجد مع المربين ومع الأساتذة ومع السيرفيان سمحني بس العربي معناها المرافقين التربويين المرافقين التربويين اللي هو زاد الحمل الثقل عليهم ما بين انهم معناها يتصرفوا في الساحه وانهم يوفروا السلم الاجتماعي داخل المدرسه، فانه هذا عنصر الحقيقه غايب. ونتمنى انه يجي في يوم وان شاء الله تكون العوده المدرسيه هذه على شلي يعني فيها تجارب نتاع انتداب مختصين، ولو حتى انهم يكونوا الطلبه اللي يعملوا في التربصات الميدانيه نتاعهم في مجال الخدمه الاجتماعية وفي عمل اجتماعي بمختلف أصنافه والعمل الثقافي ودرمش ومتاع الطفولة، أنهم يدخلوا للفضاء المدرسي ويعاونوا الفضاء المدرسي كمؤسسة تربوية، يعني هي اللي باش تخلينا كمجتمع فيما بعد نعيش بأريحية الناس الكل مع بعضنا.
0: نعم. ربما قد أذهب معك بعيدا في النقطة هذه في علاقة بالفضاء المدرسي والجانب النفسي والاجتماعي، واللي هو يا إما نجم يؤدي إلى النجاح والتميز كما ينجم يؤدي إلى الفشل والرسوب، وخاصة أنه العلاقة، علاقة التلميذ بالمؤسسة التعليمية تصبح علاقة وطيدة، وليس فقط علاقة أعداد وأرقام ويعني نجم نقول تميز، وكذلك في المقابل ثم رسوب. الفيلسوف الأمريكي جون ديوي اللي هو كتب، عنده كتاب اسمه المدرسة والمجتمع، ينظر إلى المدرسة كفضاء كمحصلة، أو هي التي ربما هي تفرز كل مكونات المجتمع. المدرسة هي الحياة اللي تنعكس فيها كل شيء. في النقطة هذه، كيف يمكن استعادة المدرسة التي تكون الشخصية المجتمعية، التي هي تكون الإنسان اللي نجم من بعد يفيد المجتمع، ليس فقط هي مجال للتسابق ما بين التلامذة شكون يتميز أكثر، بل هي الفضاء اللي ينتج كل المهن، كل اللي يتعلم فيها التلميذ كيف يعيش من بعد في المجتمع، ليس فقط يقع يمشي يعني الفصل يتعلم ياخو كم هائل من المعلومات، ولكن وقت اللي يخرج المدرسة لا يمكن، لا يعرف مثلا كيف يتعامل في السوق، لا يعرف كيف يذهب إلى الفضاءات الثقافية، ليس لا يعرف كيف يقوم بالمعاملات الاجتماعية. العالم الاجتماعي أو الفيلسوف الأمريكي هذا ينظر إلى المدرسة بهذه الطريقة. المدرسة هذه كانت موجودة سابقا عندنا، المدرسة كانت تكون المهني وتكون الجوانب الاجتماعية كذلك في التلميذ، ويخرج نوعا ما متوازن في علاقة بالمجتمع متاعه. كيف يمكن استعادة المدرسة هذه في تقديرك مدام لطيف؟
1: شوف تيك صح، انت لعطيت المثال هذايا خاطر هو يحكي لنا يرجعنا للواقع، يرجعنا للواقع انه الادوار الاساسيه للمؤسسه التربويه اللي هي ليست فقط يعني نقل معلومات او يعني مؤسسه تعليميه فقط، لكن هي عندها الجانب التربوي. يقولوا جانب التربوي فانه هو الطفل هنا يتعلم من خلال التفاعل مع الاخرين، مش كان عبر التلقين. هذه معناها حاجه مؤكده ومعناها منطلق اساسي بدايه نعرفوه، انه ربما التفاعل يعلم الشخص اكثر من التلقين، والخبرة اليومية داخل المدرسة هي امتداد الحياة الاجتماعية. احنا نعرف المؤسسة التربوية هي يعني ننظروا لها منظور يعني ميكروسكوبي، يعني كأنها هي مجتمع مصغر، يعني ما يصير في المجتمع خارجا يتأثر بالمدرسة، والمدرسة ايضا تنتج افراد يؤثرون في المجتمع، فانه العلاقة وطيدة في هالمسألة هذه، فتنقل من خلالها المعايير والقيم ايضا. لكن المدرسة ايضا كما قلنا هي مجتمع مصغر تربي، ونعيد التصدير على كلمة تربية، يعني التربية التربية على أسس القيم المشتركة اللي هي المشاركة، المسؤولية، احترام الآخر، احترام الاختلاف، العملية أنه كيفاش تتعلم تنقل المعلومة زادة بأخلاقيات علمية. فما عديد المهارات اللي يتعلمها التلميذ داخل المدرسة، ويتعلم زادة كفايات التأقلم والتكيف مع الوضعيات المختلفة، فانه كاينه مختبر، هالمدرسه هذه كاينها مختبر باش يجرب فيها الحياه الاجتماعيه الخارجيه. لا بالضروره ناكد على انه المدرسه دورها مش نجاح في التعليم فقط، لكن هو اعداد التلميذ للنجاح في الحياه. للنجاح في الحياه ماهوش مربوط كان بالتعليم. نحن نعرفوا فما عباد عندهم سبحان الله يعني، وهذا مثبت علميا، قدرات ومهارات حرفية، قدرات ومهارات أخرى موازية للعملية التعليمية، اللي ربما حتى ما نعرفوهاش، جينا حاجة جديدة، جينا طفل نبغى في حاجة معينة يعني في حل النزاعات، عنده دبلوماسية في الحوار، عنده طريقة في التواصل تكون رائعة، عنده حاجة في المهنة متاعه. فانه هالمهارات الحياتيه هذه لابد انها تدخل كل المدارس، وهيك علاش انا اكدت عليك على الاختصاص. ما ينجمش المهارات الحياتيه هذه يعطيهم ويعطيهم شخص اخر ما يكونش متكون وعلى درجه من الموضوعيه التامه في علاقته، في العلاقه اللي يقيمها هو مع التلميذ، في علاقه توصيل المعلومه بما يمكن ان يكتسبه التلميذ من مهارات حياتيه الى جانب المهارات المعرفية. كذلك ربما أنا هنا نذكر بأنه بيير بورديو يحكي على أنه المدرسة تعيد إنتاج الطبقات الاجتماعية. فأن هذا ما زلنا نعيش فيه اليوم وما زال موجود يعني، وربما في بعض الحالات نلقاه أنه يعني فما تلامذة تستطيع أنها ترتقي من طبقة لطبقة يعني خارج العملية التربوية، لكن المدرسة تبقى أكيد جدا أنها تعيد بناء التصورات التقليدية حول الطبقات. وكما قلت لي احنا عنا حتى في ثقافتنا العربية ايضا والإسلامية عنا ما يؤكد على هذا الموضوع، انه الفارابي وقت يحكي على ربما مش المدينة الفاضلة، لكن كيف يمكن ان نخرج مواطن صالح في المجتمع اللي هو عايش فيه. فكان يقول يعطي فكرة انه معناها لابد من انك تكتشف روح القيادة منذ صغر سن الطفل اللي هو صغير بكل، تكتشف فيه عنده روح القيادة ولا ما عندوش. احنا هذي اللي عندنا اليوم نحكي عليه، علاش النموذجي يمشيوا له كان الناس اللي يتوجهوا له كان الناس اللي متقدمين في النتائج نتاعها في مستوى الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية، وعلاش ما فماش نموذجي في الآداب، وعلاش ايضا ما فماش ربما الناس اللي عندهم صعوبة تعلم، نرجع للمثال هذية انه كيف يتم توجيههم اجباري معناها، وفما مرحلة السنة الاولى ثانوي لابد من انه يتوجه، فانه اذا كان باش يتوجه وعنده نفس النتائج نفس المعدلات في العلوم التجريبية والرياضيات والإعلامية والآداب فرنسية عربية نفس النتائج، فانه يوجه الى الآداب. لماذا؟
0: نعم.
1: تصوراتنا نحن حول هالمدرسة هذه وما يمكن أن تنتج المدرسة من أدوار ومن أثارها في المجتمع، وتصوراتنا وتمثلاتنا حول التلميذ كمواطن سيكون مواطن صالح. نحن قادرين أن
0: تعرف مدام سمحني قطعتك مدام لطيفة، ولكن في الملاحظة في الجانب هذايا يبدو أن نظرتنا إلى المدرسة في هذا الاتجاه في مسألة النجاح والرسوب وغيره ننظر إلى المدرسة وأنها كلها ستنتج يعني أطباء ومهندسين وعلماء وكذلك مختصين في التكنولوجيا وغيره، لا ننظر إلى المدرسة وأنها بيخرجوا منها كل فئات المجتمع، وبالتالي باش نجم تكون مجتمع سليم يجب أن تنظر إلى التلميذ ليس فقط ذلك الذي سيتميز ويصل ربما إلى مراحل متقدمة في التعليم وهذا حاجتنا به، حاجتنا بالمهندسين والطب، ولكن أيضا حاجتنا بناس ربما عندهم مهارات أخرى في جوانب مختلفة، جوانب فنية ثقافية، جوانب مهنية اللي باش يعاون بعد ذلك في البناء وفي الأشغال العامة وغير الناس. هذوما حاجتنا بهم يخرجوا من المدرسة يخرجوا هما كذلك متوازنين اجتماعيا ويقوموا بدورهم في مساهمة في بناء المجتمع هذا. خليني نمشي إلى النقطة تقريبا الأخيرة في لقائنا معك مدام لطيفة، هي مسألة الإسعاف هذايا، النجاح بالإسعاف، إسعاف التلميذ بالنجاح رغم أنه إمكانياته لا تسمح له بذلك، هل هذا يساهم في دعم التلميذ ربما للتدارك بعد في المستقبل، أم أنه يمثل نوع من الغش بين ظفرين في علاقة بالتكوين متاع التلميذ الحقيقي؟
1: نصير نقطة التوازن اللي حكيت عليه انت هو المهم، واللي سميته وانا ربما النجاح في الحياة. يعني كل طفل هنا يتم التعهد به من خلال هو قدراته وكفاياته الخاصة به، فهي المسألة هي عملية تقسيم أدوار رأي في المجتمع، ما هيش معناها شكون أفضل من شكون، وهذايا هي النظرة اللي يلزمنا نشتغل عليها ونغير ونحطوا تغييرات في مسألة التصورات حول المهن وحول النجاح والرسوب. فإنه إذا كان المجتمع يرى في الرسوب فشل، فإنه الإسعاف مش يكون حاجة إيجابية،
0: هذا هو
1: أنه هو نجزها قلوا أحد ما أهبطش للفشل، لم يسقط في الفشل في المرحلة هذيك، فبالنسبة لي هو حاجة مهمة جدا. أما إذا كان المجتمع أو الأسرة أو النظرة العامة المخيال الجمعي يرى في الرسوب فرصة لاستثمار ربما الوقت الإضافي اللي بيش يقضيه التلميذ على المواد اللي بتمكنش منهم، يعني هي فرصة، فإنه بتبيع التلميذ بيده سيقبل الرسوب والعائلة ستقبل الرسوب، ما تشوفهاش إشكال. وهنا هذا الكل يتطلب لحقيقة خدمة واشتغال كبير وكثير ومتكاثف التدخلات الأطراف في على مسألة تمثلاتنا حول الرسوب. يعني إذا كان فما إسعاف وفما معه مرافقة سيكون خيار جيد. إذا كان مش يكون إسعاف لمجرد الإسعاف للهروب من صورة الإنسان الفاشل بين قوسين، فإنه بطبيعة ما نجم نوصله للحل يرضي الجميع، باعتبار أنه الإسعاف له آثار نفسية على التلميذ في حد ذاته، فيعتبر نفسه أنه هو غير كفء، لكن مراعاة لخصوصيات معينة، سواء كانت يعني صعوبات التعلم أو وضعيات اجتماعية، فإنه سيمر. وربما تكرس المسألة هذه انتظارات في السنة المقبلة حول أنه مش مشكل سيتم إسعافي. فتعمق المشكل.
0: ربما تعويد التلميذ كذلك على منطقة التواكل، بمعنى أنه نجح العام ذي بالإسعاف، علاش العام الجاي كيف كيف ونعاود نفس الحكاية، بما أنه حتى هو ربما تقديره للأمور إذا كان ما تصيرش مصارحة على كل حال من قبل الأولياء في الجانب هذايا، مثلا يقولوا له راك نجحت سنة بالإسعاف يلزمك العام الجاي تقوم بمجهود إضافي، أو يشجعوه باش يقوم بمجهود إضافي باش ينجم ينجح بالطريقة الطبيعية. هاي في النقطة
1: طبعا مفارقة أيضا لو كان وشفتها هذه وموجودة في المجتمع بتاعنا، يعني أولياء وأسر مستعدة أنها تلميذ ابنها والابن قابل أنه يعيد السنة، لكن قانونيا يعني يتعدى بالإسعاف ويحرم من إعادة السنة، ما عندوش الحق يطالب بالدوبير، من نجم يطالب أنه يرسب؟ هل القانون يسمح بأن يرسب التلميذ وفقا

0: استماع ما نطلقوش على الإطلاق المعنى، لكن كله موجود. وأنا من حب تجربتي ريت وشفت عائلات تحب ماذا بها أولادها يعاودوا العام، لكنه ينجح بالإسعاف. إذا كان ينجح بالإسعاف ينجم يحرم، خاصة في السنة الأولى التعليم ثانوي، يحرم التوجيه اللي يحب عليه. يعني السنة الأولى هي فيها صعوبة خاصة باعتبارها انتقالية من المرحلة متاع الإعدادي للمرحلة متاع الثانوي في سن مراهقة. يعني الصعوبات كلها النفسية باش تتمركز في هاك السنة هذيك، فإنه التوجيه متاعه باش يتم بناء على الأعداد اللي حصلهم في السنة اللي هو يكون فيها أكثر معناها حساسية وهشاشة نفسية.
1: مشكل هذا يتعالج ربما بالكلام اللي كنا نحكيه فيه منذ بداية اللقاء على الذهاب إلى العمق. العمق هو نظرتنا للمؤسسة التعليمية، للمدرسة، شنو حاجتنا منها، شنو السؤال اللي يجب نطرحه دائما، ماذا نريد من المدرسة التونسية، وخاصة ماذا نريد، شنو التلميذ اللي نحب عليه، شنو المخرجات اللي نحب نوصل لها من المدرسة التونسية. هل نريد أن تكون لنا مخرجات بما هو موجود الآن، هذا التنافس المحموم على النتائج والمعدلات، أم أنه نريد أن ننتج من المدرسة التونسية مجتمع متوازن نفسيا واجتماعيا وفيه الناس الكل تلقى قدرها في المجتمع هذا، مش فقط ننظر، لأنه ننظر للمدرسة بنظرة التميز والنجاح ونحب مهندسين وطب وغيره، وهذا نحب عليه فعليا وهذا مهم جدا للمجتمع والاقتصاد، وكذلك نحب فئات اجتماعية أخرى تكون هي كذلك لها مكانتها في المجتمع وتكون منتوج للمدرسة التونسية كما كان موجود سابقا حقيقة، لأن المدرسة كانت دائما هي المصعد الاجتماعي، خرج منها المعلم والطبيب والمهندس، وخرج منها العامل واللي المختص في البناء والمختص في السباكة ومختص في مجالات أخرى، ولكن كذلك يجد مكانته في هذلك المجتمع، والمجتمع هذا يتفاعل مع بعضه بفئات مختلفة بطريقة طبيعية جدا. يعطيك الصحة مدام لطيفة التجوري، كان عندك كلمة الختام، نخليك كلمة الختام.
0: صح، أنا حبيت أشكرك على الذي تفضلت به وقدمته توا، لكن فما مسألة أساسية نحب نضيفها زادة، اللي هي مسألة المدرسة. أنت سألت ربما ماذا ننتظر من المدرسة أو ماذا نريد من المدرسة، وما هو ملمح التلميذ والمواطن الصالح ولا المواطن المتأقلم في حياته الاجتماعية، كيف يكون هذا؟ أنا ربما أتساءل ما هي المدرسة أصلا؟ هل هي المدرسة بالصورة الحالية الموجودة اليوم؟ هل لا نسمي مدرسة أيضا مدارس التكوين المهني؟
1: نعم.
0: هل نسميها مدرسة؟ مدارس التكوين التقني؟ وفي كثير من الأحيان لو كان نخرج ونعمل حتى ميكرو تروتوار وتسأل العائلات على المدرسة التقنية تقولك ما عادش، مش موجودة. والحال أنها مازالت تشتغل.
1: نعم.
0: لكن العائلات ما يعرفوهاش.
1: نعم.
0: الحقيقة لابد من أن نخدم على
1: الموضوع ما زال متواصل النقاش، وربما نعود إليه في مواعيد قادمة. وشكرا لك على الإضافة هذه الكل مدام لطيفة التجوري، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله. مواصلين معاكم في موعدنا من المشكات اللي يمتد على ساعة فقط، عندنا نغم قصير ثم نذهب مباشرة إلى المختصة التربوية مريم التونسي الحديث اليوم في موضوع العطلة الصيفية وأطفال طيف التوحد.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: نختم لقاءنا اليوم بالحديث عن موضوعنا وركننا المعتاد واللي يتعدى على مدى الموسم الدراسي، الفقرة المختصة بالأطفال طيف التوحد والمختصة التربوية مريم التونسي، ودائما نحاول نقدم النصائح في هذا الاتجاه. مدام مريم، مرحبا.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بكل المستمعين، وتحية كبيرة لأطفالنا اللي حاملين الطيف التوحد، لأنهم مستحقين ديما كما قلنا في حلقات سابقة للدعم، مستحقين للمحبة، مستحقين للروتين اللي هو يكون منتظم ويحاول أنه الروتين يكون حاضر، مش من وحي اللحظة، وإلا كي صغير يعمل كريز، وإلا يلزمنا محضرين رواحنا للصيف.
2: إذن باش ندخلوا ودخلنا العطلة الصيفية، ودائما في اللقاء هذا في نقاط مدام مريم، شنو يلزم العائلة تحضر للفترة هذه في علاقة كنت تحكي فيه تو المحافظة على الروتين، وخاصة المحافظة على المكتسبات اللي أخذهم الطفل هذايا على مدى السنة الدراسية.
3: نحن نعرف اللي طفل طيف التوحد ما نحكيوش على الأنشطة اللي نحن مش بش يرجع يلزمه في المكتسبات نتاعه، نحن نحكيو على روتين بش يفقدو يكون معتاد به، يكون ماشي بنسق معين، ريتم دو في، يلقى روحه ما بين وقت فراغ طويل موجود في الدار، ما عادش يخرج برشا، السخانة، السلوكات الغير مرغوب فيها بش تزيد. ماذا بينا نحاولوا أن نحق المكتسبات اللي وصلنا لها كما قلت في حلقات سابقة، ما نحاولوش أن نخليوها تتذلل ونخليوها تولي ماهيش موجودة، على خاطر الخطوة اللي يعملها راهي يلزمها تقعد، نقولوا نحن مكبشة،
2: أي تترسخ في تكوينه.
3: هذاك شنو بالنسبه لنا نحن باش نحكي شويه على تحديات اللي هو الروتين اللي يكون جينيرالمون يتبدل له. ماذا بينا نحافظوا على روتين صحيح، مش مدرسه ومش ماشي وجاي، لكن نحافظوا على روتين نتاع قومين بكري، نتاع انه يفطر في وقته، يرقد في وقته، يحاول انه هو ما يكونش عنده تشتت، ما يكونش عنده قاعدين للسخانه برشا، من عارفوا اللي ان صغير كي يتعرض زادة للحرارة وإلا للضوء، وإلا باش نهزه معايا السوق، وإلا باش نهزه معايا البلاصة فيها الزحام، والكل هذا راهو بالنسبة لنا نحن يقلقوا. نحاولوا أن حتى كان هزيناه نهزوه الجراند سيرفاس يكون فيه شوية برود، فما أكتيفيتي متاع صغار، ينجم يلعب، ينجم ينحي صنديلو ويمشي على الجازون، ينجم يعمل مسلك صحي، تهزله مثلا تخوتينيت، حكينا اللي نحن يكون معنا ألعاب حتى في الكهرباء، قلق من لعبة دي كان نجم نبدل له لعبة أخرى، نفرش له لوطا، نحاول نعمل بول متاع رمل في الدار يلعب بها، مش بالضرورة أنا ديما باش يمشي للبحر، أما نجم يكون في الدار عنده شوية رمل وإلا صلصال، هذوما الحاجات يخدموا السنسوريال بالنسبة له، هو يخلي ما عادش عنده فيكساسيون، ما عادش عنده فيكساسيون في الأنشطة الحسية، إيديه مثلا يخاف من مسين المواد اللي هي مختلفة على القلم وإلا على الكراسة، وإلا هذو ما نتعاونوا بهم في الصيف، نخدموا برشا السنسوريال متاع إيديه متاع ساقيه، الماء كيف المساج عنده دور كبير، نحاول كان هو ما هوش في أكتيفيتي سبورتيف مدام قسم المدرسة نحاول نحطه في أكتيفيتي سبورتيف كما البيسين، كما أنه يكون موجود في جمناستيك، أي حاجة تخلي المهارات اللي اكتسبها ما تقصش، بالعكس يزيد يقدم بالأنشطة الصيفية، على خاطر ما عندوش امتحانات كان وهو متمدرس، ما عندوش ضغط متاع نوتات ومشي وجاي ومحصور كامل في سنتر، بالعكس الصيف هو ضيف معنا، لكن راهو قد ما نخدمه وانا عاملة جدول أو بلانيفيكاسيون للصغير الأولياء نحاول أني نعطيهم نصائح بويسك نحن معتش عنا حلقات يعني في جويليا وقوت محمد.
2: لا لا مازلت عنا الحلقات أما مش نرتحوك وربما كنت تحب ترتاح وكهو.
3: لا هما في جويليا كنا نعمل حلقات نتاع جويليا شوية لا أفيك بليزير مع حبيب عكس نحن ماذا بينا ديما نقعد وان كونتاكت على خاطر الصغيرات
2: المشكات السنة متواصل في الصيف إن شاء الله.
3: آية نحكي على المحافظة على الروتين مرن ومنتظم مرن يعني فليكسيبل للصغير ومنظم بش هو بده يولي عنده روتين جديد لكن فيه ريتم منظم. نحاول أني نخصص وقت للألعاب كما حكيتها الحسية الحركية وماذا بينا يوميا حتى كان انت كوالي ما خرجتوش ما فيها بيت خذ حتى حلقات ديسيرسو كوره تلعب انت وياه مثلا كره باسكيت في جنينه عاملها هيك حركات هذيك راهي تعودوا انه يولي فما مرونه في الجسد نتاعه وتخليه نجم يربط مع المخ ويعمل يخدم غوغاغ يخدم لينيت مع الصغير. نحكيه على انك تشجعه باش يكون عنده استقلاليه في الانشطه اليوميه كما يلبس وحده ما في جنرال في وسط العام ما يخليهمش تقولك ما عادش بكري عليا في ساعه عن لبس ونخرجوا غير زون دو بلوس في الصيف مثالش اعطيه الصباح لبس تقول له حاول البس وحدك كول وحدك فما صغيرات راهو ما ينجموش يتلهوا بالنظافه الجسديه نتاعهم وحدهم فرصه في الصيف اني نحاول اني نخدم مع الاستقلاليه في الانشطه اليوميه ننظم خرجات صغيره معاهم مع اخواته مع اصحابه كان الزم ديما نحضروا مسبقا نحكي معاه نقول رانا باش نخرجوا كان الزم نوريه تصويره وين ماشيين شنو باش نلقاو ما تجيش تحطوا في مكان هو بيدو باش يتصدم بالواقع اللي موجود فيه يولي يعمل لكري.
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام
3: بركة محمد نحاولوا ان ما نخليوش صغارنا تحت وطأة الشاشة لأنه راوا ذيك من أكثر الحاجات اللي تخرجوا اللي ترجعوا بالتوالي وتعوضها بأنشطة في النهار الكل.
2: على كل حال نحاولوا كان ثم إمكانية أنه في الحلقات القادمة نواصلوا في الاتجاه هذية في النصائح هذية. على كل حال ديما نذكروا بها إذا كان يعني ما استمعوا لنا ما وصلتش المعلومة في الحلقة هذه إن شاء الله في الحلقات القادمة. يعطيك الصحة مدام مريم ملاتونس المختصة التربوية شكرا لك على الحضور معنا في برنامج المشكات. تحية للفريق الكامل سهير ومريم كنت معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون نجوى الهمامي في عدد الحصة نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.
1: هنا الثقافة في إذاعة

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

c'est par mon amour que j'y crois. En elle, je porte ma croix.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي ام. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، الفضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاول في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداعي، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشائي بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم مش نحاولوا نحكوا في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
7: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة.
6: شكرا
7: على المبادرة من إذاعة تونس الثقافية العزيزة الغالية.
6: باش نحاولوا إذن نمر على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي محمد العايب، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة في بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة، معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية، معك أنت الحقيقة، ولنحكوا على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. مش نحاول نحكوا في الحكاية هذه بمراحل، أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
5: على حافة الإبداع.
6: كان ممكن سي محمد وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع ما بين الفوتوغرافي والتشكيلي، تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس، نافذة للذاكرة مبدئيا، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
7: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصة. دونك كانت خاصة اللي كنا نسميهم لي زورينتاليست اي لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كما هكا التوثيق على الانسان في هالمناطق هذه نتاعنا كما افريقيا وكما افريقيا الشماليه وكذا. دونك ملي بدات عندهم هالماده نتاع الصوره الفوتوغرافيه تسيبوا على الارض وبداوا يلموا في الانسان بكل ما في الكلمة. فأحنا بدأت مع الناس هذو، وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش ولا تونسي، هو من الأولانيين اللي تعامل مع الفرير لوميير في أصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي، فهمتني، وعمل أول شريط تونسي فهمتني مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة غير شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في لي مونغولفيير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا نجموا نلقاوهم فهمتني. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد هذاك فهمتني ولا، في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا نلقاو ليونار لاندروك اللي جاو وعملوا كيف استوديو متاعهم فهمتني ولا في تونس، وداروا تونس كل وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عندنا على تونس خلوها هما.
6: بها يعطيك صحة لكل حال. في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات،
7: قوسين.
6: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
5: صدى الروح.
6: في فقرة صدى الروح، عالم الفوتوغرافيا وعالم العالم في بدايته كان عالم سحري، فيه هكا الهالة كما يقول بن والتر بنجاما، يعني هكا الهالة الكبيرة هذيك اللي بدينا نحكوا على التقنية والاستنساخ التقني، ودي نطرح في السؤال حول الأبعاد الجمالية لهالاستنساخ التقني، كيفاش الصورة تنجم تولي عندها أبعاد تقنية، كيفاش أنه ثم أدوات وآلات تنجم توثق أو تنجم تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكي هنا بالمعنى التاريخي باش بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايب.
7: في البداية كان الرسم ما غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66-67 الفترة دي 68 اكتشفت البوبارت وإيديورول، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وقامها في سيرغرافيا وإلى تعبير تشكيلي. فك الفترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفادي جون وآخر الستينيات، قلت هذه مادة يزم الواحد يتعلمها، يزم يكتشفها، يزم يفهمها، وبتتر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا، كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور الرئيس بورقيبة، يعني جيت في يدي وأنا كستاجير في هالمخبر هذا، يعني كان يترأس طليان وأغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في هالمخبر. الحبيب عثمان مصور سيد الرئيس بورقيبة، كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الأفلام تاعو بور لي ديفلوبي تصاورو، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، يقعد في جنبي، والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما أحكي لك شي. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوحها كيما تحب؟
6: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمة سيدي، شنو عملت الأركيولوجيا في الشخصية الفنية لسي محمد العايب. أهمها يعني لهنا الصورة الفوتوغرافية في بداياتها عندها أبعاد، نقولوا احنا صورة اجتماعيات، فيها التوثيق، فيها الذاكرة، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان أو الذي يقوم بصناعة الصورة الفوتوغرافية بالمنطق التقني للكلمة، يعني بالمنطق أنها للتوثيق. يعني كان أنت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصورة الاجتماعية؟ على اعتبار انك تويك كنت تحكي لنا انه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ماهوش مجرد هوايه وانما بدا يولي مشروع حياه، بديت تنبهر بالعالم هذايا وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف انه تنظر لها كمشروع. ولكن بدايه المشروع كانت بدايات في خطى ثابتة، أهمها أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية. كانت تحكينا على البدايات والميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
7: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه لأنها صورة تمس برشا قطاعات. فبدأ بديت بالتاريخ وبالأثار وتعاملت لثلاث سنوات مع المعهد الوطني للأثار وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا، فهمتني ولا؟ ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات فهمتني. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه فهمتني ولا ممكن الحرية التعبير ما كانش بسهولة باش نجم توري مناطق فهمتني ولا ما كانش بسهولة باش نجم توري وضعيات كانت بسهولة باش توري التعب ولا بكذا. فكل العهد هذاك فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء فهمتني ولا، لكن كل البريتكس باش تدخل
6: هذاك علاش يعني يعني الصورة الفوتوغرافية في أبعادها الاجتماعية بالنسبة للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب، يعني أنت توجهت إلى الهامش والمناطق البعيدة وفي نفس الوقت يعني قدمت صورة ونقل مصور للمسرح والرقص والأنشطة الفنية هالجامعة هذية. خلينا نطرح السؤال الحقيقة، يعني هل تعتبر لهنا الصورة وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا؟ يعني أنت لهنا كنت تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية، أبعاد كأنك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام، التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية. تفضل.
7: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة الأوروبا ورجوعي لاحظت اللي اللهوة ولا التغطية كانت خاصة بالرياضة وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود
6: صحيح.
7: نلقى اللي الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان فهمتني. فتجهت في هالروبورتاج كولتوريل ارتستيك سور لا فيل فهمتني ولا دو تونس ولا تونيزي ان جينيرال. دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم فهمتني الى اعمالهم. ثم من بعد دخلت الفرقة البلدية وللركح وللمسرح، وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى هالأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه كل، ثم التجربة تاع سي محمد القرفي مع الموسيقى الجديدة فهمتني والركح متاعه وكيف كيف ولي فهمتني ولا اللي بياس اللي قدمها كذلك فهمتني ولا في مع الموسيقى متاعه، معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية فهمتني. فاهتميت امتبه كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافيين من كل القطاعات خاصة فهمتني والفنون التشكيلية، لكن ثم نقاو المسرح والمهرجانات وصي. ثم هنا نلقى فترة في فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي. كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين، ما كانتش بسهل باش تقرب لحي سيدي حسين، ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا وتتوري حاجة.
6: أي مناطق الهامش هذوما اللي فاهم أي المناطق
7: الخلاف داخل الجمهورية أي. ما أحكيوش على ربني ولا يعني عديد عديد عديد المناطق فهمتني ولا فهمتني ولا من في كامل الجمهورية فهمتني ولا من الشمال للجنوب وكل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها فهمتني ولا، وتكتشف خاصة هك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم فهمتني. على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذه فهمتني ولا، وقعدت هك الفترة بتاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتورال هي الطريق إن كان للنشر ثم بعض كتب تنشرت وبعض حاجات كما هكا. ثم جات المرحلة بتاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
6: به تنمشوا للجانب الإبداعي، ولكن يعطيك الصحة. أنا لهنا أنا كي نحكي على التوثيق والذاكرة يعني بالنسبة للفنان محمد العايب يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك؟ يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه؟ يعني أهمية الصورة لهنا الصورة الفوتوغرافية أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية، أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته؟ وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية؟
7: الأمر بالنسبة لي يعني فما كما قلنا من لول جانب الصحفي وفما يبقى ذاك هو الليفينمون، ثم من بعد في وسط هيك الليفينمون ثم صورة تبرز وهيك الصورة هي اللي تبقى
6: صحيح.
7: فهمتني في وسطك الروبورتاج كل اللي عملته مثلا فهمتني مثلا في مسرحية من مسرحية نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس، يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركه امريكاني اخيرا بقات منه صوره تقريب لفم محلول في عيتا يعني كري ويد اللي ممدوده فهمتني ولا اكل خمسه هذيك وليت معبره وقت الخمسة ممدودة ما تعرفش عليها شنية تعيط تصيح باش تعمل باش تقد على كل باش تسلم اللي هو فما هالحركة والقيمة متاع الحركة هذه فتبقى رمزية.
6: يعني لهنا قوة الصورة الفوتوغرافية هو أنها تحول الثابت إلى كيان متحرك مشحون بين معاني الاجتماعية والجمالية وبالتالي عندها قدرة تعبيرية
7: خاصة
6: عندها قدرة. هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميل للصورة الفوتوغرافية، باش نخرجوا من انها مجرد توثيق للذاكرة الا انها زاد عندها ابعاد اخرى ابداعية بالاساس. وحبيت نعرف في مستوى اول يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة، يعني من خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك انت بطبيعة الحال؟
7: هي الصورة هي الأساس لكل الأعمال البصرية، كانت تلفزية كانت سينمائية. فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط، لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة، هذه الأساسية القاعدة قواعد هذو. الصورة هو فضاء، لكن الفضاء هذا كان مربع ولا كان مستطيل، لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه. ثم اللي نسميوها الكومبوزيشن، ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع، إيش باش تخلي، إيش باش توري، علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا ما نعديوش عليها الضوء، ما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي فهمتني ولا جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية، اللي هي فهمتني ولا تتكون من الجمالية اللي العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق ولا هي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
6: بيعطيك صح. وكان لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش نحبيت نسألك، لأنك علاش في في في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل، التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني أكل الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في فن التصوير الفوتوغرافي.
7: شيء كبير،
6: فضل
7: شيء كبير وشيء رائع، لأنك يعني كيف تقف قدام طريف من حيط بتاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا، من موزايك، من كذا، يهزك فهمتني ولا للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، فهمتني ولا، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم، فهمتني. فهك القيمة هذيك اللي تصبح فهمتني ولا تنطقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون نتاع مخزن ولا حاجه كيما كتمر عليه، مرايه تعدى عليها الزمن واختارت وصفرت وزرقت، يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائله ومن المتروك ومن الارث ومن ما بقي من العائله وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك أو فيك الزمن اللي تعدى أو فيك تنجم تقول أنت ممكن الأثار، الأثر اللي بقى جمالية مالجري أكل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
6: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق إبداع ولكن كذلك تخفي موقف، يعني أنت موقف يعبر على أنك شنو موقفك أنت عندما تجد نفسك أمام موضوع فيه ملامح من الماضي، فيه ألوان وفي أشكال تعبر على هواجس، تعبر على ألم، تعبر على صيحة صرخة، تعبر على تجربة وجود إنساني في الآخر. كيفاش تشوف روحك وانت قدام الموضوع المواضيع هذه، وكيفاش تنظر لها انت وانت تتسلح بثلاث عناصر أساسية، اللي هو انك تحب توثق الحاجة ذيك، في نفس الوقت تقدم صورة من زاوية نظر إبداعية، وكانك زادت تعبر على موقف. الجمع التوليفة هذه
7: السبب فيه هو كما قلت لك الصحفي والفنان، يعني ثم بقت فيها عملية الروبورتاج دائما الصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الإبداعي هذا، فهمتني ولا؟ اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبه كما ينبغي من جميع النواحي، فهمت ولا؟ فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية، فهمت ولا؟ واللي نركز عليه هي أكثر هي عملية الضوء والظلم، يعني الأضداد، لي كونتراست،
6: صحيح
7: هذا هو
6: اللي هو لهنا اللي خلينا نقارنك الكيان، وانت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجة ما هيش في متناول كل إنسان الحقيقة. يعني خاطر راهو سهل أنك تاخذ آلة تصوير وتصور، أما ماهوش سهل أنك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي.
7: وهنا تجي العلاقة بتاع التكوين ما بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف والتعرف على ابني ولا التاريخ بتاع الفن والناس فهمتني ولا الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا وتواكب، ثم عندك هالمادة هذية اللي تخول لك فهمتني ولا الكثير من الإمكانيات باش تبدع ديفيرامون بخلاف القلم والفرشات، فهمتني؟ هذه هي، ما حبيتش نشبه للفنانين كانوا موجودين في فترة متاعي، وحبيت نعمل حاجة أخرى ونعرض إلى جانبهم، فهمتني ولا؟
6: هي البرش هذه التجربة دي مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية، وهك التماس الموجود بين تجربتك أنت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقول احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة، خلينا ناخذ مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحت الهذاب مع الفنان وفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بوكرتاج. حكاية ذي فضاء عين ذي اللي باش نحكوا فيها أهمية حضور الفضاء ذي في تجربة الفنان، وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير أنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية، وفضاء ياخذ على عاتق الفنان أنه يقوم ب يصبح منارة للفن بصفة عامة. مهم جدا الحكاية دي، ولكن قبل ذلك احنا نحكو على التجربة الفنية ونحكو على الرؤية الفنية للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب. يعني انت الصورة الفوتوغرافية الحقيقة اقتربت في تجربتك انت او في الحرفة بتاعك وفي تجربتك الانشائية للصورة الفوتوغرافية اقتربت من اللوحة التشكيلية. يعني كنت تحكينا هل التماس هذا بين اللوحة التشكيلية وبين الصورة الفوتوغرافية، كيفاش انت يعني في تجربتك الإبداعية كيفاش وصلت انك تخلي الصورة الفوتوغرافية يعني تلامس العناصر الأساسية لفعل التشكيل داخل الصورة التشكيلية؟
1: مو هذا بيت القصيد. كما قلنا، الأمر في البداية كان الرسم، والعلاقة كانت النظرة والمقاربة للجانب هذا التشكيلي. فالمادة ما عنديش حتى دخل، المادة تكون زيت، المادة تكون مال، المادة تكون حجر، حاجة هيك، فهمني؟ فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية.
0: صحيح.
1: وإحنا ماشيين، فالتطوع هذايا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا، أنت تطوعوا موش هو اللي يفرض عليك هذا هو.
0: يعني لهنا يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطور في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بصدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في الصورة الفوتوغرافية لهنا،
1: نفس الشيء
0: كيفاش ترى تصير العملية؟
1: نفس الشيء لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان، فهمتني؟ فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل، فهمتني؟ بجمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية. في بلاس استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدأ كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع، شنو باش يقول، شنو باش يؤدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظه في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظه ويعيد بناء الصوره وفق زاويه النظر متاعه ووفق رؤيه معينه، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة يعني، وليس بغياب اللحظة. كيفاش تنجم أنت نحكو على أهمية الإبداع وأنه تكون الصورة الفوتوغرافية قريبة من الصورة التشكيلية، والحال أنها الحقيقة تعيش تحدي كبير هو حضور اللحظة وليس غيابها؟
1: نرجع بيك البدايات. كنت قلت لك اللي في سنوات 66 67 68 تفاعلت مع إيدي وارولد، والفترة هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عندنا حرب الإيران. بني سي إيدي وارول شنو اللي عمل؟ استعمل الصورة الصحفية اللي تنشر عن أخبار الفيتنام فبني بالنسبة للعسكر الأمريكاني فبني ولا وإلا الليزيكون بتاع أمريكا كيما مالرين مورو ولا فبني ولا جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فبني ولا مشى الماو ومشى شخصيات عالمية كذا وتفاعل معها بالألوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي. وهذا اللي خدمت عليه هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي نوظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة فهمتني ولا ونبحث فيها

0: فكرة الغياب الحضور، ولكن لهنا العملية هذه نشوفوها تجربة إبداعية، ولكن هي تجربة إنشائية. كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه في سيرورة كاملة، هي سيرورة إنشائية، فعل إنشائي في حد ذاته، هو فعل يعكس حاجة دفينة في شخصية محمد العايب. شنو هي الحاجة وتنية الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها، أنك توصل للحقيقة، تقوم بتأويل ما هو موجود، أنك تتجاوز الموجود؟ يعني شنية الرغبة اللي كانت القدح الأول في الإبداع، ولكن كذلك لا زالت لم تتحقق؟
1: صعب المنال. الفن والموضوع ذي بتاع العبير والإبداع ما لهوش نهاية. وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ما هوش أنك تاخذ الواقع كما هو، فهمتني ولا؟ لكن هذاك نجم تقول أمر سهل، لكن كيفاش تنظر له؟ ما نزاوية تنظر له؟ هذا جانب. ثم اش تحب تقول به؟ ففيما وضعيات، فهمتني ولا، كما قلت لك انا اتجهت في اتجاه المدرسه هذه بتاع البوب ارت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شويه، فهمتني ولا. ف يتركز خاصه على الالوان المتضاده، يعني الاحمر والاخضر والازرق والاصفر، وهنا لك حل اولمبيك. وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات، يعني مالجري اللي كانت عندنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه، لكن فما حدود،
0: فهمتك. ولكن
1: فما فهمت اللي اما اكحل ولا عبير. وقلت في مره في الجيش، فهمتني ولا، انا عديت الجيش تاعي، فصارت مره موضوع، كتبت للوالد قال لي يحطش الطاوله مقلوبه ويقول لك هكا تجي اكحل هكا تجي. فما فماش
0: هذا الانضباط هذايا في في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبه الفنان والمبدع. ولكن زاد عندك رغبات اهمها انك خرجت من محيط الفعل الفني الى محيط انشاء وفضاء، فضاء عين بحدائق سلام بالكرم، وكانك تجربتك الابداعيه تحب تضيف لها تجربة أخرى. احكي لنا على التجربة فضاء عين.
1: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا والنجم ننشطوا فيه، فهمتني ولا. حبيت نجمع أغلبية اللي كانت متواجدة في الفترة هذه، فهمتني ولا، من أول الاستقلال حتى للسنوات 80، فهمتني ولا، الأموات منهم والحيين. وقمنا بأول معرض افتتحنا به الفضاء هذايا، وذكرنا ورينا الصورة في تونس. فهنا حبيت لم هالمجموعة هذه الكل ونخلقوا كما أنويو متاع ريشيرش، متاع بحث تشكيلي. فما كانوش الكلهم عندهم نفس المقاربة طبعا، فهمتني ولا، ولا يهمهم الأمر كما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب، حبيته من وقتها، فهمتني ولا، ومزلت نحب التوى الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية. يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي، وفما الفوتوغرافي التجاري، وفما الفوتوغرافي المحترف، وسيت سويت. فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة، كيس الشادلي وكي فهمتني ولا، سي بشير بسامة والمسعدي ولي علاوي،

0: قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس، لأنها ما كانتش تدرس في تونس.
1: صحيح.
0: كنت يلزمك تخرج لباريس تمشي لوي لوميير باش تقرا على فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا ولا تمشي لبولونيا فهمتني باش تعمل فوتوغرافي فهمتني، ولا فباش تاخذ بورس بتاع باش تعمل فوتوغرافي يقول لك حشنا بطبيب حشنا مهندس شو امشي الحانوت اعمل حالي تعمل فوتو قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو عنا دكاتره في هالمادة هذه بتاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميله بتونس شيء رائع.
1: صحيح.
0: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي، فنستعمل التصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
1: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء، خاطر تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راه هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاين ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به، وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي دافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
0: في حد ذاته طبعا. هي كما قلت لك المقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين، والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين، فكانت الحل الوحيد هو ذايا جهة الفضاء فهمتني ولا. فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
1: به يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب، باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها هنا أنت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
1: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
0: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة اللي نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة فهمتني، مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس، قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي فهمت كيف كيف محروسة، فأعطت بعد تشكيلي رائع فهمتني ولا. وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
1: هذه الصورة
0: الصورة الثانية أسود وبيض واجتماعية، مرأة تونسية من هيك النساء الصنديدات، يعني مرأة قوية، مرأة معبية، مرأة فهمتني ولا عندها وزن فهمتني ولا، كان في البدن ولا كان في فهمتني يديها ولا في كان في لبسة عادية يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية ونسيت سويت تبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. ولا سميتها كيف اللي أم في حالة ضياع يعني تفركس تفركس، وهذه كانت التعبير في فترة غزة عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد.
1: إذن هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة ونبحث في ما بعد الحقيقة. حقيقة الفنان محمد العايب يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بل فعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع وفضاء عين. لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي محمد العايب.
0: شكرا لكم، يعيشك سي كريم.
1: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح، موعد ينطلق الآن. نتأمنه لكم تقنية زميلة سهير زيات زيان. أهلا وسهلا بك سهير، تحية ليك ومرحبا. كذلك من أمام الميكروفون كالعادة كما تعودتوا في الأعداد والتقديم سامح قزدلة، مرحبا بكم على موجات الاف ام 101.1 و96.1 التردد الافقي على النايرسات 11900، الموقع الالكتروني www.radiokulturel.tn، كذلك شبكة التواصل الاجتماعي بالنسبة لكل صفحات إذاعة تونس الثقافية، وايضا عفوا صفحتي الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا كما تعودتوا في هذا الموعد الخاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن في تونس وفي الوطن العربي. نطرح المواضيع، نتحدث على آخر المستجدات، كذلك نقدم المشاريع المسرحية، أيضا نتحدث عن التجارب المسرحية المختلفة في كل أنحاء الوطن العربي إلى آخره من المواضيع في هذا الموعد الخاص بالمسرح. مرحبا بكم كل المسرحيين أينما كانوا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكل عشاق المسرح أيضا مرحبا بكم في الاستماع والاهتمام. إذن اليوم مش الخاص هذه الحلقة لحقيقة إنتاجات والإنتاجات الجديدة إلى جانب المشاركة في تظاهرات جديد، يعني بشكل عام جديد مركز الفنون الدرامية والركحية بالمونستير، ومعنا مدير المركز وكذلك هو الفنان المسرحي الأستاذ الممثل المخرج الحكواتي المؤطر أيضا الأستاذ فوزي اللبين. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: شكرا سماع، تحية ليك وتحية إلى كافة مستمعي إذاعة ثقافية.
0: مرحبا بك سي فوزي، ومن خلالك تحية لكل المسرحيين في المونستير.
1: أكيد أكيد، المسرحيين في المونستير وفي كامل الوطن الجميل.
0: خلينا بما أنه إحنا نحكي على المسرحيين في المونستير، وأكيد أنك عندك فكرة شافية وضافية بما أنك ابن المونستير وكذلك مدير مركز فنون درامية، وأيضا أنت من المسرحيين الفاعلين في الجهة. إذا أردنا أنه نقدم هكا فكرة للسادة المستمعين عن المسرح في ولاية المونستير، عن يعني بدايته، عن الحركة يعني المسرحية في المونستير منذ بدايتها إلى اليوم، يعني كيف ربما نلخصها سي فوزي؟
1: والله يبدو لي تلخيصها بركة يزمو حصة واحدة. الحق معناتها مونستير ومدينة المسرح بامتياز. معناتها أنا كي نرجع معناتها إلى الثلاثينات وما قبل الثلاثينات ونحكى على خليفة اسطنبولي وهذا الكاتب الكبير والممثل اللي كان عنده شأن كبير في جهة المونستير وخرج إلى مدينة القيروان وإلى تونس العاصمة، واللي توها نحتفله بمرور تقريبا 30 دورة على مهرجان خليفة اسطنبولي. إن شاء الله نقولوا جمعية بعث مسرح المونستير، نقولوا راهو التأشيرة متاعها من عام 1963. تقريبا أغلب الجمعيات معناتها أقل جمعية يمكن لو عندها 10-15 عام. نرجع إلى مهرجان المسرح العربي اللي كان تحتفل به مدينة المونستير في قصر الرباط، واللي أنا صغير وحضرت فيه على عروض عربية من أرقى ما ثم من لبنان ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر، يعني كانت عروض وكان مهرجان عظيم جدا.
0: مهرجان يعني متخصص في المسرح العربي، يعني
1: في المسرح العربي
0: يعني هذا في أي سنة؟ يعني
1: هذا أنا حضرت تقريبا الدورة وأنا صغير، كنت حضرت الدورات الأخرانية متاعه يمكن في بداية التسعينات.
0: يعني احنا كنا سباقين في المهرجانات اللي مهتمة بالمسرح العربي.
1: نعم كان مهرجان، هذا هو مهرجان كبير كان، وكان قبلة لكل الفنانين والمسرحيين الكبار العرب والغالب. يعني بعد 91 تم معناتها قبره تقريبا، وتحول هذا المهرجان الى كما المهرجانات الكل مهرجانات صيفيه يعني دوليه تحتفي بكل الفنون، ما عادش مهرجان مختص.
0: هو لانه كان في الصيف يعني المهرجان
1: كان في الصيف، كان يعني هو تقريبا نفس الفتره اللي فيها المهرجان الدولي
0: يعني يشبه لي مهرجان المسرح ربما في المهديه ولا في يعني في الفترات هذيك في الصيف يعني.
1: يعني هو مهرجان في الصيف وكان اختصاص نتاعه هو عربي، وانا تفرجت، انا نتذكر روحي من اهم العروض، انا تفرجت في عام كانت فيها الوزيره السابقه للمغرب مسرحيه، نذكرها مسرحيه جميله جدا، نسيت انا كانت وزيره سابقه اللي توفيت مؤخرا. يعني تفرجت في عروض فريمون، وكان فما دوريد لحام، وكان فما برشا عروض في المهرجان كبير بالحق معناها. هذا ما يفوتنيش زاد كي نحكيو على المهرجان المسرح الجامعي، مهرجان
0: نعم.
1: يعني ان شاء الله
0: تقصد ثريا جبران. ثريا جبران تقصد.
1: ثريا جبران.
0: حتى نتذكر.
1: نعم شفتها مسرحيه اسمها نركبوا الهبال.
0: اي.
1: فريمون كانت مسرحيه تمثل فيها هي من اجمل المريض. في الفتره هذيك.
0: نعم.
1: فهمتني؟ يعني كان مهرجان كبير، قلت لك الى جانب هذا معناتها احنا تو هكا حكينا بعجاله على المهرجان الدولي ان شاء الله للمسرح الجامعي اللي سنا باش نحتفلوا بالدوره 20 اللي معناتها مضوا الدوره 20 عام على المهرجان هذا رغم اللي توقف.
0: هو الدوره 20 لكن مش تاسس منذ 20 سنه،
1: من التسعينات هو تقريبا عنده 30 عام،
0: هو اقدم المهرجانات الجامعيه،
1: من اقدم المهرجانات واللي نسجت على منوال وتوى العديد من الدول.
0: صحيح.
1: واللي يبقى مهرجان هو مهرجان مسرحي ثقافي سياحي بامتياز.
0: نعم صحيح.
1: كان قبله كل تقريبا المسرحيين اللي تعرفهم كل تقريبا تعدوا لنا سواء على مستوى الوطني او على مستوى حتى الدولي.
0: نعم.
1: ان شاء الله سنه باش يكون عندنا حضور كبير ان شاء الله في العديد من الدول ان شاء الله.
0: نعم. وكذلك المهرجان عفوا المهرجان اعلن على لجنه التحكيم مثلا على يعني بعض التفاصيل يعني عن قبل اليوم التسويقي طبعا ليه
1: ان شاء الله، باش يكون بينتو عنده يوم ترويج ان شاء الله، باش يكون في الثقافه وحتى كشفتوا تو سواء لجنة التحكيم أو الندوة العلمية أو حتى العروض، ما تتخيل مدي في عروض بيكون أنا عرض من أمريكا وأنا عرض من من من من فرنسا وعرض من روسيا وعرض من كولومبيا، فهمتني؟
0: نعم.
1: عن جانب الدول معناتها نتاعنا العربية اللي ما شاء الله تقريبا أغلب الدول العربية ممثلة فيه، فما تقريبا 18 عرض ان شاء الله
0: بشكون. وطبعا مركز فنون دراميه والروحيه مشارك في هذه الدوره يعني من المؤسسين زاد نجم نقولوا.
1: مركز فنون دراميه ان شاء الله بشكون متواجد كشريك ان شاء الله.
0: شريك فاعل.
1: بشكون شريك ان شاء الله سواء من خلال مديره هو فوزي اللبن كعضو في لجنه اختيار العروض او كمشرف على هيئة الورشات ونقاش العروض، وإلا باش يكون إن شاء الله شريك حتى على مستوى حتى المادي، باش يكون إن شاء الله فاعل على مستوى العديد من الفقرات.
0: نعم باش تكون فيه طبعا المهرجان ورشات أكيد
1: أكيد فما تقريبا 6 ورشات.
0: نعم
1: باش يكونوا.
0: نعم
1: هما 6 ورشات.
0: نعم واللي هو طبعا نذكره أنه في شهر أوت
1: يكون إن شاء الله في أوت من 8 أوت إلى 16 أوت.
0: نعم جميل. سي فوزي ربما ما نعرفش، نحب نعرف رأيك في المسألة هذه، أنه تحدي كبير بالنسبة للمهرجانات هذه أنها تكون في الصيف.
1: والله أسمع بصراحة تبين معناتها بالملموس انه في الصيف صراحه مهرجانات من نوع المهرجان الجامعي او من نوع المهرجانات اللي يكون عندها صبغه باش تخدم في فضاءات مغايره في فضاءات مفتوحه، معناتها بالملموس هي مهرجانات ناجحه بامتياز.
0: جميل.
1: نحكي على تجربه المستير. صدق معناتها على خاطر تجربة مثلا المسرح الجامعي يعني من منذ التسعينات ومنذ منطلقة كان عرس كبير معناتها أهالي مستير كل يستنوه بخلاف الزوار اللي يجيو من الدول الأخرى الكل واللي يخلقوا حركية ويخلقوا بصراحة معناتها متعة كبيرة في المدينة
0: لأنه هو مهرجان مسرحي صحيح لكن عنده طابع سياحي لأنه دول عديدة يعني تكون مشاركة فبتبيعة بش يكون فرصة باش ضيوف تونس وضيوف المنستير يتعرفوا على المدينة يشهروا للمدينة
1: معلمها على, على تراثها على موقعها الاستراتيجي وعلى البحر وعلى يعني متعة كبيرة في
0: الصيف يعني مش صحيح انه ربما هل مثلا المسرح ولا الادب ولا غيره ما هوش تاع مهرجانات صيفية
1: لا لا مو صحيح حتى طرف ما هوش صحيح حتى طرف واحنا قلنا هذه من قبل باش نعاودوها يبقى يكون عندنا الارادة وتكون عندنا الرغبة ونمنو نمنو باش نحبوه ونعطيوه معناتها مجهودنا والأكيد ينجح خاصة يكون عنده اختصاص
0: صحيح
1: يكون عنده اختصاص خاطر ساعات مسرح وتحطه في مهرجان صيفي عنده صبغة يعني ترفيهية بالأساس وجمهور وعادة هو جمهور يحب على الترفيه يحب يخرج يحب يتفرج يحب فبالتالي يلقى إشكاليات ورغم ذلك حتى في المهرجانات هذيك فهم أعمال مسرحية توجدت
0: صحيح يعني خير دليل الحمامات مثلا
1: نعم بدليل الحمامات بدليل معروض عرض في العديد من
0: المهرجانات الدولية صحيح
1: عرضت وعرضت في برشا مهرجانات دولية وكانوا ناجحين
0: صحيح صحيح
1: نعم يعني تبقى المسألة هي مسألة إرادة ومسألة أنه ننمنوا
0: ومسألة أيضا أنه ما نفكروش في الجانب التجاري فقط
1: هو هي المعادلة صعيبة شوية راهو هي المعادلة في المهرجانات من نوع هذا اللي ما عندهاش تبغى تاع اختصاص صعيبة شوية الحقيقة وأنا قريب شوية من العديد من المهرجانات صعيبة شوية على خاطر العديد من الاشياء هي الميزانيات ساعه ما عادتش كما قبل حتى سبونسور خلينا نحكيو ما عادش
0: ما يتشجعش على الاعمال الثقافيه
1: المهرجانات الثقافيه وبالتالي مديري المهرجانات الحقيقه يلقاو العديد من الصعوبات ويلقاو العديد من
0: لكن نتصور انه لو يعني بين ظفرين نحطوا هالمستثمرين ولا غيره يعني او نعودوهم او نعودوا الجمهور هذايا انه بشويه بشويه لانه الجمهور كان في السابق بالعكس يحضر الاعمال الثقافيه والعروض الثقافيه يعني يعني مهرجانات كبرى كانت تعرض اعمال مسرحيه كبيره تفتتح بها يعني
1: اي صحيح صحيح انا نحكي لك المهرجان المغاربي العربي هذا نحكي لك الرباط كان ما تلقاش فيه بلاصه
0: بالضبط يعني ماهيش تعلة الجمهور شنو تعودوا
1: هو فما شوية صعوبات الدنيا تبدلت شوية والمجتمعنا ولا مجتمع بليز موا استهلاكي نوعا ما ولات عصر الصورة ولات الأنشطة برتو في التلفزة في الانترنت في التليفون الورلات نجم تشوف العالم كله تشوف أهم الأعمال يعني فما نوعا ما الحقيقة من الصعوبة ومن الرهانات على بعض الأعمال ربما فما نوعا ما من الصعوبة أما هذا ما يعنيش اللي مهمتنا إنه نمنو وإنه
0: شدو صحيح
1: نأسسو باش نخلقوا جمهور وباش نخلقوا بالحق معناتها حاجات فنية ترتقي بالذوق العام
0: نعم جميل جدا في طبعا في حديثنا عن مركز فنون درامية والركحية بالمنستير من خلال مشاركاته في هذه التظاهرات الثقافية أيضا نتحدث أيضا في هذه الحصة عن إنتاجاته بما أنه حبيت لأنه اليوم ربما فما هكا شوية مشكلة في الاتصالات لكن الحمد لله أنه هو معنا الآن سليم الهمامي اللي هو مخرج آخر أعمال المركز مركز فنون درامية والركحية بالمنستير هو ممثل ومخرج ومؤطر سليم الهمامي أهلا وسهلا مرحبا
2: أنا أختي سماح، شنو أحوالك؟
0: تحية ليك، مرحبا.
2: تحية للإذاعة الثقافية، يعطيكم الصحة، شكرا.
0: مرحبا بك أنت، وتحيتنا لسيدي بوزيد وأهالينا في سيدي بوزيد.
2: شكرا، الله يخليك، شكرا.
0: نعم، طبعا نحن نتحدث على هذه الإنتاجات، وبعد نرجع للإنتاجات السابقة للمركز، لكن آخر الإنتاجات اللي هي من إخراجك أستاذ سليم الهمامي، اللي هي أمك تنكو أو عروس المطر. وطبعا هذا العمل الجديد اللي هو تقدم أمام لجنة الاختيار، اختيار الأعمال المسرحية المحترفة والهاوية في غرة جوان 2026 بالمركب الثقافي بالمونستير، ويعني قدمتوه بطبيعة مع فريق كامل، فريق فني وتقني وإلى آخره. خلينا قبل ما نتحدث معك أستاذ سليم، نتحدث مع سي فوزي، الإنتاج هذا الجديد للمركز اختار انه يكون عرائسي.
1: نعم، هو هذا العمل هو كان ضمن مجموعة من العروض اللي تقدمت للمركز انطلاقا من بلاغ أصدره المركز في 2023.
0: نعم،
1: وتقدمت تقريبا 5 أعمال. وبعد تم اختيار العمل هذا بحكم انه يعتمد على الحقيقه الملف نتاعو، هو معناتها من اهم الملفات، الرؤيه الاخراجيه نتاعو كانت هامه، والاختيار على مستوى العرائس المحموله اللي هي معناتها حبي يراهن عليها المركز الحقيقه، انه تجربه هامه، تجربه ماهيش سهله، والنجاح فيها يعتبر الحقيقه معناتها نجاح كبير للمركز. وتعرف انت اللي الاعمال اللي معناتها تعتمد على العرائس المحموله ما عندناش برشا في تونس، يعني معناتها نقول اللي هي موجوده بطبيعه اكيد، ولكن ما عندناش برشا الاعمال من النوع هذا، اللي هي الحق تتطلب مجهود وتتطلب خبرة وتجربة بالنسبة للحاملين والمحرك العرائس.
0: نعم،
1: وكانت الحقيقة من أهم التجارب الحقيقة اللي ربما شجعتنا انطلاقا من رؤية المخرج، لأن المخرج هو اللي حب على العرائس المحمولة. أما إلى جانب هذا الحقيقة كانت تجربة مسرحية ميراوش اللي الحقيقة كانت تجربة
0: شجعتكم يعني،
1: وكنت نحكي أنا كمركز ولا كمدير مركز، شجعتنا باش يكون العمل هذا معناتها يمشي في نفس الاتجاه، ويكون اختيارنا للعمل هذا.
0: كانت زاد حلم ليك سي فوزية، لأنه أنت زاد من الممثلين في هذا العمل.
1: يعطيك الصحة، وكانت حلم لي يعني نعيش تجربة هذه ك ك ك كممثل وكمحركة عروسة، وكنت متخوف الحقيقة من التجربة، ولكن العمل مع سليم الحقيقة معناتها سهل الحكاية، و معناتها قال لي ما تخوفش وتخدمنا وتعبنا، وتعرف معناتها انا تقريبا عام كامل احنا نحضروا من عام الاول بدينا في مي تقريبا بدينا.
0: فهمت؟ نعم، جميل. سليم الهمامي مخرج هذا العمل، اخترته انه العمل يكون بطبيعة رئيسي كما كنا نتحدث عن شخصية في الذاكرة الشعبية، رافقة أجيال وأجيال، أم كتانجو أو عروس المطر. لماذا هذا الاختيار؟
2: شكرا أختي سماح، يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا،
2: تحية للإذاعة الثقافية، ومن طول نجح تحية للسيد مدير مركز فنترامية اللي هو صديقي.
1: مرحبا.
2: الله يخليك. بطبيعة الحال هو تحمل فرصة هذا أن نقدمه العمل الذي نتاعنا. أول شيء هو اختيار، ما كانش اختيار اعتباطي أو محاولة جلب الانتباه، بالعكس هي محاولة لإتمام تجاربي وبحثي في هذا المجال. أنا اختصاصي مسرح رأس. وكانت علاقتي بأم كتنجو أو أم كتنبو عروس المطر هي علاقة وجدانية، علاقة يعني شخص وعروسة يشوفها كل يوم في القرية نتاعو اللي هي قرية الاعتزاز من الكوزيان. يعني الممارسة هذه شفتها أنا قدامي، هزتها أمي احنا يعني ما سميناش مأقرب من شيء من هذا يعني.
0: نعم.
2: فولت هالحكاية هذه هي مصدر بحثي في في الماجستير تأثير الدكتور الراحل الله يرحمه في محمد سعود بيف
0: الله يرحمه. نعم.
1: الله يرحمه.
2: دونك كانت لي تجربة بحثت فيها أنا المطنبو في ماجستير كانت جيست يعني المنطقة متاعي فقط وبطبيعة الحال هي بحث مازال متواصل ومازال قاعد يحرك فيها تجاه أنه يولي رسالة الدكتوراه إن شاء الله وبديت فيها وصحيح بعد شوية لكن مكسون برامية وربحية بالماجستير أعاد لي النبض هذا وسأواصل مشواري في بحثي في أمة تانجو.
0: هي تانجو ولا تامبو يعني المقصود بها شنو شنية تعريفها بالعربي؟
2: هو تسمية هي تسمية هي عروس المطر نتفقوا فيها هي
0: تانجو يعني أو تامبو هي أمازيغية يعني
2: الزوز كيف لكن نحن الاختلاف نتاعنا وين يصير هو أنه الجنوب يقول تامبو والشمال يقول تانجو دونك يعني الاختلاف في التسميات الموجودة في
0: لكن الكلاس. كلمة تامبو يعني هي المطر
2: تامبو تقرب شوية الموسيقى لكن التامبو زادة كيف حاسس فيها يقول لك زادة نوع من نوع من أنواع الموسيقى
0: لأنه هي أصلا يعني أمك تانجو كي يدوروا بها يكون معها الإيقاع زادة فيها موسيقى
2: يكون معها إيقاع ويكون معها
0: غناء ونعم نعم هذا هو يعني الاختيار كان ذاتي في البداية موضوعي بعد ذلك يعني من خلال الماجستير نعم
2: بطبيعة الحال هذه التجربة ستتحول إلى خاطر هي واضح أنه من الأسطورة إلى إلى المسرح حاولنا أنه نمسح هالأسطورة هذه ونضعوها على الخشبة حتى تصبح ظاهرة أمامها العولمة وأمامها كم هائل من النسيان من الكتب يعني الطفل اليوم والناشئ اليوم ما عادش يقرأ دونك ما عادش يتذكر كيفاش كنا احنا قبل نسمع الحكايات كيفاش كنا خرفوا لنا دونك هنا احنا جبنا لكم مش حكايه كما تعرفها نحكوها حكايه لكن اليوم هيك تتفرج فيها قدام دونك
0: وكيفاش طرحتوها يعني الحكايه طرحتوها بالشكل ربما المعروف الكلاسيكي ربما للحكايه او كان فما تغيير
2: هو اكيد تم تغيير اكيد تم تغيير لانه اسطوره انزار الحقيقيه موجوده في برشا كتب موجوده هي في الاصل نتاعها يعني عقل الطفل الصغير ما يقبلهاش لأنه كيف أنه مرأة ستقدم نفسها قربانا لهنزار أو لهنزار لهنزار دونك لهنا حاولنا أنه نبدل الإله أنزار أنه يكون هو يعني في صورة مشعوذ حاولنا العلاقات حاولنا نبسطوها للماكسيموم بوسيبل حاولنا نخلو منطقة التضحية بالمعنى الطفولي وهوش المعنى الكبير اللي نجي نشتت ذهن الطفل والنشي بطبيعة الحال حاولنا أنه نمسحها انطلاقا من الأسطورة هذه بطبيعة الحال هذا كله يوقف أمام سي محمد الصالح سي محمد العوادي هو الكاتب النص تعب معنا برشا على خاطر انا تعبت الحق يعني انا جبت له 4 سطور هذه قلت له اسطوره وانت احكي دونك وكان يكتب لي ويبعث لي نقول له لا ما زلنا بعد شويه لانه هذا حق متعطي مع طفل
0: انت سامحني كتبتها قبل البحث بتاع الماجستير ولا بعد يعني سي محمد صالح كتبها قبل ولا بعد
2: لا بعد
0: بعد
2: مدة طويلة بعد أنا خريت الماجستير 2014
0: يعني ما شاء الله يعني 12 سنة تو
2: أي بقيت الحكاية متداولة في في في ذهني أنا لأني أنا بديت في الدكتوراه تو أنا بديت في الدكتوراه لكن الدكتوراه بعدت عليها أنا عملت كاتري منسكي دكتوراه وما كملش
0: إن شاء الله تكمل
2: يعني باسم أمك تانجو
0: أمك تانجو اي علاش ليه ما ان شاء الله تكملها
2: لا سيدي رجعني مكسون درامي ورقحي اكيد
0: تقول انت يعني عمل هكا ينسيك شويه في الدكتوراه
1: وحلوا سمي وحلوا شيء
0: مش يكملوا. هذا اللي قلته انا سي فوزي. حل الشيء ان شاء الله يكمل، لانه ما دام مديت في البحث واخذت الماجستير لما لي يعني بالعكس يلزمك تكمل، واحنا محتاجين للباحثين يعني في هذه المسائل، خاصه هذه المسائل التراثيه وكيفاش نوظفوها يعني مسرحيا سي فوزي هكا ولا ايه؟
1: صحيح بالخص هذوما حاجات اللي تربينا بيهم وعشنا بيهم وفي موروثنا في عاداتنا في تقاليدنا، وبرشا توا صغارنا ما عادش يعرفوهم توا اولاد بالبورتابلوات وبالواحد، ويستهلكوا في خرافات تسوق لهم من خارج البلاد، معناتها يتفرجوا في ديسانيمي ويتفرجوا في حاجات غربيه كريمه. بالعكس احنا مطالبين انه نحييو هالموروث هذايا ونقدمه لهم في شكل معناتها جميل، ونقول لهم هاو شكنا واحنا كنا عملنا هكا ولا نحن عملنا هكا، وعلى الاقل يتعرفوا وما بالك من بعد بالممارسه، وهذا ضروري يلزم، وانا نشجع يلزم سليم وبرشا الناس اخرين سليم. بالعكس انا واحد من الناس نشجعهم باش يتعمقوا في الموروث نتاعنا وباش يحييوا مثل هذه العادات مثل هذه الحكايات ولا الثقافات هذوما، وخليهم نخدموهم ونعملوا عليهم بحوث بالحق معناتها انثروبولوجيه وتكون عندها بالحق معدود مردود هام سواء على المستوى الفكري ولا على المستوى الجمالي والفني.
0: وتتقدم بطريقه اخرى للطفل مش بالطريقه أكيد. القديمه ربما ليها حتى تعطي الفائده وتكون فما عبره، يعني خاصه لانه العمل الاطفال نعرفوا انه حساس ولابد انه كل يعني كل جمله وكل حركه عندها قيمتها يعني، ولابد
1: ان هو تعرف مدام هو اول ما بدينا في البيت من نتذكر انا زميلي المجال التحيه وبقيت كامل الفريق الحقيقه نشكرهم على خاطر تعبوا برشا برشا برشا بالحق. معناتها معز بن شعبان وقت سليم قال راه باش نخدموها في شكل عرائس وعرائس محموله معناتها علاش قالوا ما نخدموش احنا معناتها احنا الممثلين احنا الشخصيات مثلوا ما احنا من غير عرائس تبقى كانوا موكتانغو هي العروسة كما متعارف عليه فهمتني موكتانغو هي العروسة والأطفال هم أشخاص عاديين فسيما لح انه تكون الحقيقة انه الممثلين والناس كل يكونوا في شكل عرائس وهذا اختيار جميل زينا للطفل لانه الطفل في علاقته بالعروسة اكيد باش يكون فما علاقة اخرى مستانس بممثل سرسان يشوف ممثل سرسان يتحرك يشوف العروسة اكيد فما رؤية اخرى فما جمالية اخرى كل عروسة مختلفة على الاخرى كيفاش تتحرك كيفاش تمشي كيفاش تتكلم كيفاش فهمتني معناتها تشوف بعد يجري في جورتك يحب يتصور معها فاكيد فما رؤية اللي خلت السيد المخرج الحقيقة يشد صحيح ان تكون بالعرائس دي والنوع هذا من العرائس.
0: انا عم نحب الحي وليد لوسيع اللي هو تصميم وتنفيذ سينوغرافيا وعرائس يعني هو اللي قام
1: وليد الحقيقة عمل لنا معناتها سينوغرافيا وعمل لنا عرائس جميلة جدا واحنا ديجا حطتنا الصور نتاعهم الحقيقة تعبناه
0: وعرأس ممتاز
1: والحقيقة عملين حاجات مزيانين بالحق معناتها اللي يشوفهم بالحق تحس أمام عروسة أمازيغية بالحق معناتها في لبستها في شكلها في صنعها في
0: ملامح زيادة الوجه
1: في ملامحها أي معناتها لا الحقيقة عملنا خدمة مزيانة حتى السينوغرافية الحقيقة معناتها ما بين السيد المخرج وبين وليد الحقيقة معناتها التفاعل بيناتهم أنتج الحقيقة حاجة مزيانة ياسر على مستوى السينوغرافيا وإن شاء الله تويتي
0: نشوفوها ان شاء الله
1: في تونس وتشوفوها ومعناتها حاجه من الحق مزيانه برشا.
0: نعم هذه الفكره وهذه الشخصيه وهذا التصور الجديد لها سليم يعني شنو حرصت انه باش يكون موجود يعني ركحيا اخراجيا يعني
2: فوالا اول شيء هو تصور جمالي مختلف على التصورات اللي نشوفوها اليوم. اول حاجه انا رهنت على المجموعه أبار أني رهنت على أنه حلم ذاتي رهنت على المجموعة في حد ذاتها اخترت الحق لأنه حتى سي محمد فوزي اللبان أتاح لي فرصة أني نختار الممثلين فاخترت عباد فيهم شكون ما لمسش ماريونات وفيهم اللي مس ماريونات مدة يعني متفاوتين فحاولت انه نقدم التحيه السعاده
0: اي قدمهم لنا ايضا بالاسماء
2: هذاك علاش انا باش نحكي فيهم
0: نعم
2: نقدم لهم تحيه اول واحد بنبدا ريم عبد المجيد صابرين سبوعي محمد فوزي اللبان سليم عمر مواز بن شعبان هذوما ممثلين المسرحية بالنسبة للحرص أنه يكون على الركح جماليا أول شيء حاولت أن نحاكي الفضاء الأمازيغي الفضاء الأمازيغي بطبيعة الحال اللي البيوت مصنوعة من القش وثم بيوت مصنوعة من في مناطق أخرى بيوت مصنوعة من الحجر يعني
0: نعم.
2: كيف تلقيه في كهف يعني العباد هذوما العباد عاشت الفترة هذيك وتزامنت مع هالأسطورة هذه حاولت أن نحاكي هك الفضاء هذاك فكان التعب برشا مع سي وليد نقدم له تحية سي وليد لوسيعي هو اللي أشرف على يعني صناعة الماريونات وصناعة الفضاء متاعنا ما كانش هذاك فقط ما أردت أن يكون على الركح أردت أن يصاحب هذا العمل هزيج تلك الفترة حاولت أن نلم كل الأغاني الموجودة في الجنوب التونسي في الشمال التونسي في الوسط التونسي في الساحل التونسي لأنه عنا أغاني مختلفة عن أغاني صحيح يتجمعوا كل في مفهوم أم التانجو ولا أم التانجو الكل هم يختلفوا ثم أغاني باسم المنسية ثم أغاني باسم سيدي بوزي ثم أغاني باسم القبلي ثم أغاني باسم الكير دونك حاولت أن نلم لو ماكسيموم بوسيبل واتصلتنا وكانت هذه فرصة زادة أن نتعامل مع الدكتور عماد مسعود اللي قام بتلحين هالأناشيد هذه كلها والأهازيج بطيب طبيعة الحاجة وأنا تعبت وتعبت ومن طورة وتعبت طعمنا نفس الكل في سبيل أنه نخرج بحاجة مزيانة فكان يعني الإيقاع يلزم يكون إيقاع أمازيغي ما ينجمش يكون إيقاع اليوم يعني أنا وهنا حاولنا أنه نحاكي هالأسطورة هذه ليس كما هي بطبيعة الحال بل كما كرؤية إخراجية أتحمل فيها المسؤولية أنا كمخرج العمل زاد ما ننساش التقنيين صديقي شكري سلامة صديقي بديار قربي في الـ يعني لي مانيبيلاتور بتاع التكنيك سي شكري اللي عمل زاد التصور
0: شكري سلامة
2: لمير دونك هالمجموعة هذه كلها حاولنا أن نهزوا هالأسطورة هذه ونضعها على الركح بطريقة تتماشى وعالمنا هذا اليوم أول شيء لأنه اليوم رأيت الأسطورة تحكيت ومشيت على روحها وأي واحد ينجم يجي يحكي لك على الأسطورة ويقول لك لو أنزار إليه المطر وترى شنو ويبدأ يحكي لك ويبدأ ذهنك أصلاً ما هوش معاه احنا اليوم في عصر الأسطورة دونك اليوم جبناك أمك تنقو على الركح هاي قدامك وتفرج إذا كان تم بطبيعة الحال أختي سماح أي عمل في الدنيا هذه يطرح تساؤلات وأنا سعيد أنه في هذا العمل أنه تطرح مجموعة من الأسئلة
0: مثل ماذا يعني الجمهور طرح أسئلة أو أنتم طرحتم أسئلة من خلال العمل
2: الجمهور عليه أن يطرح ونحن طرحنا ونحن في انتظار أي تساؤلات لكن ديما احنا المعروف علينا أنه تأويل العمل المسرحي كل واحد تأويله كل واحد ونظرته للعمل
0: صحيح
2: تبقى بعض الأشياء التي يمكن أن تغيب على المتفرج فعلى المخرج أو الممثل أن يطرحها بصورة واضحة لكن أنا الأول العمل بتاعي ونفك كما أنا رأى
0: نعم صحيح
2: أي
0: تفضل
2: دونك هذا هو اللي حبيت نقول لك هذا اللي حبيت كيفاش تطلع امك تنقو على الركح والعمل خلينا اسمه كما هو يعني امك تنقو
0: عروس المطر نعم هذا هو العمل و يعني مهم جدا انه زاد انه ناخذ كما قلنا واتفقنا يعني جميعا انه ناخذ من هالتراث هذايا الكبير برشا والهام وانه نحاولوا انه نقدموه بطريقه معاصره جديده نقربوه للاطفال وللكبار ايضا بطريقه يعني حديثه وجميلة وعميقة في نفس الوقت. هذا هو المهم يعني، اللي مش نستنسخ التراث لكن ناخذ منه ما يفيدنا في حاضرنا وفي مستقبلنا.
2: مع العلم أنه تراثنا كبير واسع، مازال عنا الكثير الكثير.
0: نعم، خاصة اليوم يعني احنا عنا اليوم مش احنا عنا كتونس يعني، نتحدثوا في العالم ككل، هي حرب خفية يعني بين ظفرين، ربما البعض يعتبرها ككلمة كبيرة لكن هي حرب خفية حول التراث. يعني اليوم الناس تتسابق وتتلاحق حول يعني شيء بسيط يعني لتنسبه هو لنفسها مثلا يعني اليوم.
1: ما خير دليل حنبال، أنا أشوف حنبال توا عاملين له في تركيا نصب تذكاري ويحبوا يفكوه اللي هو معناتها التيرموم تاعنا وتاريخنا وحضارتنا وكل شيء.
0: صحيح
1: هذا كلامك صحيح 1000%.
0: يعني اليوم احنا مسؤوليتنا كبيره كفنانين كاعلاميين ككلنا يعني لانه ربما العمل الفني يصل بسلاسه اكثر حتى من اي شيء اخر.
1: اكيد، وانا بصراحه من اهم الاشياء اللي تهمني في النقطه هذه لاني انا الحقيقه تربيت في في في في وانا صغير في في كنت نتفرج في الصور المتحركة ونظير، نتفرج في نقار الزواني ونتفرج في الشنويش ونتفرج في حاجات بالحق ما نتفرجت في منوعات كانوا توانسة يخدموهم حاجات بلهجتنا محلية
0: يعني. وتستغرب أنه سي فوزي المفروض أنه رانا طورنا هيك التجربة هذيك برغم أنه كنا سباقين يعني،
1: كنا سباقين هاتك صحة معناتها تفرج معناتها في ضياع محروس ولا في معناتها في حاجات اللي الحقيقة تربينا معاهم وعشنا معاهم واحنا صغار. اليوم نلقى ولدي ما عاد عنده حد شيء متاعه يتفرج فيه، تقريبا معناتها كل شيء مغربي مدبلج
0: مستهلك،
1: كل شيء في رؤية أخرى وفي حضارة أخرى وفي تراث آخر وثقافة أخرى. بالعكس مهمتنا توا بالعكس أنا نراها أصعب ونراها أهم توا سي لو مومون جامي باش نحييه ولا هالحاجات هذية ونخرجوها وندافعوا عليها ونروجوها ونمسوا بها أكثر نسبة معينة من الأطفال ومن الشباب. العرض متاعنا الحقيقة ماهوش أطفال ما أنت تتفرج
0: ناشئة
1: ما يمشي حتى للناشئة بالعكس ويتمتع ويشيخ.
0: نعم هما الأعمال العرائسية أنا ما نحبش نحصرهم لأنه أحيانا يكون عمل صحيح هو موضوع ربما موجه أكثر للأطفال وللناشئة، لكن مثلا نجد عنا خير دليل أيام قرطاج لفن العرائس، نجد العائلة كلها تتبع العمل وتستمتع به يعني هو موجه للجميع يعني هذا العرض.
1: أكيد، وإحنا هذا عشناه راهو في العرض اللي عملناه النهار 1 جوان معناتها استدعينا بعض الأصدقاء والأخوين واللي جاوا معناتها مع أولادهم وجاوا. الحقيقة المتعة اللي لقيناها ربما حتى عند الكبار أكثر من عند الصغار. متعة كبيرة،
0: ما هو فما حكاية حنين
1: حنين لكن العروسة هذيك اللي خرجنا بها وإحنا صغار وندور من دار لدار ونصبوا عليها الماء واليوم يشوفوا فيها ويشوفوا في خرافتها الأصلية، خاطر برشا واحنا صغار ندوروا بها وما نعرفوش الأصل الحكاية شنو وعليش وشنو علاقتها هي بالمطر وكيفاش علاش نصبوا عليها الماء باش وتشيح شاحة الدنيا وبسبب المطر. فالأسطورة الأساسية ما كانتش معروفة عند برشا ناس.
0: نعم، شنو كان دورك في المسرحية سي فوزي؟
1: أنا دوري كان شخصية سيفاو. سيفاو شخصية رجل مسن اللي هو تقريبا شيخ القبيلة، صاحب الحكمة وصاحب الرأي السديد، فهمتني؟
0: نعم،
1: هذه شخصية سيفاو واللي الحقيقة إلى جانب شخصية تانير هي هذه العجوز اللي في القبيلة الأطفال كل ترباوي يسمعوا حكاياتها وخرافاتها وكانوا يعتقدوا اللي أنظار هذا ملك عادل وشخصية معناتها محلاها، قد اكتشفوا اللي الحكاية مش صحيحة هذيك واللي أنظار مشعوذ شرير وهو اللي أصاب القرية متاعهم بالجفاف والقحط وأصابها بالوباء واللي خلت في الأخر بنية طالة هذه اللي في سبيل إني ترفع المظلمة على قريتها وعلى وعلى وعلى أبوها وعلى الأمراض اللي أصابتهم. دونك قبلت ان تتزوج بهذا هذا الشخص اللي وعدها بطبيعة باش تكون في في في مملكة كبيرة وفي جنة و دونك يعني كانت الحكاية طريفة و...
0: نعم انا ساعات سي فوزي وسليم ايضا انه نتفرج في اعمال موجهة للطفل او للناشئة ونبدا بيني وبين نفسي نفكر نقول يعني يا ريت هالاعمال هذه تتحول الى تلفزيون
1: مش خاص مش خاص خاطر تمشي اكثر وتعرف التلفزه تدخل الديار الكل
0: اي
1: وبالعكس باش يكون عندها بروباغندا كبيره باش يمس اكثر ناس
0: وخاصه لما تتقدم بطريقه يعني يكون فما شكون يقوم بالصور بطريقه جيده جدا وحديثه ايضا لانه تعرف كما قلنا الطفل اليوم ماهوش هو طفل ربما التسعينات او الثمانينات او السبعينات يعني الصوره ولا الاكل ابهار وغيره لو تكون متوفره يعني توصل بشكل كبير القصص هذه
1: أكيد وش خاصة أنه كان عندنا الإمكانيات هذه أنا كسانتر كان جات عندي الإمكانيات هو نحولها هي ولا غيرها بالعكس وأنا معناتها من أهم الأشياء أنا تعرف اللي في المركز عندي ورشة قارة هي ورشة سينما وصورة
0: ممكن أنك تقومها وتولي مسرحية وفي
1: إن شاء الله والله إن شاء الله تبقى ديما تعوزنا خطر الإمكانيات فهمتني أبار ساعة اليوجون ما شاء الله عندي مكبار عندنا المسؤول على على ورش سينما وصورة سينمائي شاب يعمل الكيف وعملوا أعمال حلوة برشا
0: قصي العامري
1: عملوا عمل بساعة كاملة ساعة كاملة تخدم وكان عمل جميل وحضروا له عملنا له يوم لناك وجات الخيال كل تفرجوا فعمل بالمهم وشاركوا فيه الورشة متاع السنتر كان من عمل متميز جدا إن شاء الله تطواتي بنجيو نعرضوه في تونس
0: علاش ليه علاش ليه نعم
1: فالجروب موجود اما التكلفه تعرف اللي باش تخرج باش تمشي باش تكري ماتريال باش
0: وخاصه هذه الاعمال اللي هي صور متحركه تتكلف يعني
1: يعني باش تتكلف اكيد
0: نعم سليم شنو رايك
2: والله هي الحكايه ماهيش جديده لانه العالم
0: اكيد مش جديده
2: اكتسح الشيء هذا وديجا الفزاعه ولت افلام نشوفوا فيها افلام رعب دونك اليقطينة اللي تشعل من داخل واللي نشوفوا فيها زاد الأفلام دونك الشيء هذا سامحني عنتر بيومي صحيح على تونس
0: علي؟
2: ولا جدي بيان يعني اليوم ما ثماش رهان كبير سامح أختي على المسرح العرائي صراف في تونس هل احنا اليوم رانا امام مشكله هويه في قبل ما نبدا نحكوا على المسرح العرائي في حد ذاته احنا امام مشكله هويه انا نفرح لك اليوم في امك طنجو راهي هويه تونس في حد ذاتها راهي هويه راهو
0: النجم في النهار من نهارات يجينا حد يقول لي امك طنجو نتاعنا
1: لازم بالخطر
2: ما دام احنا ماناش حارفين على انه تكون اللم المهلل نحن خلي ثم هاي ثم حاجه اخرى اختي سماع باش نقولها لك اللي ما ثماش تقريبا حتى مش ما نغلطش تقريبا واحد ولا اثنين حصر الاسطوره في كتاب بالعربيه الفصحى ما تكتبتش وكتبها واحد بعد تعليل يعني الحكايه من 2014 كتبها واحد موش معروف اصلا ونهاتي هزيته للمرحوم الله يرحمه سي محمد مسعود دريس يعني جبتوا الشاعر هذا اللي كتب الحكايه كنت لقيتها في مكتبه عموميه في منزل بوزين الكتاب قال لي روزمون كتبت
0: جميل جميل
2: اليوم نحكوا على على امك طنجو كصور متحركه
0: نتمناو
2: لكن المشكله اليوم ولينا نحكوا على منطقه تاع فلوس
1: هو هذا عرض خدمه
2: هذه سمحت في فوزي
1: سمح واصل

0: بتربي بترويج هذا العمل على أقصى حد. أننا ندخل أي جهد في أنه يمس وندخل به لكامل الجهات الجمهورية. فهمتني؟ هذا إلى جانب البرمجة نتاع الوزارة.
1: العروض المدعومة اللي أنتم قريبة ربما تتحصلوا عليها.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله يمكن آخر الجمعة هذه إن شاء الله تتهبط الملاحظة.
1: الملاحظة نعم.
0: أما معناتها بخلاف العروض المدعومة أنا مش نحاولوا أنه نتواجدوا في أغلب الحقيقة الجهات، لأن العروض المدعومة تبقى في الآخر ديما تبقى شوية ديما ما تنجمش تمشي بها أكثر بعيد. تعطيك 15 20 ديما تبقى الكوتا شويه.
1: نعم صحيح.
0: اما باش ندعم باش نحاولوا
1: عروض يعني ذاتيه تكون
0: في برشا بلايص من جهه، لانه كل جهه باش تحس اللي هو نتاعها، كل جهه باش تحس اللي هو تاريخها واللي هو موروثها.
1: وفي مهرجانات ايضا، هناك مهرجانات هناك
0: بالطبيعه الى جانب المهرجانات الى جانب التظاهرات. وهنا ربما نقول حتى نمشي يكونوا ان شاء الله موجودين في مهرجان دولي بمهرجان المستير ان شاء الله.
1: اي
0: باش نكونوا نهار 24 جويلية في مهرجان المنستير.
1: مهرجان المنستير الدولي الصيفي.
0: مهرجان المنستير الدولي.
1: باش تعرضوا فيه المسرحية.
0: باش نعرضوا فيه المسرحية نتاع الرباط.
1: تحية للمسؤولين. تحية على لأنه مش سهل راهو الاختيار هذايا مش سهل.
0: نعرف الحقيقة السيد المدير وبقية الهيئة الحقيقة عندهم ثقة في المركز وعندهم ثقة في أعمال المركز. وشافوا معناتها العمل وبقدرة ربي ان شاء الله باش يكون موجود العمل نهار 24 ان شاء الله.
1: باهي كي ناخذوا هالقرارات هذه الثوريه نسميها انا.
0: صدقني هي تبقى ساعات شويه ايمان من المجموع الكل، فهمتني؟ من المجموع الكل رانا نجموا نمشيوا لبعيد.
1: صحيح.
0: نجموا نمشيوا لبعيد.
1: نعم نعم يعطيه الصحه وان شاء الله ينسجوا على منواله. لانه فما البعض زاد يبرمج عروض مسرحيه كما قلنا. وخاصه الاطفال اللي هو طفل في الصيف منسي شويه في العروض.
0: منسي الحقيقه صحيح منسي. ناقص هذا ناقص العروض بتاع الطفل ناقص الحقيقه.
1: نعم نعم سليم تفضل.
0: كما رجال الحقيقه يراهن على اعمال من النوع هذا ما تنجم كان تحيي.
1: نعم سليم عندك تعليق؟
2: فوالا انا انا ديما نبقى في خاطر ماهوش اول عمل لي هذا، لكن انترغيمي تقريبا باش يكون اعز عمل، لانه ما قلت لك هو ذاتي اكثر منه حاجه اخرى. تبقى المساله نتاع التوزيع. مشكور تو سي محمد فوزي تبان على المحاولات اللي نجم يعملهم هو كمدير ماكسون درامي. لكن الاشكال ماهيش في العروض الذاتيه لهنا. راهو عندنا زاد اشكاليات اخرى نتاع لانه ماكسون درامي باش يوزع وي مي عنده حدود. عنده يعني تم اشكال هو في تونس كامله. هو شنو هو توزيع العروض لمسرح الطفل.
1: صحيح.
2: عندنا اشكال. انا الحكايه هذه تبعني من الكاف.
1: كيفاش؟
2: عملنا يحيى العمل 2013 وخرجنا بها للمغرب.
1: نذكرها عمل جميل يحيى العمل.
2: كانت اخراج في محمد صالح عروض. كانت لحظات جميله. وكانت الوزاره انا نقول هكا نقولها فرانشمون ولا اخاف الا الله. كانت ثم اراده على الاقل. ما لقيناش مشكله في التذاكر تخرج للمغرب. وخرجنا بديكور كبير زاده ووزن كبير والوزاره تحملت المسؤوليه. اليوم لو كان انت تهز امك تنبو حتى الجزائر هي خطوه عليك تقول لك لا ديكورها كبير. انا اقولها وامام مدير ماكسون درامية السينوغرافية هذيك خاصة بتونس فقط. السينوغرافية متاع البرة موجودة عندي وتتحط في شيكان تتهز المسرح.
1: علاش نضطروا انه احنا نغيروا السينوغرافية حتى ولو فما صعوبات المالية هذية؟ ما نجموش نشدوا صحيح يعني؟
2: ما نجموش ترفض.
0: سنحاول ان شاء الله.
1: نعم
0: سنحاول
1: أو سي فوزي متفائل به نمشيو في التفاؤل.
0: العمل خاطر يدافع على روحه.
1: صحيح
2: يدافع على روحه عندك الحق، لكن احنا نحطه في
1: احنا تويكا اللي همنا اسليم هو انه العمل يتوزع في تونس. خلينا ساعه في تونس يتوزع في تونس كامله.
0: هذا الهدف الاول الحقيقه.
1: بالضبط
0: هو يتوزع في تونس.
1: نعم يشوفوه من الشمال
0: اكثر عدد ممكن.
1: بالضبط يشوفوه من الشمال الى الجنوب وبعد

0: سينش نتحدث على العروض الخارجية مش مشكلة. لأنه علاش أنا قلت إذا فما عروض راهي تعرضت في تونس، تونسي في بنزرت ولا تونسي في منزل بوزيين ولا في القلعة الكبيرة ولا في في عنق جمل ولا فين، ما شافهمش. هذه اللي احنا على الاقل خلينا نحقق الاكتفاء الذاتي،
1: نحقق نسولو
0: خلينا نسمع التوانسه الكل يشوفوا هالاعمال
1: اللي موجود داخل الجمهوريه، من حقه باش يتفرج الاعمال هذه ومن حقه باش يتمتع،
0: وخاصة انه
2: خاصة انه هي تحاكي الصغر نتاعو يعني
0: بالضبط.
2: وكان سواء البو ولا الولد تجي يتفرج عليه يقول له، يقول له ولدي انا امك طنقو عشتها انا وانا صغير.
0: بالضبط، باش تخلق حوار يعني بين العائله
2: وبين ولده
0: والطفل. نعم صحيح،
2: لانه اليوم ما عندناش حوار ما بيننا احنا وابنائنا، احنا عندنا حوار مع الاله الغريبه هذه في ديننا تو.
0: والله صحيح صحيح. ونرجع، وأنا ديما نرجع ناخذ مثال اللي احنا النجم ونستثمره في هذا، النجم يكون المسرح هو القائد في الحاجة هذه، ونمشي لبرشة محامل أخرى مثل التلفزيون مثل السينما مثل غيره، لأنه نشوفه مثلا كوريا شنو عملت، يعني الآن الصور المتحركة الكورية غزيت العالم يعني معناتها، وخلقت نموذج كوري شبابنا الكل يسعى لمشاهدته تويك الآن،
1: وكبار حتى قبل الصغار
0: صحيح. نعم يعني نجموا نبدأ كمشروع حتى بشوية بشوية، وخاصة عنا طاقات كبيرة راهو في الإعلامية في كل شيء، في صناعة في التصور في كله، هذه نجموا نوظفوهم شباب عنا ما شاء الله، فقط أنه نعطيهم الثقة يعني والمسؤولية إن شاء الله.
1: يجب نسمع بعد إذنك
0: تفضل.
1: هذا معناته صحيح، وعندنا الطاقات في المجال الكل، سواء في المسرح سواء في التكنولوجيا في الانفورماتيك في الصورة، يبقى يجب يكون عندنا الإرادة. هذا ما ينقصنا، يجب يكون عندنا الإرادة والمراهنة على الشيء.
0: نعم، الإرادة والمراهنة والأموال
1: والأموال تكون فما الإرادة. أنا نمن هكا والله أعلم، ربما تكون فما الإرادة نتصور أن الأموال راهي تتوجد، تكون عندنا الإرادة نحبه نعم قدرة ربنا أنه نلقاه
0: إن شاء الله.
1: إذا فماش الإرادة مشكلة، هذه المشكلة. وأنا تصديقا لكلام نعطيك حاجة هيك في تحسيسة، عندنا خدمة أطورة مصفوك للناس في 2017 ومجموعة من الأصدقاء في إطار شركة خاصة مسرحية اسمها المخترع.
0: نعم.
1: مسرحية جميلة جدا الحقيقة. هذه المسرحية من صاحبها الحقيقة قال علاش ما عملوش ديساينيني كيما تحكي انت ذكر. وخص لها مجموعة وكيب وجا وترفع عليهم وبيتهم بحذايا ووكل وشرب إلى آخره، معناتها وتصورت وفي الآخر ما لقاش شكون يعطي شكون يبيعها.
0: نعم.
1: فهمت؟ في الآخر ما لقاش شكون يبيعها والتوا. هاكي متعيشة في الدرج كما نقول.
0: نعم للأسف.
1: فهمتني؟
0: للأسف. وهذا اللي يخلي برشا يعني شباب عندهم الإمكانيات أنه ربما يضطر أنه يا إما يتخلى عن حلمه وعلى كل الموهبة اللي عنده، يا إما يقرر يخرج خارج حدود الوطن ويقوم بيحقق حلمته خارجها للأسف.
1: هو السيد هذا
0: يتوى خارج الوطن. بالضبط هذا هو. هذا هو. يعطيكم الصحة إن شاء الله. العمل الذي يلقى طبعا الصادين، تنتظروا الملاحظة والعروض المدعومة وبعد المشاركات الأخرى داخل وخارج حدود الوطن. سليم عندك عمل آخر وإلا مركز توا على أمك تانكو عروس المطر؟
2: لا توا مركز على أمك تانكو كمشروع خليه يرى النور، وبعد هو شاف النور مبدئي إن شاء الله يتوزع
0: بالشكل الكافي. نعم.
1: أنت ممثل في عمل آخر.
0: هو ممثل.
1: قلت على سليم، قلت أنت ممثل في عمل آخر ديجا.
0: أي أنا شنو الممثل؟
2: أنا نحكي عن إخراج، لكن أنا ممثل في مسرحية أخرى هي سر السعادة.
0: سر السعادة.
2: أي. شركة فاصل للإنتاج. دونك
0: إخراج شكون؟
2: إخراج في محمد بن صالح العويد.
0: أي تحية لي.
2: النص نتاعو
0: جيمي. هذه عرضت ولا ما زالت؟ ألو سليم؟ سي فوزي؟ سي فوزي؟ ألو سي فوزي؟ أهلا وسهلا مرحبا، ما زلتوا معنا؟ الو الو الو سي فوزي، يظهر لي فما مشكله في التغطيه طبعا كالعاده الشبكه للاسف هالايامات نعرف شنو المشكل بالضبط، ما نعرفش اذا رجعوا معنا. سي فوزي معنا ولا سليم؟ سليم اهلا وسهلا، يظهر لي اكهو هذا احنا لما حال عطينا كل التفاصيل عن هذا العمل اخر انتاجات مركز الفنون الدراميه والركحيه بالمنستير. شكرا جزيلا سي محمد فوزي اللبين، مدير مركز فنون دراميه والركحيه بالمنستير، الممثل والمخرج، كذلك الممثل والمخرج سليم الهمامي. شكرا لكم الكل على المتابعه، شكرا صديقتي سهير زين، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قزان. إن شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء صباحا غدا، يعني غدا تقولي سهير غدا حسيتها بعيدة، يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء على الساعة 10 في المشهد الثقافي. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة الرواية السرية، رواية حجرة السيد مثالا للصديق الكاتب مختار الفجاري. مختار الفجاري أستاذ جامعي روائي وباحث في العقل التاريخي العربي، وله منشورات عديدة في هذا المجال. مرحبا بك أستاذي العزيز مختار الفجاري.
2: يعيشك سي محمد، بارك الله فيك. بارك الله فيك سي محمد، نشكرك على الاستضافة، ونشكر الإذاعة الثقافية على هذه الفرصة السعيدة.
1: العفو، هذا حق لكل كاتب، يعني أن يحضر، أن يقدم إذن كتابه الجديد، منشوره الجديد، احتفاء بك وبالأدب التونسي، وهذا الأدب الذي نسعى إلى أن ينتشر أكثر وأكثر في الداخل وكذلك في الخارج. صديق كمال الطياهي، شاعر شعبي، وسعيد أيضا بحضورك لتقديم هذا العمل.
3: شكرا سي محمد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، ونحتفي أيضا بالدكتور الكاتب سي مختار في روايته الجديدة، وإن شاء الله نعديه مع بعضنا فترة وفسحة جميلة.
1: نعم، إذن قلنا موضوع هذا العمل يرتبط بالرواية السيرية، السيرة الذاتية سي مختار، يعني أصبح حضورها لافتا في الأدب العالمي، وحضور الذات وما يحيط بهذه الذات من قضايا، لعله الآن زمن الاغتراب يدفع إلى العودة إلى الذات للتعبير إذن عن قضاياها، مشاغلها، إلى غير ذلك. لو نعرف إذن بهذا الأدب ما يسمى بالسيرة أو رواية السيرية أو رواية السيرة الذاتية. نعم،
2: هو في الحقيقة أنا منطلق اللي نحب ننطلق منه هو أنه العلاقة المتينة في الأدب بين الذات والموضوع. وفي الحقيقة كل أدب هو ينطلق انطلاق ذاتي أو منطلقا ذاتيا، والمعيار في ذلك من سبقنا في كتابة السيرة الذاتية طه حسين عندما سأله غالي الشكري عن الأيام ما هي، فأجابه قال، سأله هل الأيام سيرة ذاتية أم رواية، أجابه قال وما الفرق، الأدب كله سيرة ذاتية. إذن لاحظ معي جيدا، لم يقل طه حسين الرواية هي سيرة ذاتية، وإنما قال الأدب كله سيرة ذاتية. نعم، هناك فرق، هناك فرق. إذن الرواية يمكن أن تكون لها، لا توجد حدود صارمة بين هذه الأجناس، التجاور الأجناسي، وهناك بينيات وهناك تداخل إلى غير ذلك. إذن هذه الخصوصية يعني التي نجدها في العلاقة بين الرواية عموما وبين السيرة الذاتية في المستوى الشخصيات، في مستوى الأماكن، في مستوى كذا، ولكن الشخصيات تختلف السيرة عن الشخصيات في الرواية. الشخصيات في الرواية تكون خيالية، ويكون الكاتب حرا في أن يفعل ما يريد بشخصيته ويصنعها كما يريد، بينما الشخصية في السيرة الذاتية هناك دي كونترانت، يعني هناك إكراهات تجعل الكاتب الروائي الذي يريد أن يحول السيرة إلى رواية أمام صعوبات أكبر، وأمام الضوابط يجب أن يتخلص من الضوابط السيرية ليذهب إلى الضوابط الروائية، وهنا تكمن المشكلة. مشكلة، وأنا في تجربتي قضيت 4 سنوات تقريبا وأنا أصارع كيف أحول هذه الأحداث الواقعية وهؤلاء الشخوص أحولهم إلى مجال الرواية.
1: صعب جدا. نعم.
2: وأعطيهم بعد تخيلي وأسماء مستعارة وغير ذلك، وأن أصنع من هذه الشخصية التي لها علاقة بي أن أجعل منها شخصية روائية، وهي أبو غضوان الجريري.
1: نعم. كمال طياهي، ذكر سي المختار يعني هذه صعوبة ناجمة عن تحويل هذه الأحداث المرتبة والمتسلسلة إذن تاريخيا إلى مرجعية أخرى فنية أو إلى بناء فني يقوم على التخييل وعلى توالد الشخصيات. إذن هناك فرق بين الجنسين، بين السردتية والفن الروائي، ومن هنا تأتي هذه الصعوبة، صعوبة هذه الرواية السيرية. نعم،
3: هذا بالتأكيد هي معاناة أن يحول الكاتب الواقع من أحداث تاريخية وأماكن وجغرافيا معينة مع شخصيات مع وقائع، وأن يتحدث عن سيرة، سواء يتحدث عن سيرته وعلاقته بهذا المكان وهذا الجغرافيا وهذه الشخصيات وهذه الأحداث وكيفية إخراجها إلى المتقبل وإلى القارئ، مع المحافظة على الهدف والجنس الذي سيتلقاه القارئ. هل كل جنس من الكتابة له ضوابطه وله طرق في إبرازها، على الكاتب أن يراوح ويحاول أن يوفق ما بين جنس الكتابة والصورة والفكرة التي يجب أن يثيرها بطريقة فنية معينة طبعا.
1: نعم، إذن لو نختزل إذن ما قلته سي مختار وما قلته أيضا صديقي كمال، أنه رواية سيرية هذه يعني يمكن أن تجمع أيضا بين التجربة الشخصية، بين ما عاشه المتكلم السارد الكاتب إذن في الواقع، وبين الاستجابة لخصائص الأدوات الفن الروائي من تخيل وبناء سردي وحوار ووصف وبناء شخصيات وكذلك بناء أمكنة وأزمنة. إذن حضور تجربة الكاتب أو جزء من حياة الكاتب سي المختار يعني يقوم على مجموعة من الحيل السردية، منها اعتماد ربما ضمير المتكلم، منها بناء الأحداث والذكريات وفق رؤية إذن فنية واضحة، خاصة في مستويات إذن الجمع بين التوثيق والتخيل، وهذا كما قلنا إذن صعب. أهم الصعوبات التي واجهتها في الكتابة، هل هي في مستوى البناء الفني أم في مستوى إذن تحويل الشخصيات من الواقع إلى التخيل، بحكم أن الشخصية الروائية هي شخصية متطورة لا شك.
2: طبعا شخصية نامية. شخصية نامية. صعوبة في البناء وفي يعني هي كل الأشياء، لأنك ستنقل هذا الواقع إلى رواية، ستجد صعوبات جمة، ولا لا يمكن أن تدرك الصعوبات إلا إذا واجهتها. يعني أنت تقول من السهل أن أحول سيرة إلى رواية، وعندما تبدأ في التحويل فإنك ستصطدم بشكل كبير، خاصة بالشخصيات والأحداث، وخاصة أنك كيف تحقق إحدى الضوابط الرواية، إحدى الضوابط الرواية، وهي المتعلقة بأنك تكون مستقلا بنفسك ككاتب. يعني يجب أن تترك حرية التصرف للشخوص لتعبر عن نفسها. فأنت الكاتب المثقف الأستاذ المدرس إلى غير ذلك، عندما تترك حرية لبغضوان الجريري، بغضوان الجريري عنده عبارات نابية، فكيف إذن؟ ولذلك اخترت ضمير المتكلم تركته، وهي ما يسمى باللافيزيان يعني الرؤية، فتركت له الرؤية تصرف. فأنت فهذه من الأشياء التي تجعلك ناجحا في التحول من السيرة إلى الرواية، بينما السيرة تقوم أساسا على التحقيق بالمعنى النقدي ليس بالمعنى القانوني، التحقيق، بينما الرواية تقوم على التخيل. فإذا أنت اعتمدت السيرة يجب أيضا أن تعتمد الضوابط، ومن بين هذه الضوابط الصدق، وإن كان بعض النقاد يرون لا يرون صدقا في السيرة، لا تكون السيرة إلا كذبا، لأن الكاتب سيصطدم بمغامرات لا أخلاقية.
1: ودليل ذلك المختار أنه كتاب الأيام لتحسين في الأجزاء المختلفة الأول واثنين وثلاثة، قام إذن على انتقاء أحداث يعني لتضخيم الذات.
2: بالضبط.
1: فطاحوسين عندما تحدث عن طفولته ثم عن فترة دخوله للأزهر ثم دخوله للجامعة سكت
2: عن ماذا؟
1: عن سلبيات، عن مساوئه، عن فشله أيضا حتى في مصر
2: النفس
1: الانتقام
2: لأنه يكتب سيرة.
1: نعم هناك سعي إلى تضخيم الصورة،
2: صورة الفتاة.
1: نعم صورة الفتاة وصورة إذن الطالب الذي نجح،
2: طالب الذي نجح
1: في الجامعة وكذلك، وحتى الحكم الذي أصدره على شيوخ إذن الأزهر كان من وجهة نظر واحدة، يعني يمكن أن تكون صادقة كما يمكن أن تكون كاذبة، وأنا مع رأيك سنختار في كون إذن السيرة الذاتية إذن تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب. نعم
2: وهذا الصدق يتفضل، وهذا الصدق في نهاية الأمر هو ورطة، يعني إما أن تكذب أو أن يعني تكون صريحا يعني تقع في المحظور. ولذلك الرواية مخرج، هي مخرج، فالرواية يمكنك أن تترك له المجال، ضمير المتكلم تكلم على نفسك، وأنت يعني في الرواية عديد الأشياء طريفة يعني.
1: نعم.
2: طريفة، والذين يعرفون أن هذه السيرة يقولون أنت كيف ذهبت إلى المخور في تونس العاصمة وكيف ذهبت موجودة، فهمت؟ فأبو غضوان الجيري وجد نفسه فجأة في هل البوح الذي يجب أن نتحدث عنه.
1: نعم سمختار، يعني هذا النوع من الرواية يقوم إذن على خصائص أو على تقنيات معينة، منها توظيف الاسترجاع، هذا من جهة لأنه أنت ستستدعي زمنا طويلا، فلا يمكن في رواية أن تستعمل ما يسمى بالزمن الخطي، لابد
2: التقليد
1: التقليدي. نعم لابد إذن من تهشيم هذا الزمن
2: بالضبط،
1: أو تم استعمال الزمن المتشظي انتقاء ربما كما يفعل أو كما فعل طه حسين في الأيام. قلت يقوم إذن هذا النوع من الكتابة على الاسترجاع، على نوع من التأمل أيضا، وكذلك كما قلت أنت منذ حين الاعتراف أو لغة الاعتراف. نعم
2: هو قضية الأزمنة في الرواية عادة تكون متعددة الأوجه، إما أن يتبع الروائي وهذا أصبح أمرا تقليديا خطية كرونولوجية، يعني يبدأ من نقطة معينة وينتهي في نقطة معينة، وهذا أمر تقليدي تجاوزته الرواية بأشواط من الزمن، أو أن يكون الزمن يعني ومضة ورائية عكسي، يعني ينطلق من النهاية كما بدأ لياطر مثلا، لياطر معناها زكريا المرسلي يبدأ من الجريمة ويقول ما كنت يعني أنا زكريا المرسلي، ويبدأ من نقطة النهاية ثم يعود في البداية تدريجيا يعود ليتحدث عن هذا الزمن الارتدادي أو الزمن الدائري. الزمن الدائري هو الذي اخترته أنا في كتابة هذه الرواية. لماذا؟ لأن قسمت الكتاب إلى فصول، الرواية إلى فصول، وتبدأ في كأنك تبدأ بشكل كرونولوجي خطي، ولكن تعود من حين لآخر. نعم. تعود فيكون هذا سميته أنا ريدوندانس، معناها الزمن. نعم. كيف أقول الذي يعود بشكل يعني دائري.
1: بعد إذنك سمختار أعود إلى كمال، يعني أسألك في هذا المعنى، أعظم رواية في هذا النوع، النوع السيري، تعتمد على الذاكرة كمحور للسرد، وسنرى ذلك أيضا مع رواية إذن حجرة السيد للمختار الفجاري، يعني يعود إلى ذاكرة فلاش باك ما قال سمختار، يعني استدعى إذن لا شك
2: طفولة
1: أمكنة مخصوصة، صورة الأم في حركاتها المختلفة، وضعية إذن المجتمع في تلك الفترة، إذن سلطة الذاكرة في هذا النوع من الكتابة.
3: هو في هذا النوع من الكتابة الذاكرة طبعا هي المحرك الأساسي للكتابة، هي المحرك الأساسي للكتابة، ومع استحضار التاريخ الأماكن أيضا والجغرافيا في هذا في الأحداث، إلى جانب كل الشخصيات التي سيوظفها في إبراز العمل الفني. أهمية الذاكرة هنا الانتقائية أولا كما قال الكاتب، في اختيار أحداث معينة بعينها من أجل أنه يظهر صورة.
1: أنا سؤال، هل أنه الجانب الانتقائي يخضع إذن لجوانب فنية روائية، أم هو يخضع لجوانب احتفائية؟ لن أسأل الكاتب، أسألك أنت.
3: هي فيها من الجوانب الذاتية التي ينتقي فيها حضور الكاتب في شكل في أحداث طبعا مع تضخيمها وتخيلها لإبراز تكبير الحدث من أجل إعطائه بعد فني، وأصلا والتعبير عن قضية معينة، استحضار حدث معين، استحضار تاريخ معين، حتى واستحضار وقائع، تخيل وقائع، توظيف الجغرافيا، توظيف التاريخ، توظيف الشخصيات، توظيف حتى أسماء الشخصيات، استعمال لعديد التقنيات، يعني إذا صح التعبير، وهي الفنية من أجل انتقائية لإبراز
1: قضية الجوانب الفنية أيضا. نعم،
2: هي المشكلة في ذاكرة الطفولة. عندنا بحث قد قام به طالب في الجامعة، طالبة، عن ذاكرة الطفولة في الرواية. عندما يعود الكاتب إلى طفولته عادة يتذكرها بطبيعة الحال، وعندما يتذكرها يعني في نهاية الأمر هي كل ما يبقى في الذاكرة بعد أن ينسى كل شيء، يعني هو يعود في نوع من الاستدعاء كذا الذاكرة، فربما ينسى أشياء، أنا أشياء كثيرة كنت تمنيت لو أضفتها، فهمت؟ إذن هذا ما أسعفته به الذاكرة. ولا تنسى أن الكاتب عندما يتجاوز عمر معين ليس كما هو في الطفولة. إذن ذاكرة الطفولة في الرواية هي ذاكرة بالدرجة الأولى انتقائية، لأنه ليس انتقائي عن قصد، وإنما ذاك ما يبقى في ذاكرتي. لماذا يتذكر؟ حتى في علم النفس، لماذا يتذكر الإنسان؟ لأن هناك مثير يدفعه إلى التذكر.
1: نعم.
2: فهناك هذا المثير
3: ما يريده في بعض الأحيان،
2: أو ما يريده أو توجيه معين،
3: ما يتذكرها يتذكرها ولا يمكن توظيفها. لا يمكن توظيفها، أو قد تعود بصورة أخرى.
2: بالضبط، لا يمكن توظيفها كما قلت.
1: نعم. هناك الكثير من الأعمال العربية المشهورة أيضا في ما يسمى بالرواية السيرية، يمكن نذكر طبعا رواية الخبز الحافي،
2: طبعا
1: محمد شكري، التي تعرضت للحياة القاسية في الطفولة وكذلك في زمن المراهقة.
2: ليت لنا جرأة الخبز الحافي.
1: طيب طبعا. رواية الحي اللاتيني أيضا،
2: أي حي اللاتيني،
1: رسمت وعبرت وسردت تجربة الكاتب الدراسية والعاطفية في باريس. هناك كتاب أيضا مهم لماكسيم غوركي، طفولة، يعني سرد فيها يعني طفولته وتكوينه النفسي والاجتماعي. كتاب أيضا ربما هو مغمور أو منسي، كتاب البحث عن الزمن المفقود في مارسيل بروست. هذا كتاب إذن أيضا يندرج في هذا النوع من الكتابة السيرية. سلمختار، يعني وأنت تكتب هذه الرواية، لا شك أن الفن، الموسيقى، الأغنية، الفنون، بقية الفنون أيضا لا تبتعد عنك.
2: طبعا.
1: نعم،
2: بطبيعة الحال، يعني الرواية هي فن من بين الفنون، يعني عندما نصنفها في إطار التصنيف العام للفنون فإننا نقول إن الرواية أثر فني فردار، يعني وكذلك عندما الرسام يرسم لوحة أو الموسيقي يضع يعني إبداعا موسيقيا إلى غير ذلك. إذن هذا الفن الروائي هو في نهاية الأمر فيه نوع من الحبكة، وفيه نوع من الصناعة، وفيه نوع من يعني يجد الكاتب في نفسه ما يمكن أن يكون إبداعا وفطريا فيه، ولكنه عندما يبدأ في ممارسة تلك الكتابة الفطرية فإنه يكتشف أنه إما أن يكون مجرد حكواتي أو أن يكون روائيا، وهنا تدخل صناعة الفن. فيجب أن تعرف هذه الصناعة ويجب أن تتقنها، كما أن هناك في الرسم أيضا هناك أيضا مقاييس مضبوطة يجب أن يعتمدها. ولذلك هذه الرواية هي في نهاية الأمر هي فن من الفنون، واقترحتها أنا كرواية. بطبيعة الحال رواية سيرية ممكن، لأن مصطلح الرواية السيرية هو أقرب الأجناس الأدبية السردية إلى الرواية الصريحة، والسيرة الذاتية هي أبعد ما يكون.
1: نعم، أبعد ما يكون. إذن في هذا كمال، لديك رأي في هذا الموضوع؟
3: أريد أن أوجه سؤال فقط للدكتور في الكاتب فيما يخص الرواية، نظرا لما لاحظته فيها من حضور لأحداث تاريخية واقعية، و وأيضا للحضور الملفت للجغرافيا، سواء في حجرة الصيد كرمز، سواء حتى في المدينة تنقله كذا، كيفية أو كيف اختار الكاتب هذا الجنس على أساس أنها رواية وليست سيرة.
2: ليست تاريخ.
3: ليست سيرة.
2: سيرة غيرية.
3: ولا.
1: نعم. سيرة تاريخية. بيجاز قبل أن ندخل.
2: سيرة غيرية.
3: نعم نعم.
2: هذا ما أنا فهمت من كلامك أنه الجانب التاريخي والجانب أنني ربما أكتب سيرة الجريرات.
3: نوعا ما.
2: طبعاً هذا ما فهمته.
3: نعم هذا ما قصدته.
2: الذات الفرد يعيش في مجموعة. البعد الاجتماعي لا يمكن أن تنكره، وأنت مضطر، يعني هذه حتميات، مضطر عندما تتحدث عن تجربة الفرد أن تمر بتجربة المجموعة. إذن يمكن أن يجد عرش الجيرات في هذه الرواية سيرته، فهمت؟ فهي إنشأت سيرة الجيرات أو سيرة غيره. وكذلك يمكن الكاتب نفسه أن يجد سيرته من الناحية الجغرافية. هناك فضاء ويعني أدرجت خريطة، خريطة قديمة.
1: نعم.
2: حتى قبل أن تظهر مدينة حفوز، يعني هي مدينة فرنسية معناها.
1: نعم.
2: فهمت؟ يعني لماذا؟ لأن هذا الفضاء كان فيه ما يسمى بسيد علي الزيتوني، وسيد علي الزيتوني هو جد أبو غضوان، أبو غضوان الجريري.
1: نعم.
2: من الأم جدته الزيتوني، إذن هذا ولي صالح إلى غير ذلك. فهذا الفضاء الكبير وهو فضاء بدوي، عندما ينزل هذا الرجل إلى المدينة اكتسب من ذلك الفضاء صلابة، صلابة حجرة الصيد، صلابة الجبل، يعني سلوك الجبل إلى غير ذلك. عندما نزل المدينة بقي عنده ذلك الأمر، فبقي شخصية بدوية متصلبة حتى في المدينة، وهذا جلب له الكثير من المشاكل، كيف يتأقلم، كيف يحقق ذاته. فكانت هناك صدامات، ولذلك وضعنا في العنوان معارك بوغضوان الجريري.
1: نعم.
2: يعني هذا الجبلي الذي دخل المدينة كيف يمكن أن يعيش في المدينة وهو متصل.
1: نستمع مختار الفجاري إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من حجرة الصيد بصوت ملك داري، ثم سنعود.
2: شكرا.

0: حدائق السرد. ما كنت أعرف عن القدر شيئاً حتى ذلك اليوم. كان ذلك يوم 2 من سنة 1973، وقبل أسبوع فقط من امتحان السيزيام المجيد. كنت أستعد للامتحان بكل جد، لم أرسب سنة واحدة منذ دخولي بالسنة الأولى، رغم قساوة البادية وبعد المسافة عن المدرسة وأغنام أبي التي كنت أرعاها منذ العودة من المدرسة وحتى المغرب. في ذلك اليوم المشؤوم وأنا أقتاد أخوي معي إلى المدرسة، وقف كلب وسط الطريق وسد علينا كل المنافذ. كان الطريق مغلقاً بطواب الهندي، فلا سبيل إلى الهرب يميناً أو شمالاً، وكانت أوامر أمي بضرورة الاعتناء بأخي وأختي لا تفارقني، لا سيما وقد خلفت المسؤولية عن أخي الكبير الذي مر للتعليم الثانوي بالمدينة. لأول مرة أحسست ما معنى المسؤولية وحماية أفراد عائلتي. فكرت أكثر في أخي الأصغر بيجو، فهو من سيكون الضحية في حال هروبنا. سأكون أول الهاربين وسيكون آخرنا لأنه أصغرنا. وضعت أخوي خلفي وقررت المواجهة. لم يترك لي الكلب أي فرصة للتخطيط والاستعداد وانطلق كالسهم نحوي. دخلت في معركة مباشرة وشرسة مع كلب جسدا لجسد وقبضة يد لأنياب ومخالب. كانت أول معركة وجودية أخوضها وأنا في سن 12 بكل نحافتي وقصر قامتي. تيقظت في غريزة حب البقاء وحفظ النوع وأنا أواجه أشرس حيوان مصاب بداء الكلب. مزق الكلب يدي، كانت أنيابه تارة تتجه إلى اليمنى التي كانت تطوق رقبته، وطورا إلى اليسرى الأقوى التي كانت تحسن اللكم. استطعت أن أسقطه أرضا ونسيت دمائي، وبدأت أرطم رأسه على السطح بكل ما أوتيت من قوة. نسيت نفسي وتحولت إلى وحش. لم تكن غريزتي تملك آنذاك سوى ثقل الوزن أداة للانتصار، ذاك ما وفرته لي الطبيعة أفضل منه ولا شيء غيره. وحين ضيقت عليه الخناق وعرف أنه مهزوم لا محالة، انسل من تحتي هاربا. تبعته أجري وقد عاد إلي من البشرية الكلام، فبدأت أشتمه بكل ما تعلمته من أبشع النعوت. ثم التفت لنفسي فوجدتني ممزق الأطراف. عدت إلى المنزل وأنا في حالة يرثى لها. أصيبت أمي بالهلع وانهارت من شدة الخوف علي من دائه قبل أنيابه. قامت جدتي بإسعافي وأقبل والدي من الجبل مسرعا، وحملت إلى القيروان في عربتي 404 ألبشي التي كانت على ملك أحد الجيران. هناك حولوني إلى مكتب باستور بمستشفى ابن الجزار لتلقي العلاج ضد داء الكلب، وألزموني بالقدوم يوميا لأخذ حقنة مضادة للمرض كل صباح. من رواية حجرة الصيد مختار الفجاري. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية السيرية، رواية حجرة الصيد للمختار الفجاري مثالا. وطبعا هذه الرواية صدرت عن دار نقوش عربية، ووردت إذن في 353 صفحة من الحجم المتوسط. هنيئا لك سيدي العزيز.
2: شكرا.
1: بهذا العمل الروائي الجديد.
2: شكرا.
1: نعم، في الحقيقة نسخة في إخراجها أنيقة جميلة. والخط واضح للقراءة، وطبعا نشجع أيضا على اقتناء مثل هذه الأعمال التونسية التي ترصد لنا إذا ذاكرة وكذلك بيئة مخصوصة في تونس، أعتقد في القيروان.
2: القيروان حجر الصيد
1: اللي في القيروان،
2: العين البيضاء. العين البيضاء
1: أين تقع بالضبط؟ العين
2: العين البيضاء كما حددناها هي على الحدود بين حاجب العيون وبين حفوز، وتنتمي جغرافيا إلى حفوز لكنها قريبة جدا من حاجب العيون. ولو سمحت أخ محمد أريد أن أتحدث عن شيء في غاية الرمزية.
1: نعم.
2: هناك ما يسمى بالعيون، عين البيضة، عين أحمد، حتى أذكر زميلي في دفاتر جيلاني ولاد أحمد. نعم. من عين أحمد هو
1: صاحبي كرعاني.
2: صاحبي كرعاني صحيح، وأنا من العين البيضة وهم متجاورين. وثم عين غراب وعين زينة. العيون اللي كانت قبل في عهد الروماني تسمى أكواريجا، المياه الملكية. هذه العيون لما جاء الفتح الإسلامي أطلق عليه اسم العيون، وأطلقوا على حاجب العيون مسكليان، هي كانت مسكليان، وأطلقوا عليه تسمية استعارية حاجب العيون. لماذا؟ لأن الحاجب في الأعلى كالحاجب كحاجب العين، والعيون من أسفل. إذن هذه في الحقيقة معناها صورة تبين منطقة حجرة، منطقة العين البيضاء وحجرة الصيد. إذن منطقة العين البيضاء هي تقريبا على يعني بين ضفتي واد زرود واد مرقليل، فهمت؟ يعني من الغرب واد زرود، ومن الشرق واد مرقليل، ومن الشمال يحدها جبل طرزة، ومن الجنوب يحدها جبل الطويلة، جبل حجرة الصيد.
1: ممتاز جدا. أي كمال
3: رأس محمد،
1: أي ننطلق معك لتقديم هذا العمل؟
3: هو عمل رائع بالنسبة لي كرواية، كانت رواية أو سيرة غيرية تقريبا على أن صنفها الدكتور في جنسها، تتحدث عن معارك هذا أبو غضوان الذي أجريري، وكأنها في سيرة لتشابه نوعا ما السيرة. معتها عطتني فكرة أو استحضرت فكرة السيرة الهلالية، والتغريبة الهلالية،
2: سيرة غيرية
3: تتحدث عن جريرات أو عرش جريرات الذي مثله أبو غضوان في معاركه بشخصية أقرب إلى الشخصية التي تربت في الجبل، تشربت على حجرة الصيد هذه بكل رمزيتها وبعدها الفني، الذي حمله معه إلى المدينة و حارب وصارع في المدينة، وتعرض لعديد المعارك التي خرج منها منتصرا، خرج منها أقوى، ساق له القدر عديد الوضعيات والمشاكل. استعمل فيها الكاتب لغة سلسة جميلة، واستعمل أيضا حضور للتاريخ، حضور للجغرافيا، حضور للشخصيات التي كانت كلها تقريبا فيها الشخصيات تدور حول الشخصية المركزية، الشخصية المحورية اللي هو أبو غضوان الجريري، وكانت فيها عديد القضايا وعديد الأبعاد الفنية التي
1: نعم.
2: لو سمحت إلى ذلك نعم. تعليق في الحقيقة، أشكرك أخ كمال على ما تفضلت به، وأنت تذهب إلى أنها سيرة غيرية وتهتم بعرش الجريرات، ولكن هذا النصف الأول من الرواية، لأنك الآن ذكرت أنه تحول أبو غضوان تحول للمدينة،
3: تحول،
2: إذن سينتقل السرد إلى المدينة وتصبح أيضا سيرة المدينة، لكن لا هذه ولا تلك. لماذا؟
3: هو تحول
2: لأنه هو الذي تحول، إذن هو الذي تحول من الريف إلى المدينة، فاتبعه السرد، لحق به السرد، إذن هي حياته، هي قصته، إذن هي سيرة انشأت، معناها هي رواية، هي سيرة في شكلها، ولكن في بنائها، في هندستها، في هي رواية.
1: نعم. يعني هي رواية سيرين. نعم. وهذا حددناه يعني منذ البداية. يقول الكاتب في الصفحة الأخيرة للغلاف: لم أنسى حجرة الصيد التي احتضنتني صبيا وأرضعتني الشهامة والشجاعة ومواقف الرجولة، ولم أنسى البسيسة، ولم يفارق مخيلتي ذلك الحذاء المرقع الصغير على قدمي ذلك الحذاء الذي ضاقت به قدمي ذرعا وأذقته مرا ذلك الحذاء الذي لوى أعناق الأصابع عذابا وثقبته الأصابع انتقاما لم حرب أنسى
2: حرب الحذاء
1: أصابع قدمي وهي تركع لسلطة الحذاء ولم أنسى مسافة 5 كيلومتر يوميا ذهابا وإيابا إلى المدرسة ولم أنسى أشواك الهندي في العيون وإبر الصبار تخز جسدي يوميا من أعلى رأسي حتى أخمص قدمي لم أنسى كل ذلك بالرغم من أني ناضلت ونجحت وحصلت على الدكتوراه واشتغلت وبنيت منزلا فاخرا بالضاحية الشمالية للعاصمة. هذا ما يؤكد عودي لك سي المختار أن هذه الرواية
2: الغلاف
1: قد جمعت إذن بين ما قاله إذن كمال سيرة غيرية وأيضا سيرة الذات وعودة إذن إلى الذات. إذن ننطلق معك سي المختار للحديث إذن عن ما يسمى أولا بثنائية المرجعي
2: والتخيلي
1: خاصة في الرسم حدود المكان من الانتقال من الريف إلى المدينة. نعم.
2: أولا بالنسبة إلى التخيلي هو أساس الرواية بينما المرجع هو أساس السير. إذن الذي وقع من التقنيات أن ننطلق من واقع مرجعي معين ملموس بكل تفاصيله الجغرافية والتاريخية والاجتماعية إلى غير ذلك ونذهب به باتجاه التخيلي. ما هو الرهان في ذلك؟ رهاني في ذلك أنني أدخل جوانب تخيلية إلى حدود العجائبية في الرواية والجانب العجائبي دائما ما نسميه باللوماجيك يعني دائما هو أن نجعل العالم الروائي عالم جميل. وما هي الرواية في نهاية الأمر إذا اعتمدنا على النقد الروائي وأنت سي محمد أدرى بالنقد الروائي وهذا مختص فيه وأنا سعيد اليوم لأول مرة أني نوجد مع شخص معناه هو أحسن مني في هذا المجال.
1: لا عفو
2: لأني لأني أنا متخصص في الحضارة معناها فهمت أما أنت متخصص في الأدب من أجل هذا فهمت. فالرهان قلت هو أننا نذهب باتجاه هذا العجائبية. لماذا؟ لأن رولان بارت مثلا عندما يتحدث عن الخبر كيف أو الخطاب الروائي أو السرد الروائي كيف ينتج أو كيف يتصرف في الواقع هو إن نوفيل ريبروديكسيون إعادة إنتاج للواقع في ضوء الجمالية الروائية. إذن ينقلوا إذن هذا بوغضوان الجريري هو إن كان المنطلق أنه شخصيتي المنطلق ولكنني أنا خلقته بكل عجائبيته بكل صراعاته بكل نضالاته. فهذا النضال الذي ربما يبدو كأنه أمر عادي يبدو في الرواية أمرا روائيا وهذا هو الجمالية في الرواية. والكثير من العجائبية مثلا بالنسبة إلى الرقية من السحر في الرواية بشكل عجائبي.
1: نعم. يعني هي سيمختار يعني نعود إلى سؤال المرجع أو الأصل يعني في متحولات المكان اخترنا الريف بالطفولة بأيام المدرسة والذهاب إذن إلى
2: البعيدة
1: المدرسة البعيدة وصعوبات إذن التنقل ومغامرات الانتقال للمدرسة إلى المدينة وارتباطها فيما بعد بالدراسة في الجامعة والدراسة إذن وكذلك التدريس والدكتوراه وما شابه ذلك. إذن ملامح الريف وكذلك ملامح المدينة قد حضر إذن في شكلين. شكل أول إذن مرجعي حقيقي عاد فيه السرد إلى الذاكرة ومرجع ثاني إذن هو التخيل. حاول طبعا أن ينضبط المختار الفجري الكتابة وكتابة الرواية بالتحديد.
2: هو شيء طريف أن تلتقي المدينة بالريف والبداية كانت مبكرة لأن الكلب الذي دخل بوغضوان الجريري في معركة مباشرة معه هذا الكلب سيدفع بوغضوان الجريري أن يذهب إلى المستشفى بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: فعندما ذهب إلى المستشفى أقام عند عائلة وهذه العائلة فيها بنت يعني وحيدة بنت في سنه وتدرس في نفس السنة. فكان اللقاء بين الطفل وبين البنت هو لقاء بين المدينة وبين الريف. فكان هو يحدثها عن بعد المسافات وهي تحدثه عن قرب المدرسة فهمت. فهذا الأمر يعني اللي من هنا تكون يكون الراوي قد دفع إلى هذه العلاقة عن قصد بين الرواية بين الريف عفوا والمدينة.
1: نعم.
2: حتى إذا ما ذهب لأول مرة ودخل العاصمة ودخل المدينة كان يسير في شوارع العاصمة ملوي العنق.
1: نعم.
2: لماذا كان ملوي العنق؟ لأنه لم يرى في الريف صبايا. نعم. مثل الذي التي شاهدهن في في في المدينة.
1: توجد في الجبل.
2: أي على قمة الجبل. الصورة ما طريفة عندي صورة كان شوفها طريفة.
1: أي. وسميتها هذه.
2: هي قمة يعني الجبل صخرة كبيرة في قمة الجبل.
1: بجمهورية حجرة السيد.
2: هذه صورة الأم.
1: أي
2: صورة الأم. الأم هي رئيس تلك الجمهورية.
1: نتحدث مع كمال التياهي إذن كيف تحدث عن الجبل وعن حجرة السيد ربما بمخيال آخر أو بتقنية أخرى في الكتابة كتابة الشعر الشعبي وشعر الشعبي أحيانا سي مختار يعني.
2: طبعا.
1: ملهم ومرتسق بتراثنا وبثقافتنا التونسية. راه كمال ماذا تقول في هذا المعنى؟
3: في ما يخص الجبل هو
2: تناص بين الرواية وبين
3: حضور الجبل بصورة فنية في الشعر الشعبي وكان مجاراة أو معارضة
1: وتأثرا أيضا وكما قال السيد المختار تناص
2: تناص. نعم. أي تناص
3: وكان أيضا كان معارضة
2: لأن نفس الصور الموجودة في القصيدة هي موجودة في
3: أحد الشعراء الكبار
1: يعني رواية حجرة السيد ألهمتك هذا النص.
3: نعم نعم نعم نعم
1: هذا
3: نعم.
1: اعتراف السيد المختار.
2: نعم. نعم.
3: وعرضت أحد الشعراء عندما تكلم عن حبيبته قال إذا مت خط رخام تبدأ معتها وقولوا شهيد الحب فضحيتها وهي غزلية. فرددت وقلت إذا مت خطو رخام تيب دمعتها حروف عمر هي قالتها وحروفي على رخامتها وقصتها حروف بالشفر مكتوبة برغم الشاهدة متكية ومقلوبة ظاهرة الحروف على هدابها محسوبة وظاهرة الرخامة مش جبل نحتها وظاهرة صادقة في حبها محبوبة ناريت الرخامة معلقة في رقبتها رخامة عمر صوان قص من جبل بعيدها نيبان رزنها غلب في كيل تلميزان مالت علقة برا حبيبتها وحطتها كلمة شهيد هاي ظاهرة حفران وظاهرة بالدموع هي حفرتها
2: ما شاء الله.
3: رخامة عمر حجر ونايامة فرعت بيدي صخر وشقيت ثنايا في جبال وعر حتى الصخور في العلو عانتها وبرغم صعوبة جبال نفها البر يقعد الشموخ عزها ورايتها في الجبل مساكن ذيب وسهول في الجبل ورواقيب للغلم فيها من المراعي نصيب حسبة الطبيعة بينهم حسبتها لمة الجندي والحنش والتبيب والساف والزاحفة كلها جمحتها جمع الخير في جبالنا برغم الصعوبة فيه عزنا ودلالنا فيه الخضار غيب وفيه ظلالنا وامراض عدة حشايشة داوتها حتى ضاقت النفس تكدر حالنا يبدل هواها الحال في ساعتها فيه الهوى والشيح بنروس مانع غضب الريح تهب النسايم معطرة كتفيح حاملة عطور كليلها في حملتها ساكن الجبل يعرف غاب تمليح ويميز ريحة الثرى من ريحتها جبلنا غني كريم والسحاب ديما محزمة تحزيم يدز فارغة ويجبد رزين الغيمة يحل عقالات القايمة وقربتها بجداد ينسج حصر ومراقيم ويسدي برانيس واقفة بغلتها كل جبل عنده ناس حافظة مساربة لازفت لكياس حجر نابت لا حيوت كارية فحباس دارت فمدن حكمة ناسها خنقتها نهوج وسط حومة مخلطة لجناس قطعان غلم سارحة حدها زريبتها هذه جبلنا موالفها فيها مسارب تحبني ونعرفها حفرها والدي بالخطة سقفها فجر كرشها بالماش في مينتها ولدت حجرات شقت بالذرع على صفها لو شام في ذا ملخصة حكايتها.
1: نعم هذا النص يا مختار.
2: هذا النص كأنه نوع من إعادة إنتاج للرواية في خطاب شعري.
1: نعم هذه حوارية جميلة.
2: فعندما يتحدث على نعم. الجبل ويتحدث على هذه الصعوبات في الجبل ويتحدث عن وهو لم تكمل القصيدة أظن
1: نعم.
2: يعني تحدث عن الجيرات نعم. تحدث عن الجيرات وتحدث عن جلاس وتحدث عن يعني تقريبا كل ما وجد في الرواية بتفاصيله يمكن تلخيصه في هذه القصيدة التي نعم. أشكرك عليها
1: أستاذ كمال أعود إليك يعني وأعود إلى الرواية بطبيعة الحال في مستوى البناء اختار مختار الفجاري إذن بناء هذا العمل الروائي باعتماد فصول معنونة تنطلق من لحظة السيد إلى آخر
2: جمهورية حجة السيد سورة نعم. الأم مثلا
1: إلى الحرب في مملكة الفساد حول هذا البناء الذي اعتمد فيه الكاتب إذن على هذه الفصول المعنونة، هل اعتمد إذا هذا التسلسل التاريخي أم خضع لجوانب فنية روائية ضرورية كما قلنا منذ حين؟ نعم،
3: هذا تقريبا يتماشى مع تحدثنا ما تحدثنا فيه منذ قليل في الانتقائية واختيار الأحداث التي لها بعد فني وبعد توظيفي.
1: نعم،
3: وفي نفس السياق وهو ما يتماشى مع البنية للرواية أو الرواية السيرية التي اختار فيها الأحداث التي أراد الكاتب أن يقف عليها لإيصال حرب أخرى من حروب أبو غضوان في مختلف مراحل حياته.
1: هذا مهم جدا حول البناء المختار.

0: يريد يجد نفسه مكرها أحيانا لأن يتبع الخطية في الزمن، فعندما يقسم الرواية إلى فصول سيجد نفسه نوعا ما متحررا ليمكن أن يمارس زمنا ارتداديا أو زمنا دائريا أو زمنا كذا. إذن هذا بالنسبة إلى الزمن. كذلك من الناحية التقنية من حيث البناء، قضية السرد مثلا، وأنك أنت هناك أركان سرد معروفة، يعني ثلاثة أركان السرد ثلاثة، إما أنك ستجد نفسك في حكاية الأفعال، أو أنك ستجد نفسك في حكاية الأقوال، أو أنك ستجد نفسك في حكاية الأفعال. الأفعال الأحوال، الأفعال يعني حكاية الأفعال هي السرد، وحكاية الأحوال هي الوصف، وحكاية الأقوال هو الحوار.
1: الحوار نعم.
0: هو الحوار. فإذا هذا الأمر إذا أنت حاولت أن تتبعه في شكل السيرة مغاير تماما لأن تتبعه أو أن تطبقه في مجال الرواية. كيف ذلك؟ مثلا الحوار أردت له أن يكون بالدارجة التونسية. لماذا؟ لأن الحوار كما يقول توفيق بكار رحمه الله إن الحوار فيه يتساوى زمن السرد مع زمن الأحداث. لماذا؟ لأن الخطاب ينقل خطابا، فأردت أن يكون كما هو، وهذا من باب الذهاب نحو الرواية. لماذا كما هو؟ لأن المتكلم في الحوار هو ربما يكون إنسان بسيط أو راعي غنم أو كذا، أترك له ما يشاء من الكلام. حتى أن هناك في محاورة مع شرطي يكلم زميله ويقول له دعك خليه، يقول له خليه هذا خليه، وشنو مش يكون موقفنا مع الكماندا احنا كي نمشي. فهمت معناه كما هو الحوار؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على ذلك الجانب الموضوعي.
1: نعم.
0: يعني هذه أشياء هامة في نظام السرد وفي البناء الروائي الذي أردته أن يكون.
1: نعود إلى حجرة السيد أو سورة الأم إذن في الرواية.
0: وناس نتحدث
1: أمي يتنهد مختار واضح.
0: هي ينطلق من أمي، من أمي أنا أنطلق من أمي لأتحدث عن أم أبي غضوان.
1: وحييك على هذا الإحساس الجميل.
0: طبعا
1: إحساس يعني يعود بنا إلى الطفولة يعني. وشوف طبعا. يعني وقت اللي تأثر يعني كاتب يعني يحوصل يعني ما يعتريه من إحساس جميل ومن ذكرى تعود دائما إلى أوقات ربما كان طفلا يذهب إلى المدرسة ويتذكر إذن ما كان تقوم به الأم من أدوار مختلفة، وأجواء الفطور الصباح، وأجواء البسيسة، وأجواء الخوف على ابنها حينما يتأخر قليلا وهو يعود إذن من الجبل. عن ذلك الأحساس
0: ليتها كانت كذلك ولم تذهب إلى أشياء يعني في غاية يعني
1: حدثنا عن بعض المغامرات.
0: أم أبو غضوان الجريري هي امرأة مناضلة أرادت في نهاية الأمر بتبع الحال أرادت، لأنها هي الوحيدة المرأة يعني من ليست من الدوار، هي من خارج الدوار، يعني نقول وإحنا امرأة تزوجها يعني الخضيري وهي من خارج الدوار، فحست بنوع من الميز وأطفالها يعانون من الميز، فقررت واتفقت معه على أن يذهب لحجر الصيد ويأخذ له قطعة جبل صخرية ويحولها إلى زيتون. فهمت؟ من هنا الاستقلال. فهذه استقلت بهذه الأرض، استقلت بها تماما لتصنع منها أرضا جمهورية. فصنعت منها أرضا استقلت بها في الغذاء، في يعني في القمح، في الحصاد، في يعني في الملابس، في صناعة الصوف، في كل شيء.
1: كل شيء.
0: ونحن لنا تجربة تاريخية، والأستاذ كمال يعرف هذا، تجربة تاريخية ما يسمى بجمهورية العائلات في جبل وسلات عندما ثاروا على البي. عندما ثاروا على البي ونحن عرش الجيرات شارك مع علي بن غضيهم في الثورة عن طريق قائد محمد السبوعي، وهو الذي أعاد اتحادية جلاس إلى غير ذلك.
1: هو استغل هذه الفرصة سي المختار ليحيي كل أم تونسية في الحقيقة تكافح وتناضل من أجل تربية أبنائها وبناتها. الأم التونسية في كل رقعة من هذا البلد، في الريف، في الجبل، في الغابة، في أي مكان، تسعى إذن إلى تنوير العقول وتنوير إذن الفكر. تفضل سي المختار.
0: حتى أعطي لهذه الأم حقها.
1: نعم.
0: من بين الأشياء التي راهنت عليها وهو التعليم، ففي ابنها الأكبر بونقشة

0: مر للتعليم بالثانوي، وكان أبوه متغيبا ولا يملك ثمن الحافلة التي يعود إليها.
1: نعم.
0: فيعني أرسلته إلى عمه ليستعير منه، ليأخذ منه 5 دنانير، فقال له دعك من التعليم واسرح بالغنم، فهمتني؟ فحز في نفسها فباعت ما تبقى لها، يعني 5 الخمسات هذه سموه الحجر الأمازيغي، باعته ب5 دنانير، فهمت؟ هذا مشهد في حد ذاته يعني مؤثر،
2: مؤثر جدا.
0: وقالت له هذه 5 دنانير خذها وما تسبيش، ما تسرحش بالغنم، فهمت؟ هذا مظهر من مظاهر. ثم أختم بذلك ومعذر عن الإطالة في هذه النقطة، كيف يمكن لهذا الكاتب الروائي أن لا يتأثر ويتنهد عندما تذكر أمه، وهو التي حملت بوغضوان الجريري، وهو كما قلت في نهاية الأمر هو من هو، حملته وهو في سن 12 بعد أن تعرض للكي، لأن آخر الطب الكي بعد أن يعني هذه حادثة الكلب جدته قالت يجب أن نمر إلى آخر الطب وهو الكي. يعني عندما كان في الجبل وأمطرت ولم يستطع أن يتحرك، ذهبت إلى الجبل وحملته على ظهرها وعادت إلى به البيت. فيقول هو حملتني مرتين، مرة لم أكن أتفطن أو أدرك ذلك، وهذه المرة الثانية أدركت أمي.
1: كمال، بالإضافة إلى الذاكرة هناك قضايا كبرى موجودة في الرواية بسرعة.
2: فقط في موضوع الأم، ما رأيته من صورة فنية في حضور الأم في رواية حجرة الصيد، أيضا صورة الأم كحجرة الصيد كأم
0: بالضبط،
2: صورة هو حتى
0: الصورة الرمزية،
2: حتى الجيمة اللي هي كانت تمثل زادة
0: جيمة شهلولة اللي هي
2: حضور واستحضار للموروث التي كانت تمثل الأم للغرس والفلاحة
0: طنيت.
2: وحتى هروب أبو غضوان نجريري في بعض المواقف إلى أمه. نعم.
1: بالإضافة إلى الذاكرة، نعم، أهم القضايا التي أثارتها أيضا الرواية بسرعة،
2: أثارت عديد القضايا الفكرية والذهنية وحتى القضايا السياسية موجودة ومذكورة. نعم. وتاريخية ومواقف عديدة جدا في هذه الرواية، يمكن لا يتسع المجال لذكرها، لكنها رواية حقيقة أشجع وأدعو إلى قراءتها، فيها البعد السياسي متوفر، البعد التاريخي النقدي، حضور فني وذهني لتوظيف المكان وبصر على المكان والتاريخ، والصور الفنية سواء في الجبل سواء في الصخرة سواء في الفكر الذي يتبناه، الفكر الذي يختلف ما بين، حتى في قضية الانتماء في فترة الجامعة كان منتمي بطبعه إلى ثقافة الجبل وثقافة كان مكتفيا اقتصاديا وفكريا، لم يقع التأثير فيه بسهولة واستقطابه لأي فكرة أخرى سواء فكرة الجريرية تقريبا
0: التفرد.
1: نعم. كمال، في الحقيقة شكرا لك على هذا الحضور، تحية محبة لك،
2: شكراً.
1: إن شاء الله نلتقي أيضا في مناسبات إذن قادمة. المختار، سعدت في الحقيقة بهذا اللقاء الحميمي
0: والجميل
1: الممتع لعمل محترم وجدي وكذلك حرفي في الاحتفاء بذات وبذاكرة وبصورة الأم أيضا.
0: شكرا لك أخي محمد وبارك الله فيك، وإن شاء الله عمل آخر يعني يكون في الطريق، إن شاء الله يكون أفضل، إن شاء الله يكون معناها نكتسب شيئا فشيئا خبرة، مازال المستقبل أمامنا ونحن متفائلون، فهمت؟ وبارك الله فيك.
1: العفو، هذا حقك، وأنت طبعا مرحب بك دائما في الإذاعة وفي حدائق السرد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء، يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
5: العمدوني. أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحيينا لكم متجددة وفي أنا ونحن على جميع الصهوات من أجل بلوغ جميع أهدافنا بإذن الله تعالى. أروع وأجمل التحايا دائماً لكم وحدكم مستمعينا، لكم أنتم لأنكم أنتم الأوفى لهذه الموجات، موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية، في رحلة هذا المساء التي تقودها زميلتنا سهير زيان، التي ترجو لكم أمسية رائقة، ربما الإمتاع كالعادة هو الذي ينتظركم، سواء من خلال الأخبار المختلفة وأيضا من خلال باقة الأغاني التي تم انتقاؤها. وننطلق هذا المساء بأغاني ربيع الخولي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحينا لكم متجددة، أو في أنا تحينا طبعاً لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر دائماً على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. وأردنا هذا المساء أن نعود لهذه الممثلة الكوميدية التونسية المولودة سنة 1928، وطبعاً أردنا أن نعود لها خاصة أنها غادرتنا سنة 2021 يوم 29 جوان. لها باقة من الأعمال العديدة والمختلفة والمتنوعة، والجميع عرفها من خلال هذه الأعمال الفنية الرائعة والمميزة. لن تكون إلا الفنانة التونسية دالندا عبدو، ربما من يعرفها ومن يعرف بها ومن أيضا سيقدمها التقديم الذي تستحقه طبعا، ونحن نرثيها بالأساس. هذا المساء هو الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار النجاتي. مساء كسعيد، أهلا وسهلا أستاذ عبد الستار.
2: مساء الخير دكتور رمزي، ومساء الخير لمستمعي إذاعة تونس الثقافية، وأنا سعيد بوجودي في الصالون الثقافي، رغم أني بعيد شوية مش في فلوس الصالون.
1: نعم، أهلا ومرحبا. نحن نسعد طبعا أن تكون معنا، نسعد دائما أن ترافقنا. إذن أستاذنا، أردنا أن نعود معك لنذكر بالراحلة دالندا عبدو.
2: نعم، مرحبا مرة أخرى بك وبك وبكل مستمعي ذات الثقافية. الحقيقة هو لمسة وفاء منك أنت، يعطيك صحة صديقي رمزي، على لمسة وفاء الممثلة الكبيرة القديرة الكوميدية دالندا عبدو، واللي هي اسمها الحقيقي فضيلة بن عبد القادر الغربي. لكن علاش دالندا عبدو؟ لأنه سبقتها اسمها دالندا بن سعيد، وهي دالندا الغربي. يعني بشير الرحال، أستاذ بشير الرحال ولد السيدة عليا، ارتعى أنه يعطيها ياخذ شوية من اسمها ومن اسم بوها، واللي هي دالندا عبدو، دالندا عبد القادر. يعني هذا يعني الاسم الحقيقي دالندا عبدو.
1: إذا نعم. اسمها الحقيقي هو
2: دالندا عبدو.
1: نعم، هذا هذا الاسم لأن البعض أعداد كبير لما حدا من الفنانين لهم أسماء فنية.
2: لا، هي خطر علاش هو هي اسمها دالندا، لكن يعني في الحومه وفي يقولوها مسمينها فضيله.
1: نعم،
2: اسم فضيله. هو سبقتها هي مع في التاريخين، سبقتها هي في فرقه الاتحاد المسرحي، سبقتها فضيله خيتمي. لان هو معناتها فضيله خيتمي وفضيله اسمي في الدوالي حيرو كيما يقولوها. اي اسمها الحقيقي دالندا بن سعيد بن عبد القادر، دالندا بن عبد القادر ولد دالندا عبدو. هذا الاسم الحقيقي اللي هي كما قلت مولودة في 2 نوفمبر 1922. الحقيقة هو اللي اكتشفها والاعتبار اسم هو الأستاذ بشير الرحال في الاتحاد المسرحي، لكن المكتشفها الحقيقي هو الأستاذ عبد العزيز العروي الإعلامي والراوي الكبير. يعني من الاتحاد المسرحي مشات للإذاعة وبرز تخصص في دار عمي سعلالة. في دار عمي سعلالة يا رمز، اللي هي توا معناتها تقريب من آخر الأربعينيات أنت جتها الإذاعة، وما زالت لحد الآن يعني يعاد بثها وتلقى يعني تفاعل من المستمعين. وفي دار عمي سعلالة كان عبد العزيز العروي، وكانت جميلة الغرابي، كان محمد الهادي. يعني هي تتعرف بس أمي فونة أو أم فونة دالندا عبدو. يعني وتحكي لي هي شخصية، أنا أطلني بها معناتها علاقة زمالة وصديقة، قالت لي الناس يجيوا من ليبيا أصنع ليها سبب.
1: نعم نعم،
2: ومن الجزائر باش يتصوروا مع عبد العزيز العروي بعد ما يكمل في دار عمي سعلالة. انظر معناتها لا كان ثم تلفزيون ولا كان ثم صوره ولا كان ثم كذا، ولكن كانوا الناس يتابعوا معناتها اشقائنا في الجزائر وفي ليبيا كانوا يجيو منهم جمهور يحب باش يتفرج مع يتصور معاه بلند عبدو مع الزعري وجمال العرابي محمد الهادي وغيرهم يعني. ودرند عبدو كذلك يعني بعد الاسم هذاك وبعد معناتها المشاركه في درعم سعلاله قلت لك معناتها البرنامج الشهير اللي هو من معناتها من تاليف الاستاذ عبد الزعري يعني غير في عرض التعب في التلفزه انتقلت خاصه في محل شاهد وتعرف محل شاهد كان محل متابعه من جميع معناتها فئات المجتمع وكانوا كل مره معناتها ياخذوا معناتها مشكل اجتماعي او ظاهره اجتماعيه ويعملوها بطريقه تمثيليه وفيها الحقيقه هي رسائل معناتها رسائل ايجابيه معناتها حاجه سلبيه تحب تولي ايجابيه بك معناتها المحل شاهد ومعناتها رمضان شطه هو كان معناتها رفيق كما يقولوها يتصوروه من الناس وهذا سؤال معناتها هي سالوه عليه قالوا يا اخي زوجك يحسبوا الناس يراوها هي معاه معناتها يتصوروها عليه زوجته مع رمضان شطه لكن هما زملاء هم زملاء يقدموا في موقف تمثيلي وكما قلت لك كل مره ياخذوا ظاهره اجتماعيه وياخذوها بمشهد تمثيلي والحقيقه قعدت لسنوات عديده دكتور رمزي والعباد معناتها والناس والجمهور يتابعوا في درن عبدو ويحبوها. هذا ما تشوف محظوظه هي معناتها اكتشفها بشير الرحى واكتشفها عبد العزيز العربي لكن كذلك اول ما نتقمص الاستاذ موجي بن عيش اول ما نتقمص دور المراه لكن المنجم من يعيش يا دكتور رمزي أنه وقتها هي لبسها كسوة كما يقولوها قامت فيها خاطر هو وقتها كان يتقمص دور المرأة أي. كي جات لندى عبدو ولا هي تقمص دور العجوز قامت سماها الصبية العجوز خاطر هي متزوجتش وقعدت ديما تتقمص دور المرأة العجوز حتى آخر أيامها آخر مشهد تمثيلي خذاته مع في شوف لي حل مع المخرج صلاح الدين السيد وعطاها دور تصور انت مساعده منزليه عجوز يعني في عمر 65 ولا 70 سنه يعني هي تكون رول الدور هذاك سقطي وهذا المخرجين الكل كل المخرجين في الايديا في التلفزه ولا في السينما لازم يعطيوها دور العجوز.
1: نعم نعم هو بين قوسين معناها البعض قال انه اسمها خيرة الغربي واسمها الفني هو دلندا عبدو وآخر آخر معناها حضور لها في الأعمال التلفزية كان مع نسيبتي العزيزة وكانت ضيف شرف حلقتين الحلقة 15 والحلقة 20 كان ذلك سنة 2014 وكما تفضلت أنت بالذكر بالفعل هي كانت أيضا ضيفة شرف سنة 2007 في شوف لي حل وإلا 2010 في كاستينج السامي فهري هذا هو
2: نقول يعني ما ينجم يكون موجود لكن انا الحقيقه شفتها في الدور اللي في شوف لي حل الحقيقه تنجم تكون معقول يعني انا عرفت اشياء غبت عنك اشياء دكتور رمزي تعرف يعني الانسان يكون ملم بالحاجات لكن الحاجات يضافوا هي عندها اضافه اخرى يا سيدي حاجات هي برشا كذبتها انت الحقيقه انا ما شفتوش شوف لي حل ولكن هي معناتها جاوبها لكن هي عندها ميزه اخرى دكتور رمزي ان هي الممثله الوحيده معناتها واقول الوحيده اللي زارها زوج رؤساء دول زعيم حبيب بورقيبة وقت خطرة هي كانت تسكن في رفايات وشقتها تحرقت في رفايات يعني زعيم حبيب بورقيبة عجال اللي بيعها وبادر عطاها شقة في حياة خضرة قاعد تسكن فيها حتى توفيت ربي يرحمه والأستاذ قيس سعيد زارها وهي على فراش المرض وأنا أحيي فيها أنه مشاها من غير بابات من غير معناتها خطرة وقت كورونا لكن هو مشاها معناتها وزارها اخر ايامها يعني كانت هي بدنا حاجه كبيره برشا انه رئيس الدوله يتنقل خصيصا ما هو ما بزارها معناتها نبي يخفف الامه وكذلك تقدير خاص الفن الراقي لانه هي الحقيقه كانت تقدر الفن الراقي ورؤساء الدول يقدروا الفن الراقي ويقدروا الفنان الذي معناتها يضيف ويعطي من موهبته ويقدم اعمال جليله تبقى في الذاكره.
1: نعم هذا مهم ما تفضلت به خاصه عندما نتحدث طبعا عن زيارات لرؤساء الجمهورية لشخصيات فنية في ذلك دعم كبير في ذلك رفع من المعنويات في ذلك أيضا اعتراف بالجميل لهذا المبدع الذي أثنى حياته من أجل الفن ومن أجل إسعاد وإمتاع المشاهدين وإمتاع أيضا المتابعين والمستمعين بصفة عامة.
2: فعلا. والحاجه الباهيه زاد اللي بده احنا تعرف اللي احنا تو الاذاعه التونسيه دار كبيره يعني خرجت معناتها الاف ونقولوا مئات المواهب يعني اللي كانوا في نجوم الغد او في فرقه التمثيل او في يعني الحقيقه او حتى موسيقيين معناتها موسيقيين ما زال قال عينين من فرق الاذاعه بشير السير اللي تو الاذاعه يعني هي الحاجه الباهيه انا معترف بالجميل ليها وكابره الاذاعه التونسيه في وقت وفاتها يعني خرجت من الاذاعه التونسيه برغبة من عائلتها هذا أكيد لكن جاءت للإذاعة التونسية وتم تأبينها في الإذاعة التونسية وكانت معتها آخر معتها آخر زيارة لها ومشيت معتها في مغولة الدين للغرة ربي شرحها كانت للإذاعة التونسية وهذا تقدير كبير للسيدة دلندة عبدو اللي الحقيقة أصفت الجماهير ما نصورش أنا دكتور رمزي ما نصورش أنه ثم إنسان ما يحب دلندة عبدو
1: الجمهور
2: سواء حتى من النقاد أنا بريت ناقد كتب ضدها ناخذ قال مش باهي تمثيلها الحقيقة هي معناتها أرضعت وكذلك الجمهور أحبها والنقاط نوهوا بها وهذا أكيد حاجة باهية برشا ونختم لك هنا دكتور
1: لا قبل أن تختم لأن قبل أن تخدم أستاذنا نحن دائما نستثمر فرصة وجودك معنا في المباشر صراحة ونسعد بذلك وأيضا نرغب في إمتاع وإسعاد جمهورنا ونحن نتحدث إذا عن هذه الفنانة أنت مما قلته قلت أدخلت البهجة على قلوب المتابعين والمشاهدين هي ما ميزها أساسا هو خفة روحها هو عملها وقدرتها العجيبة على استقطاب الناس إليها وأيضا كسب محبة الجمهور كل من تابعها إلا وانتشى واستمتع وكأنها هي اليوم هي قدوة في ذلك وكأنك أيضا أستاذ عبستار هذا المساء أنت تمر رسالة لعدد كبير من النجوم اليوم ومن المبدعين ليتخذوها أسوة لهم وليسعدوا الناس ويمتعوا الجمهور ويستقطبوا الجمهور ويكسبوا يعملون على كسب محبة الجمهور من خلال هذه الخفة خفة الدم كما يقال أو خفة الروح هذا الأهم سي عبد الستار
2: فعلا لأنه هو الحقيقة فعلا علاش قلت أنا معتها أسعدت الناس
1: نعم.
2: لو نعود إلى حكاية عبد العزيز العنوي عصفور وزايدة أنا معتها بثميش واحد من الجمهور التونسي ما عجبتوش على عصفور وزايدة وكانش تدبر معتها على زوجها وكيفاش كان ماشي معتها هو كان فقير الحال ولا غري بفضل معتها يعني تشجيعها هي وأفكارها هي يعني هي الحقيقة كيف تقام الدور خاصة هي برضه كما قلت لك عبد العزيز العنوي تلفزيون محل شاهد يعني كان يعني الناس يحبوها لخفة روحها وتقمصها تلقائي للدور اللي تاخذه يعني وهذاك يخلي خاطر الجمهور شو يحب؟ الجمهور يحب الممثل الصادق الفنان الصادق اللي يعطي ابداعه صدقه من ابداعه ما يتصنعش يعني هي كانت مرأة لا تتصنع كانت مرأة تلقائية يعني كما تراها في الدنيا كما تراها في التمثيل وخاصة يعني هي تقمصها جيد الدور العجوز سواء في معناتها حكاية العروي أو محل شاهد أو كما الأدوار اللي كما قلنا في شوفي حل ولا في حتى ستي رجل يعني هي كانت دائما وأبدا وظلت معناتها نجمة ومشهورة على الدوام حتى لآخر أيامها كان الناس يحبوها ويقدروها ويتبعوها دكتور رامز
1: نعم نعم لا يبدو لي أن شخصيات صلوحة وهناني وغيرها من الشخصيات خالدة في أذهان خاصة جيل الأجيال السابقة أجيالنا سي عبد الستار
2: نعم وحتى الجيل هذا أجيال الشباب تلزة حاجة بها تعيد يعني تعيد العديد من المسلسلات أو سلسلات على العروي والناس يتفرجوا يعني يشوفوا الحقيقة على خطر هو الحاجة بها أنها التلفزة تعيد أو الإذاعة تعيد برامج يعني في الإعادة إفادة راهو يعني لأن اللي كنت الجمهور يعني الجمهور تم أجيال متعاقبة مثلا ولادي يعرفوها ولادي توفى ولدي الكبير عمره 25 سنة والصغير تقريبا 3 سنة يعرفوها دلندة عبدو وحبوها شفت يعني هي قابت الذاكرة لأنه كما قلت لك إبداعها جاء من صدقها ومن تلقائيتها ومن تقمصها جيد الأدوار ومن معتها خفة الروح هذيك تخلي معتها الإنسان معتها يتفاعل معها وكل ما يراها يقول أي والله معتها شوف هذه معتها هناني اللي شفناها في بارشا مع أدوار متنوعة ولكن معتها محبوبة ويتبعوها حبيت أقول لك معتها
1: تفضل
2: هي امرأة مرحة برشا من المراحل نتاعها انا مره صارت لها مشكله بالشهرة نتاعها يعني خرجت منها سلامات كما يقولوها. يا سيدي هي مروحة في كانت في حفل زواج وتوقف السيارة وسيارتها ثم معناتها ظولي من قدام واحدة منهم طاحت تصير هي معناتها في الميكانيكي يصير يعني وقفوها دورية بالأمن المرور. جات تشوف الأوراق نتاعها ما لقات كان بطاقة تعريف نص السياقة ولا البطاقة الرمادية ومعتها وعاول الأمن جاها ومعتها شاب صغير وكذا ما قال بالنسبة لي أنت أولا ساعة سمحني بالقوسين الكهرباء عورة يعني كهربتك ما تشعل مش إضاءة كاملة يعني أنت ما عندكش كان بطاقة تعريف شكون قال الكهرباء نتاعك يعني في الجدال هذاك يجي رئيسه طول جاء شو أسمع سير هذه حكاية لي هي شخصية بعد دوبا جاء قال على السامة هناني حسنا هناني
1: أي
2: فشبيها قال كي قالوا لا عاد تو هي هناني وما أدراك ونجم تنسى هي قال هذيك مش هتخدم هذيك في الليل نسيت على كل حال سيدة هناني احنا مسامحينك والمرة الجاية معاش تنسى ورقة يعني شوف يعني حتى هون الأمن يلزم طبق القانون ولكن ثم اجتهاد الاجتهاد مع المشاهير باهر أو ساعات لأنه الإنسان ينجم يغلط ولكن خطأ مش مقصود يعني الحقيقة الحديث معها يطول برشا أنا الحقيقة من الناس اللي نعزها وقدرها برشا وكنت أزرت لها حوار مجال في داعي التلفزة وكذلك في كتابي نجوم ومشاهير مصر الداعي أنا أعطيتها مساحة هامة تقديرا لها لأن الحقيقة أبدعت وتركت مع أشياء محبوبة معتها حتى وقت هي حية حتى وقت هي غادتنا إن شاء الله يا ربي في جنة الخلد وتلك هي الحياة المبدع يبقى إبداعه يرحل هو الإنسان الحياة هذيك هي
1: نحن
2: ثم تنتهي لكن أثر هو يبقى وأثر سيدة دلندة عبدو بقية وأنا نحكيه عليها طول أجيال
1: أنت ذكرت نقاط رئيسية ربما هذه هي طبيعتك وأنت تذكر هذه الشخصيات طبعا هذه الشخصية وعدد داخل من الشخصيات وتؤكد مسألة تؤكد مفردة هي الصدق وكأنك تقول هذا المساء الصادق أساسا يبقي أثره الأمين يبقي أثره المجتهد المثابر المنضبط الذي يعمل بحق يبقي أثره هذا هو هذه الحقيقة أستاذ عبد الستار
2: صديقي رمزي وأحسن دليل على كلامك اللي تقول فيه احنا المسرح اللي يذيعك كيفاش نجحوا المسرح اللي يذيعك كيفاش كنا تلفزة دكتور رمزي كان ثم استوديو سرعة وستوديو سبعة يعني كان يعج بأسماء عديدة يعني تقول نقولوا حتى بالذيب تقولوا عزيزين بريكة دلندة عبدو جميل العرابي سيدة علي قدام كتاكي يعني زهرة فايز علي يعني علي محمد بن علي يعني أسماء هذوما كيش عرفهم الجمهور أولا ساعة عرفهم بالاسم أنا قعدت حتى في كتابي علاش قلت نجوم مشاهير مثلا يعني من الأول بداوا مشاهير ثم تلفزة رجعتهم نجوم وهما كيش نجحوا في الإذاعة في قسم الترفيه نجحوا بفضل صدقهم وإبداعهم لأنه المستمع دكتور رمزي المستمع يعني يميز ويعرف الصادق من الصادق يعني وقت اللي يسمع في الإذاعة بالصوت برك يعرف الممثل يبلغ للمستمع للمتلقي أنه هو في حالة فرح أو في حالة غزن أو في حالة غضب أو في حالة هدوء أو في حالة مرح هذا كل بصوت الصوت يجي منين من صدق الفنان ومن ابداعه الحقيقي مش متصنع والحقيقه حتى في التمثيل التلفزي المتصنع يعرفوه الناس ولكن المبدع الحقيقي اللي يتقمص بتلقائيه يحبوه الناس حتى كان دور يكون دور ساعات شرير لكن محبوب لانه هو دور شرير هذاك تبدو في الدوار حتى بالذيب انا ما نتصورش حتى بالذيب انا ناس وقت كتبوا النقاط حتى بالذيب يضاهي فريد شوقي تعرف فريد شوقي في وحش الشاشة يعني ظهر حتى بالذيب في مسلسل الدوار بالتحديد وحش الشاشة يعني لأنه الحقيقة تقمص الدور بتاعه كما ينبغي ولذلك رغم اللي الدور في شرير ولكن الجمهور يتفاعل معه لأنه دور صادق وأداء صادق وأداء فيه الكثير معناتها من الحضور وكثير من تطبيق تعليمات المخرج وكثير كذلك من معناتها الخبرة ويكون معناتها يتقمص بكل اقتدار.
1: نعم وأنت عدت بنا أستاذنا هذا المساء لهذه الشخصيات البعض ربما يتحدث عن أدائها العجيب ولكنك أكدت مسألة وهي أنهم اجتهدوا، هذه المجموعة كانت صادقة، اجتهدت، تمرنت، كانت تنام في على المسرح، كانت تنام في الإذاعة ليل ونهار، هناك عمل، هناك اجتهاد، هذا هو المطلوب. وكأنك تقول أيضا لعدد كبير من ممثلين ومن فنانين اليوم، اعملوا والأكيد أنكم ستنجحون، وأيضا أنكم ستجنون أساسا نجاحات وتوفيقا من رب العالمين.
2: هذا أكيد، كل إنسان يا دكتور رمزي هو حتى ربي سبحانه وتعالى قال قل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون. أنت أعمل واجتهد وكد وجد والله سبحانه سيجازيك، وحتى اللي بعث البشر يقول لك ارحم والديك. يعني الإنسان هو معتها مشغول بالعمل والاجتهاد والكد والجد، لا للتواكل. مش تجي تخدم انت في إدارة وتحط ساق على ساق تنحني يا دكتور رمزي وتقول انا والله الإدارة ماش قبل تخلص فيها وانا ما يعلم بيها. لا سيدي، انت جيت تخدم 8 ساعة اخدمها، اخدم 8 ساعة فيك وطالب، مش انت تقول معتها ما تخدمش وتعود طالب ما يجيش.
1: اسمع ساعة ستار
2: نعم
1: يدي، لكن يخدم 8 سوايع مش نطالبين، لا لا، لكن عنا عمل 4 ساعات فقط، ها نات راهو هذا ولا أروع. نتحدث اليوم عن معدل عمل ساعة أو أقل من ساعة، هذا فعليا، لا نتحدث نظريا. ونقاط استفهام أخرى أستاذنا.
2: يا سيدي اخدم هذا 4 ساعات، اخدم ساعتين يا سيدي.
1: نعم.
2: خليش معناتها ملفات على المكتب نتاعك وثم تمشي تشرب لي قهوة وتفطر وتقعد معناتها هدي حديث هامشي في المقاهي. اعمل اولا ثم ما فيهم مش مشكلة، لكن الحقيقة هو راهو بصفة عامة يعني من عموش يعني.
1: نعم.
2: ثم الإنسان المتلاكم، لكن الحقيقة ثم ناس مجتهدين يخدموا.
1: نعم.
2: بصدق وبإخلاص وكذا، ولكن أنا أقول لك يا دكتور رمزي راهو ما يخدموش بإخلاص، راهو ثم عقاب من الله، راهو يجي ربي عاقبه يمرض، راهو ربي عاقبه يلقى عراقيل في الحياة راهو. كي تخدم بصدق وبإخلاص.
1: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى حتى كي يجي مرض يجي خفيف.
1: من بين الأغاني التي طبعا التي تسعدنا، تعالى تعالى لعز الدين يدير هذا الفنان الرائع، في يوم من الأيام هو أيضا جاب المسارح وعايش جل الفنانين، وأيضا كانت له صولات وجولات. بعد قليل طبعا سنقدم لك أيضا للمستمعين هذه الأغنية بإمضاء هذا الرائع، أطال الله عمره بالصحة أساسا. نعم تفضل أستاذنا. إذن كيف نحوصل حول هذه الشخصية كما قلنا خيرة الغربي أو دلندا عبدو، هذه الممثلة الكوميدية التونسية التي كسبت قلوب الجماهير؟
2: والله كما حكيت لك يعني هي الحقيقة ممثلة قديرة، ممثلة موهوبة، ممثلة معتها شاطقة في أدائها، وهذا الكل خلاها يعني معتها محبوبة من طرف الناس، وكل ما قدمته في الإذاعة من خطر هي أساسا هي بصيغة اتحاد المسرح، ولكنها انضمت الإذاعة وقدمت عديد الأعمال في المسرح الإذاعي. وما أدراك ما المسرح الإذاعي، لعمل 70 سنة يا دكتور رمزي.
1: نعم.
2: أثار كبيرة برشا راه.
1: ونحن
2: نشوف ثم 4 أعمال لحد الآن يعادوا ويستمعونهم الناس، هما في دار عمي سعلالة، الشناب، الحاج كلوف، وثم مسلسل يبدو لي برغليل. يعني هذوما الـ4 أعمال هذوما قعدوا من يعني سنوات ترى من 52 وانت جاي يعني، ولكن تعودهم الإذاعة ويلقاو معناتها صدى ومتابعة من طرف الجمهور، جمهور المستمعين ومن أجيال ما معناتها متعددة. ودلندا عبدو الحقيقة هي من الناس اللي أسعدت الناس بالأدوار اللي قدمتهم، وكذلك تركت أثرا خالدا معناتها الناس كي يسمعوها واللي كي يشوفوها في التلفزة في الأعمال المعادة في معناتها في سواء حكاية العروي أو الأعمال الأخرى اللي في التلفزة. يعني الناس يقولوا والله يا محلاها المرأة، ويشدوا محامين للأعمال اللي قدمتها.
1: كانت
2: عز الدين يدير بن قوسين، عز الدين يدير دائما الإذاعة.
1: نعم.
2: عام 58 الإذاعة يعني دائما الإذاعة كمعناتها فنان بالمجموعة الصوتية. أنا اجمعني به آخر لقاء الحقيقة هو من عام 58 وهو في فرقة لذاع وكان مجموعة صوتية ثم ولا فنان برغم اللي هو معناتها نضاله مسكين لأنه يعني ساقه مضروبة كان مناضل في الحركة الوطنية وتضرب وقت الاستعمار لكن قعد حياته كاملة وهو إنسان فنان يحب الفن وخلى حاجات معناتها باهية زادة محبوبة. أنا أعطيك صحة اللي اخترته لأنه هو ديما يقول أنا مظلوم ما يتبثلوش أغاني.
1: لا كنت
2: بارك الله فيك دكتور.
1: نحن دائما نمرر أغاني هذا المبدع وهذا الفنان وليست مزية صراحة، هذا واجبنا وأيضا هذا حق هذا الفنان لأنه أيضا مبدع وأغانيه جد رائعة، سواء يصبح الفل أو نتحدث عن تعالى تعالى، هذه الأغنية بين قوسين ربما قوس نفتحه من بين الأغاني التي شدت إليها كوكب الشرق أم كلثوم. نعم وله طبعا له كل الاحترام لما بذله أيضا في الساحة الفنية وأيضا لتضحياته الجسام، ربما سنعود له طبعا في لقاءات أخرى أيضا معك من خلال العودة لهذه الباقة من النجوم ومن المبدعين الوطنيين ومن المبدعين هم على المستوى العربي أستاذ عبد الستار.
2: فعلا فعلا لانه كما قلت عزيزي الزين غنى امام ام كلثوم واعجبت بصوته وذات في حد ذاته يعني تقدير كبير ليه لانه هو الحقيقي يغني قدامه كما نزار قلع يا دكتور. نزار قلع عزف قدام ام كلثوم قلت له نجم ناخذك في فرقتي لانه كان عازف مبدع رائع يعني.
1: نعم
2: بتعرف انت معناتها الفنانين الكبار مش بالساهل يعطيوا رايه ما هو ما يجاملوش.
1: نعم
2: قلت له ايه ولا لا يعني وقت هو عزيزي الزين غنى قدامها قال صوت جميل.
1: نعم
2: يعني كما قدام محمد جاموسي غنى قدامه محمد جاموسي ويعني كان شديد الاعجاب بصوته لانه الحقيقه وكذلك القارئ ابن القيروان يعني غباليه ابن القيروان يعني في رتبه قدام القران يعني ابهرت بصوته وعجبت به في زياره السيد ام كلثوم في عام 67 او 68 لتونس. يعني أنا ديما نحب نقول كل إنسان يبدع بصدق ينجح ويترك أثر.
1: نعم أردت أن أشكرك جزيل الشكر صراحة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار النجاتي، شكرا جزيلا لك ودمت رفيقنا وأنيسنا وصديقنا ودمت أستاذنا. طبعا نعود إليك في كل مرة دائما أيضا لننهل من هذه الحوارات التي أجريتها أنت مع هذه المجموعة من الجهابذة ونعود أيضا لنذكر بهم وهذا واجبنا ونذكر بأعمالهم وكما أكررها دائما ليست مزية، لا هم قدموا الكثير وأبدعوا ونحن اليوم نمرر هذه الإبداعات نتحدث عن إبداعاتهم، هم قدوة لنا، هم قدوات وأسوات أساسا لنا جميعا حتى ننجح وحتى أيضا نبدع. شكرا جزيلا أستاذ عبد الستار، لازلنا معكم مستمعين الأفضل نذهب للاستماع أيضا لهذه الأغنية الرائعة بإمضاء الرائع عز الدين إدير.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم بالفرنسية عنوانه لينغويستيك إنونسياتيف إي كوغنيتيف فرانسيز لفاليت ماتيو، وترجمته اللسانية التلفظية والعرفانية الفرنسية لغوستاف غيوم بارنار بوتي وموريس توسان وأنطوان كوليلي. صدر هذا الكتاب سنة 2006 ويضم 320 صفحة. في هذا الكتاب يفحص ماتيو فاليت الفرضية القائلة بأن الميكانيكا النفسية للغة لدى غوستاف غيوم الذي وهو فرنسي عاش بين 1883-1960، أن هذه الميكانيكا النفسية تمثل البوادر الأولى للسانيات عرفانية فرنسية. طبعا هذه الفكرة قابلة كثيرا للنقاش، لأن الأسس التي بنيت عليها نظرية غيوم ليست نفسها الأسس التي بنيت عليها العرفانية بالمفهوم الرائج للكلمة. طبعا لا نريد أن ندخل السادة المستمعين في بداية تقديمنا هذا الكتاب في هذا الجدل. يتناول الجزء الأول نشوء إشكالية التلفظية والعلوم العرفانية في النصف الثاني من القرن العشرين، أما الأجزاء الثلاثة الوسطى فهي مخصصة لتحليل نظرية غيوم باستخدام الكم الكبير من المقالات ومن المذكرات والدروس والمسودات التي جمعت في أرشيفه في قسم اللغات واللسانيات بكلية الأداب في جامعة لافال في كيبيك. في الجزء الخامس والأخير من الكتاب في حديث عن الخلفاء بدل الورثة، وفي تحليل الطريقة التي تعامل بها ثلاثة من هؤلاء العلماء وهم غيوم وبوتي وتوسان مع إرث غيوم، وفي حديث عن ترجمة الجزء الجديد إلى لغات أخرى. يحلل فاليت بالطريقة التي تتاح للساني، يحلل بعض النماذج من مسار الفكر والخطاب الذي انطلق منه غيوم، ويمكن اعتبار هؤلاء أعلام عينات ممثلة لما يعتقده لسانيات عرفانية فرنسية. ويتناول فاليت بالفعل البعد الإعلاني والعرفاني للنظرية نظرية غيوم، مبينا أن الميكانيكا النفسية لا تدمج نظرية الإعلان، وإنما هي تدمج نظرية حول شروط الإعلان التي تحمل في طياتها بذور نظرية واحدة أو أكثر لإشكالية هذا الإعلان عن المذهب الجديد. في بعض فصول الكتاب في حديث عن الخلفيات الفلسفية والأنتولوجية لهذه النظرية، وهناك حديث عن المراحل الكبرى للتاريخ الحديث لمفهوم الإعلان ومفهوم التفعيل وبعض المفاهيم الأخرى التي دار حولها الكتاب. هناك حديث حول مفهوم التبادل بين الدماغ واللغة، وكثير من ما يسمى مصطلحات ما قبل العرفانية الأمريكية. فمثلا نجد عبارات من نوع أوندو ميكانيزم بمعنى الميكانيزم الداخلي، وكيف أنه يتوافق مع الاستخدام الرياضي للعبارة. والحق أن النظرية العرفانية لا تولي بالا للجانب الرياضي. قدمنا لكم كتاب لينغويستيك إنونسياتيف إي كوغنيتيف فرانسيز، غوستاف غيوم، برنار بوتي، موريس توسان، أنطوان تشيليولي، مع تحيات توفيق قرير.
1: مكتبة الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا لكم مستمعينا الافاضل، تحينا طبعا لكل الاصدقاء، تحينا لكل من التحق بنا هذا المساء، ونسعد دائما مع لمتنا، هذه اللمه الرائعه، لمه الاحبه، ونسعد دائما باصدقائنا بمن التحق وبقي معنا في هذا المباشر على الموجات نفسها، موجات ملكه الاذاعات. اذهب مباشره طبعا لاستقبال الأستاذ سمير، أستاذ سمير البياتي الجميع، طبعا علم أنه أحد أفراد لمتنا. مساء سعيد، أهلا وسهلا أستاذ سمير.
1: مساء الورد. أهلا وسهلا، مرحبا،
0: أهلا وأنرتنا هذا المساء. يحضر معنا أيضا هذا المساء كعادته طبعا، ولكن يبدو لي أنه غير المظهر نوعا ما، النجم والمبدع مصطفى خزندار. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير لكل مستمعينا وضيوف لمتنا الكل.
0: أهلا ومرحبا، نسعد أن تكون معنا هذا المساء أيضا الدكتورة الباحثة والمجتهدة دكتورة حذامي بن عامر. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بمجموعة لمتنا.
0: مرحبا. أذهب أيضا وسعيد هذا المساء أن يكون حاضرا معنا في ضمن أجواء لمتنا، ولأول مرة يحضر معنا الأستاذ جوهر.
4: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل.
0: أهلا ومرحبا. نذهب مباشرة أيضا للمهندسة جواهر الفريوي. أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك، وسعيدة برشا اليوم بتواجدي لهنا في الحلقة معاكم، وإن شاء الله تعدى حلقة مزيانة مع بعض.
0: أمين يا رب العالمين. أيضا سعداء هذا المساء بالمتابعة باستمرار لأجواء لمتنا، وهي تتابعنا لسنوات عديدة، الأستاذة مروة عبد الله. أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا وعسلامة بالناس الكل، وإن شاء الله تعدى كما قالت زميلتي حلقة بهي.
0: أمين يا رب العالمين. إذا هذه هي مجموعة لمتنا طبعا، ونسعد دائما بالجميع. وقبل أن نذهب لموضوع هذا المساء، وأردنا أن نتحدث أساسا عن العزيمة وعن الإصرار، قبل كل ذلك نذهب لهذا الفاصل الغنائي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيه متجدده لكم وفي انا ومباشره طبعا استقبل من جديد هذه المجموعه، الاستاذ جوهر والدكتور حدامي والاستاذ مصطفى والاستاذ سمير، ايضا تحضر معنا الاستاذه مروه والمهندسه جواهر. هذا المساء الجوهر والجواهر. استاذ سمير، هذا رائع.
1: أكيد. أكيد أكيد، خاصة إذا كان عنده إبداع يكون الجوهر مشع أكثر.
0: نعم،
1: نتمنى تكون هي من ضمن هذا الإشعاع.
0: الإبداع هذا هو الأهم، والإبداع أستاذ سمير لابد أن نقرنه أساسا بالإصرار وبالبذل وبالعلمالي، وليمكن أن نبدع ونحن لا نجتهد ونحن لا نملك إصرارا ولا نملك عزيمة.
1: أكيد الإبداع هذا حافز لما تصبو إليه من نجاح، لما تصبو إليه من رفعة. الإنسان هو دائما يحث نفسه حتى لو فشل مرة ومرتين وثلاثة، لازم يكون عنده إصرار لتحقيق الهدف، والهدف المنشود هو الإبداع وما يصبو إليه من حسب ما يعني يبغي، شلون احنا نقول، تطويره ذاتي، تطوير نفسي، تطوير ابداعي، بما انه هي مهندسه مش عارف هو اي تخصص.
0: لا نتحدث بصفه عامه.
1: لا يعني مو لا نوبات الصفه تجي على الموصوف من خلال عمله. لما يكون انسان مثلا مبدع مثلا بالشعر، لما يكون مبدع بالادب ولا كدكتور او دكتوره، حتى الانسان اللي ماخذ عنده شهاده معينه، ما يقف، لازم يظل يبحث ويظل يداوم على اخراج الشيء الجديد حتى يكون هذا الشخص مبدع.
0: نعم، اذا
1: بعيد عن اقران الاخرين على مود لا يكون هو مجرد رقم.
0: نعم، هذا جميل. دكتورة حذامي، ما رأيك؟ طبعا ونحن نتحدث عن الإصرار وعن البذل، وهل نجحت أو هل أن نجاحك أساسا وليد إصرارك ووليد بذلك وعطائك؟
2: طبعا النجاح يتطلب الكثير من البذل والعطاء، هناك صعوبات تعرض إليها ويجب الاستمرارية، يجب الاستمرارية ولا يجب التعاطي مع الصعوبات. معناها إذا كان أنت تفشل في حاجة، ما تقفش في الحاجة هذيك، تبني عليها حاجة أخرى باش نجم توصل للحاجة اللي أنت، الهدف اللي عندك في مخ
0: من أجل تحقيق أهدافك.
2: بالطبع،
0: إذن لابد من العمل
2: والإصرار والعزيمة، وعمرك ما تأكد وأنه فميش عبد فاشل وعبد ناجح.
0: لا نتحدث عن الفاشلين أو الناجحين، إذن نحن أساسا نبني نجاحاتنا وفق هذه الأهداف، ولكن البناء الرئيسي يكون أساسه الأساس الحقيقي هو الإصرار والعزيمة.
2: الإصرار والعزيمة هما شيئين مهمين لبناء النجاح الحقيقي، بدون إصرار بدون عزيمة لا يمكن الوصول إلى الهدف الحقيقي.
0: نعم، ما رأيك أستاذ جوهر؟
3: بالطبع فماش نجاح يجي من غير إصرار ومن غير عزيمة، لازم الإنسان يكون مصر على الهدف اللي حاطه في مخه، يكون عنده العزيمة الكافية باش ينجم يتجاوز الصعوبات اللي تواجهه في طريقه. بالطبيعة الإنسان كي يكون عنده الإصرار والعزيمة ما لازموش يتحمس أكثر من اللازم، لازم يكون عنده خطة ثابتة باش ينجم يوصل للهدف متاعه، وإن شاء الله ربي ينجح للناس الكل.
0: أمين يا رب العالمين. نوصل معك أستاذة مروة قبل أن نذهب أيضا للأستاذ مصطفى. إذا نتحدث عن العزيمة والإصرار، وهنا نتحدث عن مفردتين رئيسيتين من أجل النجاح ومن أجل تحقيق أهدافنا.
4: أنا الحق نحب نحكي على حكاية على روحي. أنا من كنت صغيرة كنت نحب البنتشور الرسم كل شيء، لكن دارنا ما خلونيش، معناتها ما يحبوش الرسم، يحبوني نقرأ كل شيء. لكن كيف كبرت أنا مازلت عندي الإصرار، أنا نحب نكون رسامة. قريت عملت ليسانس نتاع انفورماتيك، لكن باقي نشوف لازمني انا نكون مبدعه كما قال الاستاذ.
0: نعم الاستاذ سمير،
1: نعم ساعدك في هذا المجال.
0: نعم نعم
4: حاضر. وفاتيك دخلت نخدم جرافيك ديزاين، وليت نخدم في ديزاين ونخدم معناتها في اي حاجه بالفانتور ونرسم وكل شيء، وحققت حلمي من بعد برشا سنوات معناتها اللي انا معناتها من بعد الليسانس بقيت برشا ما خدمتش، بعد كده خدمت في الدومين الجرافيك ديزاين.
0: اذا هناك عزيمه من اجل بلوغ الهدف.
4: هو انا عندي كانت عندي رؤيه من الصغر اللي انا نحب نكون ديزاينر، هي هذه خلتني هي انا اشوف روحي في المستقبل، دونك عزمت اني نكون معناتها اللي انا باش نكون ديزاينر مش باش نكون حاجه اخرى في المستقبل.
0: نعم نعم مهم جدا طبعا ان نتحدث عن هذه القصة. نعم رائع القصة أستاذ سمير.
1: والله جميلة.
0: هو إصرار،
1: إصرار وعزيمة.
0: نعم
1: هذا يسمونه إصرار وعزيمة بالضبط.
0: نعم أذهب معك إذن ونحن نتحدث عن الإصرار والعزيمة، هل هناك بعض المقولات النجم والمبدع مصطفى غزندار، هل هناك مقولات للحكماء أو للبلغاء حول الإصرار والعزيمة؟
5: تعد العزيمة من أهم الصفات التي تميز الإنسان الناجح القادر على تحقيق أهداف وتجاوز التحديات الذي تعرضه في طريقه.
0: نعم.
5: فما ليس مجرد فهما ليس مجرد كلمة.
0: نعم.
5: بل هما قوة داخلية تدفع الفرد إلى العمل والاجتهاد وعدم الاستسلام مهما كانت الصعوبات.
0: نعم هذا رائع وهذا مهم. إذن لا يمكن
5: الاستسلام،
0: أن نستسلم أبدا. أنت الآن تدعو المستمع ألا يستسلم أبدا.
5: نعم. نعم.
0: أن يعمل.
5: أن يعمل و...
0: أن يصر.
5: يصر.
0: يصر إلحاحا ويلح إصرارا. نعم. نذهب طبعا في هذه الجولة الأولى ونذهب مباشرة للمهندسة جواهر، تفضلي ولك الكلمة.
6: مرسي عايشك. العزيمة ما تجيش وحدها، لازم يكون عندك هدف.
0: نعم.
6: يعني من الأول لازم تكون عندك إرادة، بعد إرادة هذيك يعني حاجة أنت باش تميل لها وتحب تمشي لها وقتها باش تعزم عليها. يعني كل ماتها كل إنسان فينا عنده جانب معين يحب يوصل له ولازم يعزم عليه، ما تنجمش تكون عندك إرادة أكها، معناتها لازم إرادة ثم عزيمة. أنا كمعناتها في الإكسبيريونس متاعي أني قريت تخرجت أنا 2016 تكنيسيان وانفورماتيك، بقيت بيريود متاع مهيش شوماج ما يخدم برشا حاجات، حبيت نعمل على روحي. بعد يمكن 4 سنين 5 سنين هكيك حبيت شفت روحي أنه لازم نطور من روحي أكثر، لازم نكون في أكثر نيفو، لازم الكمبيتونس متاعي يكونوا أكثر ويكونوا معنيها متى خطرتها والدنيا تطورت ما عادش كقبل، دونك لازم تطور من روحك. قررت باش اني نكمل السيكل متاعي تاع الانجليزي.
0: لحظة نقف عند ذلك. اذا انت في البداية بعد خوضك لمناظرة البكالوريا ونجاحك درست 3 سنوات فقط.
6: اي درست 3 سنوات في معناتها سبيسياليتي انفورماتيك.
0: نعم وبعدها نعم ولكن لم تقفي بل اشتغلتي، قلت لي باقي من التجارب.
6: بالطبيعة أي ما دخلت في
0: التجارب في المجال نفسه.
6: لا موش في المجال نفسه، خدمت برشا حاجات تحقيق
0: تجارب أخرى.
6: تجارب أخرى
0: بعيدة عن دراستك.
6: كومبليتمون ديفيرونت على الدومين بتاعي، مي كان عناد راهو ما كانش يعني كان عناد بنفسي اني لازم ندخل السوق الشغل ونجرب معناتها اني نخدم ونعمل على روحي وكيفاش انا نجيب الفلوس بروحي، معني ما ناخذش فلوسي من دارنا، لازم نعمل على روحي.
0: التعويل على ذات. نعم
6: بالضبط.
0: اهي
6: بعد أبار التعويض على انك تعول على روحك أي. لازم تطور زاده من روحك.
0: اكتسبت مهارات اخرى.
6: اكتسبت مهارات عده.
0: نعم.
6: في برشا مجالات.
0: نعم
6: دونك دونك بعد ما اكتسبت مهارات هذيك قررت اني زاد نكتسب مهارات في الدومين نتاعي، خاطر انا دو باز انفورماتيك دونك لازم زاد نكمل في الانفورماتيك. كملت ان 2022 دخلت قريت بريفي في الهندسه، كملت كلاود كومبيوتر ديفوبس، تخرجت اكتوبر 2025 ما عنديش برشا في نفس الوقت راني كي نحكي لهنا على العزيمه والاصرار
0: باهي قداش كملت تقريت من عام 3 سنوات
6: اي سيكل 3 سنين
0: باهي
6: وفي نفس الوقت راني نخدم يعني نخدم في النهار ونقرا كور دو سوار هذيك يعني هذيك بالرسمي هذيك العزيمه والاصرار تحدي
0: نعم
6: تحدي مالغري التعب ومالغري او اللحظات اللي نوصل نضعف فيها ونحس روحي تعبت ما عادش نجم مي نرجع نشوف شنو الاوبجيكتيف نتاعي انا أي. لازمني نوصل لازمني نطور من روحي لازمني نوصل ناخذك الدبلوم هذاك بجهدي وباصراري.
0: حكايه نجاح تستحق تحيه هذا المساء. نعم سنعود لهذه الحكاية ولهذا التحدي ولكن قبل ذلك نذهب لهذا الفاصل الغنائي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
1: العمدوني. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، دائما التحية متجددة لكم مستمعينا. بعد قليل نذهب للاستماع ايضا لاحدى الاغاني الرائعة لعمرو دياب، ولكن قبل ذلك نعود مع ما قيل حول العزيمة وحول الاصرار وحول الالحاح من اجل النجاح. نعود معك نجم المبدع مصطفى خزندار، تفضل.
2: قيلة تلعب العزيمة والإصرار دورا أساسيا في حياة الإنسان، وتتجلى أهميتهما في عدة جوانب: تجاوز الصعوبات والتحديات. لا يخلو طريق النجاح من عقبات، لكن
1: من عقبات. صعوبات. نعم.
2: لكن الإنسان صاحب العزيمة القوية لا يجعلها سببا للتراجع، بل يحولها إلى دفاع للاستمرار والتقدم.
1: جميل.
2: تحقيق الأهداف الكبيرة، لا تتحقق الإنجازات العظيمة بالذكاء وحده.
1: نعم.
2: بل تحتاج إلى إرادة قوية وانضباط دائم، وهو ما توفره العزيمة والإصرار.
1: جميل، جميل جدا.
2: بناء ثقة بالنفس. عندما يصر الإنسان على تحقيق أهدافه،
1: عندما يصر، نعم، من الإصرار كما قلنا، نعم، عندما يصر الإنسان
2: على تحقيق أهدافه،
1: نعم،
2: وينجح في تجاوز العراقيل، تزداد ثقته بنفسه وقدرته على مواجهة المستقبل.
1: مواجهة المستقبل. نعم، رائع جدا. نذهب ونعود معك منذ قليل للمهندسة جواهر الفريوي. إذن وأنت ذكرت لي هذه القصة، قلت انقطعت عن الدراسة لفترة بعد حصولي على الإجازة، بعدها ذهبت للعمل، اكتسبت مجموعة من المهارات والتجارب، ولكن بعدها عدت إلى الدراسة، وكان الحاح كبير على افتكاك النجاح. هذا مهم. و موقف العائلة،
3: هو في الحقيقة أنه أنا باش نرجع نقرأ كان يعني شخصي، معناتها يعني خذيت القرار ثم أخبرت العائلة.
1: يعني القرار شخصي،
3: قرار شخصي. يعني نمن أنه كل شخص هو يصنع روحه بروحه.
1: نعم.
3: صحيح العائلة مهمة والأصدقاء مهمين، أما أنت تختار طريقك، معناها العائلة باش تشجعك.
1: نعم.
3: كيما تنجمت لي، كيما تنجمت تشجعكش، كيما تشوف مش وقت وسي بون تي تكمل تقرا، شوف حاجه اخرى. فهمتني؟ دونك الحقيقه انا من الاول هي كنت
1: نتحدث عنك. هل العائله كانت عنصر مساعد ام عنصر معطل، وربما البعض منهم رفض ذلك؟ اردنا ان نعلم هذه المساله الخاصه بك.
3: الحقيقة في العائلة ما كانش فما شكون معارض معنا أني نكمل قرايتي.
1: جميل.
3: فما نوع من المساعدة،
1: نوع
3: من التشجيع.
1: جميل.
3: أي عندي أخواتي شجعوني برشا باش نكمل، باش نوصل، باش
1: من أجل الحصول على شهادة أخرى.
3: من أجل الحصول على شهادة أخرى، ومن أجل تقوية نفسي. بطبيعة على قد أنت ما توصل باش تقوى. الباركور هذيك نتاع التروازون اللي نخدم ونقرا قويني اكثر.
1: نعم. يعني هنا هناك اصرار منك، هناك عزيمه، ولكن اكثر من ذلك هذه الدافعيه من العائله مثلت لك تحفيزا.
3: اكيد.
1: للبذل اكثر وايضا للسعي اكثر.
3: من العائله، من الاصدقاء. عندي مدى كثير من اصدقائي كانوا مشجعين ليا برشا.
1: نعم. جميل. جميل.
3: وبعد كم زاد مش نحكي شوية على العزيمة والإصرار، إنه وقت اللي توصل أنت الهدف متاعك سيبون وصلت، ماهيش باش تحبس. معناتها اوكي انا وصلت مثال سيما وخذيت الشهاده نتاعي
1: نعم.
3: مزدت اللوجه على معناتها اللي مش نخدم في الخدمه هذيك وكل شيء مي ما حبستش بار اكزومبل انا توا معناتها عملت البزنس نتاعي الخاص يعني نخدم عندي البزنس نتاعي نعمل حاجه تاع ديكوراسيون نصنع روحي عاطيه فيه من روح نتاعي خاطر عندي جانب من روحي فيها كل انك حاجات نتاع الرسم وحاجات نتاع البنتور وكل دونك انا نحب الحاجات هذيك من صغرتي الحقيقه دونك كنت مغرومه وجاتني الفرصه توا باش نطور فيها زيادة يعني الانسان ما يتحصرش في مجال معين ماكش محصور انك تكون مهندس وانا تكون طبيب ولا انك تكون معناها اعلامي لا نجم مجال معناتها الانسان عنده برشا خيارات نجم ما يتفوق في برشا مجالات مجال الهندسه مجال ديكوراسيون مجال الاعلام برشا مجالات معناها دونك انت كانسان ما لازمكش تحصر روحك في مجالك هاو لازم تجرب مجال الكل وين انت تشوف روحك تواصل
1: به هيك قالت لي وما تحسرش روحك في الاعلام
2: نعم رساله غير مباشره
1: نعم لا تقف عند هذا انا فتره عن ذلك ادرس داخل الجامعه التونسيه
3: مثال
1: والا نزيد حاجه اخرى نعم شكرا جزيلا طبعا هنا أردت أن أعلم بعد قليل معك نقطة مهمة ذكرتها قلت أنا حققت هدفا بعد أن رسمت هذا الهدف حققته ولكن لم أقف عند هذا الهدف مهم جن سنعود لك أذهب مباشرة هذه الأستاذ جوهر زايد أهلا وسهلا
2: جديد مع السلامة أستاذ
1: نعم مرحبا تفضل سيدي
2: الإصرار والعزيمة مثلوا نقطة مهمة من مسيرتي منذ 6 سنوات قبل أنا كنت ملاكم تونسي بطل تونس 2020
1: فزعنا بها
4: أنا بطل يعني
2: انقطعت توقفت مسيرتي بسبب ضربة خطيرة في ساقي غيرت الوجهة وكنت مصر وكانت عندي برشا عزيمة أن نقدم ونوصل للأهداف متاعي بدلت المجال وكنت نطمح أن يكون عارض أزياء ناجح انطلقت كملت دراستي في تركيا وكنت نحاول أن يكون عارض أزياء في تركيا مع الأسف لقيت أنه الطريق طويل ولازم برشا فلوس والحقيقة الانفيرونمو البيئة ما ساعدتنيش خاصة الناس اللي يخدموا في المجال هذاك كان من حظوظ الله الحمد لله يا رب يعني كل واحد وطريقه كل واحد وشنو ربي كاتب له
1: نعم.
2: ساعات الحاجة اللي نحبوها ما نجموش نوصلوا لها والحاجة اللي كاتبها لنا ربي ديما خير برشا الحمد لله بعد الفترة هيك كنت نخدم مع شركة في تركيا ووفقني ربي أني بعد عام فقط حلت الشركة متاعي الأولى في تركيا وليت رجل أعمال الشركة الثانية في تونس حليتها 2023 والحمد لله توا قاعد نستثمر في مصر إن شاء الله على قريب شكون عندي فرع ثالث في مصر إن شاء الله
1: يستحق تحية نعم هذا هو المطلوب الاجتهاد والبذل والإصرار لا نقف عند حد معين نعم نواصل أم نذهب لفاصل وبعده نواصل نواصل تفضل أستاذ سمير تفضل أستاذ سمير
4: صديقي الحجيز أنا كاتب فقرتين
1: أسمع أنت قال صديقي الح قلت حزين
4: العزيز
1: الحمد لله الحمد لله عزك عزك رب العالمين
4: أنت طيب القلب
1: العفو العفو العفو
4: كتبت فقرتين عن العزيمة والإصرار
1: نعم
4: العزيمة هي القرار الداخلي النفسي هي القرار الداخلي النفسي والنية المعقودة
1: نعم
4: والنية المعقودة على تحقيق هدف معين عندك وجهة معينة وهي لحظة البداية مثل ما قال صديقنا لحظة البداية
1: نعم
4: والإصرار الذي تقطعه على نفسك بأن سوف تنجح مهما كثرت المصاعب بالضبط نفس الكلام اللي كتبته هو كلمة بحياتك
1: نعم
4: يا سبحان الله الإصرار النقطة الثانية هو تحقيق نتيجة العزيمة بالاستمرار عزيمتك كانت بها استمرار في المحاولة حتى لو فشلت يجب أن يكون إصرارك أقوى وتحدي الفشل لتصل إلى تحقيق فكرة النجاح
1: نعم.
4: أنا شخص ما أعرفه بس أنا كتبت هذا ومعنا مثل
1: وجدت ذلك نرى مباشرة أيضا لنواصل الرحلة مع الدكتورة حذامي بن عامر. تفضلي.
5: عسلامة. بأنا رحلتي كنت سايبة على الأخر على الأخر على الأخر. أنا بك تكنيك ساعة أولا ما عندي حتى علاقة بالانفورماتيك.
1: نعم.
5: مشيت عملت مهندسة إعلامية.
1: نعم.
5: خذيت لها خذيت ديبلوم في الهندسة الإعلامية ومشيت لوزارة للوزارة نحب نعمل اختصاص ثاني. قالوا لي ما فهميش في تونس إذا كان تاخذ اختصاص لازم تمشي دكتوراه طول. أنا نحب اختصاص ثاني في الإعلامية. مشيت نخدم ثلاثة خدم ونقرا اون باراليل في فرنسا. نقرا أديستانس. عملت زوز هندسات زوز اختصاصات هندسية في فرنسا. طلعت الأولى في الجامعة الفرنسية
1: ما شاء الله.
5: ومن بعد عملت ثلاثة دكتورة تروا سبيساليتين بتاع دكتورة في فرنسا. وطلعت الأولى نية في الجامعة الفرنسية.
1: جميل.
5: الهدف متاعي ما كانش وأني باش نبقى في فرنسا بتاتا. الهدف متاعي كان وأني نرجع لتونس نستقر في تونس ونحل مشروع في تونس.
1: جميل.
5: ويعني كي نحكي وأني أنا خرجت البررة وما عاوني حتى حد. معناها نقرأ ونخدم في تونس باش نخرج نقرأ البر. خاطر نحنا في العائلة عملت أنت تخصص إعلامية. خذيت الهندسة متاعك يزي أكهو. معناها الويش مقدم القدام غيرك ما لقاهاش. وين تحب توصل.
1: نعم.
5: عملت المشروع متاعي والحمد لله توا مدرب معتمد من الأساس وقريبا باش نحل مشروع فرع من المشروع في مصر. قريبا جدا وباش نعملوا الفرع الثالث في الإمارات العربية.
1: جميل.
5: المتحدة. هذايا راهو كان إسراء.
1: نعم.
5: كان برشا تعب.
1: نعم.
5: كان برشا تحديات.
1: نعم.
5: كان برشا صعوبات. اما وقت اللي تشد في الحاجه طبعيات. وقت اللي تشد انت في الحاجه اللي تحبها وتعمل اوبجيكتيف لروحك تحب توصل له.
1: نعم.
5: ما عادش تراهم العراقيل جمله واحده.
1: الله. جميل جميل. نعم. نواصل ونذهب معك ايضا استاذه مروه عبد الله.
3: انا باش نقول لك حاجه
1: قبل ان نختم مع بعض المقولات لأنني سابقا طبعا تحدثت أيضا للمبدع النجم مصطفى خزندار وحدثنا سابقا عن تحديات عديدة وتضحيات عديدة من أجل أن يكون أيضا مبدعا وأن يتفنن في تقديم بعض الأعمال وبعض الأدوار. سأعود معه أيضا لبعض ما قيل حول دائما حول الإصرار والعزيمة. تفضلي.
3: به أنا والصغرى نؤمن بأغنية تعصر متحركة هي تقول لك من بعد الهزيمة يأتي النجاح من بعد ظلام الليل يأتي الصباح فالتجارب علمتنا درسا في التصميم فالفوز يولد من جهد عظيم. هذه في صورتي ما تحطتها في مخي الحقيقة. وهذه هي اللي نمشي بها في حياتي إنه الفوز يأتي من جهد عظيم.
1: نعم. الفوز والنجاح إذن وأساسا الفوز والنجاح وليدا البذل والعطاء والاجتهاد والإصرار والعزيمة. ونعود معك لبعض ما قيل في ذلك. تفضل سيد مصطفى.
2: الإصرار هو تمسك بالهدف والاستمرار في السعي لتحقيق رغم الصعوبات والعوائق. هو حالة من ثبات تجعل الإنسان لا يستسلم للفشل أو للتأخير بل هو يحاول مرة بعد مرة حتى ينجح. تحقيق الأهداف الصعبة. العزيمة لا ترتبط بالضرورة بضرورة بالذكاء بل ترتبط بالانضباط والالتزام مما يجعلها حاسمة في إنجاز المهام الكبرى.
1: نعم. جميل جدا. لازلنا معكم مستمعينا لن نفارقكم. عمرو ذيب قال الفراق دنار. نستمع.

0: أهلاً ومرحباً, أهلاً وسهلاً وتحية متجددة دائماً لكم وحدكم. أنتم الأوفى مستمعينا الأفضل, هذه التحية تأتيكم من أفراد لمتنا هذه المجموعة الأنيقة, الأستاذة مروة عبد الله والدكتورة حدامي بن عامر, الأستاذ جوهر زايد والمهندسة جوهر فريوي والمبدع مصطفى خزندار, أستاذنا الأستاذ سمير البياتي من جديد, أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
0: إذن أستاذ سمير, ونذهب معك مباشرة أستاذنا, نذهب إلى هذه أيضا ربما ذكريات سواء في العراق أو اليوم في تونس, بعض الذكريات التي وجدت نفسك فيها تتحدى, وجدت نفسك فيها تصر على مسائل, وجدت نفسك أساسا عازما على الأفضل من أجل تحقيق أهدافك.
1: شكرا دكتور. طبعا هو الإنسان دائما وخاصة الآن كعراقي ودائما في رحلة من مكان إلى مكان, دائما لازم ألقى الناس اللي أتفاعل معاه. أنا عشت في اليمن 10 سنوات بالضبط, 10 سنوات
0: في
1: اليمن.
0: في اليمن من العراق إلى اليمن إلى تونس؟
1: لا, من العراق إلى الأردن إلى اليمن إلى تونس, وكل مكان بقصة, وكل مكان بقصة نجاح الحمد لله,
0: وبه تحدي,
1: وبه تحدي نعم, وخلقت اسم الحمد لله والشكر
0: الحمد
1: من خلال
0: لله.
1: العمل من خلال المثابرة من خلال يعني في مجتمع يعني جديد
0: نعم,
1: كيف يعرفوك وكيف تتفاعل معاهم وكيف تبني هاي الأواصر الجميلة بينك وبينهم من خلال إبداعك, من خلال فنك, من خلال رسمك, من خلال حتى شخصيتك
0: نعم,
1: يعني نبات الشخصية حتى هاي الشخصية لما تكون خفيفة الظل شفافة الناس تتقبلها, لو كنت أنا يعني بصورة أخرى ولا كنت بشكل غير اللي أنا فيه قد يكون ما أكون بهذا اللي وصلت له. في اليمن أنا بنيت اسم وبنيت صداقات كبيرة مع المبدعين والمبدعات من ضمن الشعراء والشاعرات, بحيث يوم ما قررت أجي تونس سووا لي حفلة وداعية أحد الكتاب في اليمن
0: نعم,
1: وموجود هذا طبعا موجود حتى بجوجل لو تكتب حفلة وداع الفنان العراقي سمير مجيد البياتي يعني لو شايف هذا الحب, وكل أعضاء نادي القصة المقى زين, لأن أنا كنت أحد الأعضاء بهذا, فكانت حفلة جميلة جدا بأنه نحتفل
0: واعتراف
1: بالجميل واعتراف
0: نعم.
1: ما أعرف لأن اشتغلت معاهم بحب يعني
0: نعم.
1: رسمت لهم وسويت معارض عندهم
0: ولكن نبقى مع المحور الرئيسي وهو التحدي. أنت تحديت صعابا من أجل النجاح في اليمن.
1: أكيد ولا كيف يعني كيف يعترفون بيك هذا الاعتراف بأنه لما يسوي لك حفلة وداع وجايبين كل الأعضاء
0: نعم,
1: ويكونهم يعطوك الفل والياسمين هاي العقود اللي موجودة
0: نعم.
1: وكل يعني بصراحة كانت حفلة جميلة جدا.
0: قبلها أنت أيضا لك تحديات أخرى, هناك تحدي يبدو لي وفي يوم من الأيام كان لك لقاء مع الرئيس الراحل صدام حسين
1: الله يرحمه.
0: أي رحمه رب العالمين. ماذا بقي في ذهنك خاصة حول تلك التظاهرة وذلك التحدي منك؟
1: والله هذه قصة يعني أعتز بها بأنه أنا أولا التقيت مع الرئيس وأنا قبله كنت مكرم من عنده أكثر من مرة
0: نعم.
1: مكرم لأنه كنا نبعث لوحات تشكيلية بعيد ميلاده كانوا يكرمونا بسخاء
0: نعم.
1: فبس مرة من المرات أنا كنت اشتغلت بالقصور الرئاسية مرتين, مرة مصمم ديكورات
0: نعم.
1: على الرخام يعني كنت أسوي سكيتش تقريباً متر بس هذا السكيتش أبو المتر يصير طوله 15 متر
0: نعم.
1: لأنه في فرقة. ومرة أخرى كنت أنا رئيس مجموعة جروب عندي كان جروب بالعمل, وكنا نشتغل في إحدى القصور بالمنطقة الخضراء، هي الآن يسموها المنطقة الخضراء. المهم كانت كنت أنا عندي جروب، وكنا نسوي البلاط الخشبي المعشق المعشق. فزارنا الرئيس على حين غرة رأساً، شفنا قدامنا أول مرة نشوفه تقريباً. أي فسأل قال شو وقت يخلص؟ طبعاً صدام إلى هيبة وإلى شخصية مو هيك يعني تتفاعل معه بصورة مو طبيعية. فقلت له أستاذ إن شاء الله، ما نقول الأستاذ نقول سيدي، سيدي بكرة يخلص. العمل يراد لأقل شيء يومين ثلاثة، كيف يخلص بكرة؟
0: هو سأل
1: لا ما سأل، هو ما سأل، هو ابتسم
0: فقط.
1: أنا اللي تكلمت، أنا اللي صديت المشهد.
0: قلت غدا.
1: قلت لك بكرة.
0: ولكن العمل يتطلب يومين وأكثر.
1: أكثر مني هذا الوقت. زين، بحيث جاني رئيس المشروع قال لي كيف تتكلم مع الرئيس وتقول له وتقول له بكرة يخلص؟ قلت له أنت مالك علاقة.
0: وأنت لا تتحدث مع أي كان، بل مع الرئيس راح. نعم صدام حسين.
1: عندنا غيرة وعندنا هيك، عندنا أسرار حتى تحدي نفسنا.
0: نعم.
1: هذا هو الأسرار والتحدي بهذا المشهد. فقلت له مالك علاقة، انطيني بس الموظفين اللي يبقون معاي يبقون للصباح. بقينا للصباح كامل، ليل كله نشتغل، ليل كله نشتغل.
0: نعم.
1: يعني اختصرنا الزمن بطريقة مو طبيعية. نعم. حيث أنا كنت لما يعني مثل الإنسان الآلي، لأنه كلها هي مسامير، واحد إحنا نسميه الغراء، واحد يحضر لي وأنا بس أرتب لأنه بيها ديكور مو هيك.
0: أيه.
1: زين، وتعشيق تعشيق تعشيق تعشيق، والصبح خلصنا ونمنا على
0: نعم. جميل. إذن هو تحدي،
1: وكان تحدي كبير.
0: نعم.
1: تحدي كبير، لأنه هو شنو، أنا أول مرة أشوف صدام وأنا بصراحة
0: لا، لكنك سابقا وقعت قلت ثم لقاءات وثم تكريم، ولكن
1: تكريم إحنا ما نستلم من عند هذا. لا من الرئاسة. أنا يعني مرات جاني مدير التشريفات يصح بس ليش ما تجي تأخذ التكريم مالتك؟ ليش ما تجي؟ يعني كأنه زعلان ليش ما جاي. قلت له أنا ما أعرف، ما حد بلغ. ما معناه
0: نعم، ولكن أن ذلك اللقاء كان مباشراً
1: مباشر،
0: وطبعاً أي ودون أن تشعر غداً.
1: لا هيك
0: غداً نتم العمل.
1: الحماس أخذني بشكل مو طبيعي.
0: نعم. ولكن ثم تحدي، ثم إصرار. نعم، هذا هو المطلوب. ذهبت إلى الأردن أيضاً وتركت بصمة هناك أيضاً، هذا تحدي. وكل ذلك وراءه دائما بذل واجتهاد وعمل. أستاذ سمير،
1: في الأردن اشتغلت شغلة أخرى زي الصديق، بأنه دائما يغير اتجاهاته. بالأردن أنا اشتغلت رسام ونحات وأصب فايبر جلاس اللي حق المدن الملاهي، هاي الألعاب الكبيرة. بعض الألعاب هذا احنا نقول سفينة تايتانيك اللي تصعد وتنزل.
0: أيه؟
1: احنا كنا ثلاثة اشخاص، اني النحات واصب الفايبر جلاس، ومعنا مهندس ميكانيك، وواحد حداد.
0: نعم.
1: ثلاثة اشخاص في مكان خارج تقريبا يعني في المسافة يعني بعيدة عن العاصمة. زين، وكنا نشتغل بحيث المدير المشروع لما نودى النتاج مالته لإيطاليا قالوا له نعتبر هذا نخب ثاني لأن هم الأول.
0: نعم.
1: قالوا نعتبر هذا نخب ثاني لأنه شغلنا، لأن أنا كان شغلي واضح من خلال الديزاين، من خلال الصورة، من خلال الشكل. فكان عندنا حاجة كبيرة لما نسوي فرد عمل ضخم. نعم. كبير وتشتغل.
0: كل ذلك دائما تحدي.
1: تحدي. وثاني أنا كنت جديد على مادة الفايبر جلاس الصب.
0: نعم.
1: واو.
0: ورغم ذلك نجحت.
1: نجحت الحمد لله.
0: في تونس لاحظت وجودك وحضورك في عدد كبير من التظاهرات، والجميع هنا المهم، الجميع يبتهج دائما بحضورك.
1: الله يخليك. التوانسة بلد طيب، طيبين التوانسة، المثقفين تبعنا، أنا أعتبرهم تبعنا لأنه صاروا أصحابي وأخواني وكل الناس اللي متعاشرين معاهم.
0: نعم.
1: توانسة بيهم طيبة، بيهم أخلاق، بيهم أدب.
0: هنا نجاحك، هل هو نجاح مقترن أساسا بالأشخاص أم مقترن بالمكان أم مقترن أكثر أساسا باجتهادك وبذلك وعزيمتك،
1: مقترن بعملي آني من نعم. خلال شخصي، من خلال إبداعي، من خلال الشغل اللي قدمته ما بين الرسم والنحت والشعر.
0: أي.
1: يعني أنا هاي ترك
0: نعم.
1: الأبواب.
0: هنا التحدي، هنا أتحدث عن أسس نجاحك: البذل، السعي، المثابرة، العزيمة، التحدي، أم العلاقات؟
1: لا لا، العلاقات هي تجي بعدين. أنت
0: إذن
1: أنت قدم نفسك،
0: إذن
1: قدم نفسك كمبدع، والآخرين هم راح هم
0: بعيدا عن تقديم نفسك، أتحدثنا عن الإصرار والعزيمة.
1: الإصرار والعزيمة هو موجود.
0: إذن أنت نجحت
1: بإصراري آني، بابتكاري آني،
0: بإصراري
1: بابتكاري للكتب اللي شفتها آخر مرة، الكتاب اللي شفته.
0: نعم. هذا الكتاب حدثنا عنه.
1: هذا كتاب أنا لما فكرت به، أنا ما أحب الرتابة، أحب دائما أكون خارج
0: مجدد،
1: أريد شيء جديد ومختلف. الكتاب هذا عبارة عن مربع، وبداخله مربع آخر مثقوب، الورق كله مثقوب، بحيث لما وجدت النسخة الأولى لأبو المطبعة قال كيف أخرج لك هذا الكتاب؟ كيف أخرجه؟ لأنه الورق العادية متعارف عليه ورق عادي،
0: نعم.
1: كيف يكون مثقوبة؟
0: نعم.
1: لما تكون مثقوبة هو هنا الحرفية مو أي واحد يجيدها. فكان الكتاب، وثانيا يعني حتى بتوزيع القصائد كانت متحرك.
0: نعم.
1: يعني حبيت الحركة، ما حبيت يكون الكتاب مجرد
0: جامد هكذا
1: على الصفحة. لا,
0: نعم.
1: لا لا، كنت أحركه، وكانت الناس تلاحظ بأنه أقرأ من جهة اليمين بالأسفل بالأعلى، وأرجع مرة ثانية أرجع أقلبه. هو هنا هو هذا التجديد، يعني يسمونه الكتاب الفني.
0: نعم.
1: لأنه كتاب إخراجه فنيا.
0: نعم.
1: وحتى لوحة الغلاف وتصميم الخارج وتصميم داخلي كان كله من تصميم.
0: نعم. إذن التحدي، ونحييه، نحيي الأستاذ سمير على هذا التحدي. سأعود بعد قليل لك أيضا جوهر فريوي، ولكن قبل ذلك طبعا سنتحدث عن الهدف، كي لا نقف عند أهداف معينة. ولكن قبلها أعود معك دكتورة حذامي بن عامر، تفضلي، ونحن نتحدث إذن عن هذا الإصرار دائما، وأهم النصائح بعد أن بعثت مشروعا، بعد أن نجحت، هم النصائح أيضا التي تتفضلين بتقديم هذا المساء لمستمعينا.
2: من أهم النصائح وأنه الإنسان يخدم على روحه، شوف روحه هو شنو يحب، شنو يطمح، يعمل أوبجيكتيف روحه، يعمل هدف حقيقي، ويسعى لإنجاح هذا الهدف. هذه أكثر نصيحة نعطيها لهم، ديما تخدم على روحك.
0: أعطيها، تحدثي عن نفسك. نعم. إذن دائما نتحدث عنك كمثال للنجاح. إذن أنت وضعتي أهدافا وعملتي على تحقيقها.
2: بالطبع.
0: أي.
2: عملت أنا سلسلة من الأهداف، وعملت رزنامة بتاع تحقيق الأهداف.
0: نعم.
2: كل هدف عنده توقيت معين. ما يجيش هكيكة، معناها ما يجيش من عدم، نخدمه بالتوقيت ونشوفه في التوقيت ذيك نسبة النجاح متاع الهدف وصلنا له ولا ما وصلنا له.
0: نعم نعم.
2: ونشوفه النسبة قديش وصلنا لها ونكمله نبنيه عليها. هي في العام، كل عام أنا في المعتمد بيك أنا كيفاش نخدم. قبل بداية السنة نعمل جدولة متاع عام كامل، شنية أهدافي متاع السنة الجاية.
0: نعم.
2: وكل شهر عندي أهداف معينة، نعمل بالشهر ولا بشهرين ولا بثلاث. وبعد في آخر كل شهر نعمل تقييم للأهداف.
0: جميل.
2: نسبة النجاح للهدف ذيك وين وصلت له.
0: نعم.
2: وصلت للنسبة اللي حاشتي بها، وإلا نزيد نخدم عليها الشهر الجاي.
0: نعم. مهم جدا إذن الأهداف، وأيضا ربط ذلك بالتوقيت. ذكرتني في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلما تحدث إلى شخص إلا بالفعل وقرن الأهداف بالوقت وبالزمن. نعم، المسألة مهمة. أعود معك أيضا أستاذ جوهر زايد، تفضل لك الكلمة.
3: نعم، نعقب على كلام زميلتي حذيمي. الأهداف نعقب على كلام زميلتي هذامي، أي إنسان عايش في الدنيا هذه لازم يكون عنده هدف.
0: نعم.
3: إذا الإنسان ما عندهش هدف فيتسمى ماهوش عايش. ولازم الإنسان كي يكون عنده هدف يكون عارف كيفاش يوصل الهدف. بمجرد أنك تعرف كيف توصل الهدف متاعك، الهدف متاعك، فأنت لهنا حليت نصف المشكلة.
0: نعم.
3: أوكي. أول شيء لازم الإنسان تسمى الميثودولوجي، يعني بمجرد أنك تعرف كيف أنا أوصل الهدف اللي خاص بي على مراحل. يعني لو أنا نحط الهدف تبعي في مكان بعيد ويكون محصور يعني ويتم تعيينه بوقت ومدة معينة أو في مكان معين، مجرد أني نكون عارف المراحل اللي لازم نتبعها حتى نوصل الهدف تبعي فرح نوصل، ما راح يكون صعب علي أني نوصل الهدف. أكيد لازم الإنسان يكون عارف أنه ما فماش نجاح بدون صعوبات، بدون تضحيات، بدون مجازفات متعددة. فالإنسان لما يكون مصر وعنده العزيمة الكافية في كل مرة يجدد الطاقة متاعه، في كل مرة يتحدى نفسه ويتحدى الصعوبات ينجم يوصل الهدف. فما حتى حاجة صعيبة وفما حتى حاجة كانت مشكلة في الدنيا هذه إلا وعندها حل. ربي يقول إن مع العسر يسر.
0: نعم.
3: فماش حاجة صعيبة إلا وبعدها حاجة سهلة. فماش في الدنيا هذه إنسان أمن بروحه، أمن بأهدافه وما وصلش الأهداف اللي متاعه وما كانش إنسان ناجح يعني.
0: نعم، شكرا. وقبل أيضا أن نختم مع ما قيل دائما في العزيمة وفي الإصرار، أعود مع المهندسة جواهر فريوي. منذ قليل تحدثنا عن الهدف، قلت لي أهداف بلغت هذا الهدف، المشكلة قلت أنني لا أقف عند هدف، حققت هذا الهدف مباشرة أفكر في أهداف أخرى. إذن الطموح لا يقف عند حدود.
4: أكيد لازم الإنسان يكون عنده برشا أهداف مش هدف بركة.
0: نعم.
4: خاطر أنت عايش في الدنيا موجود الهدف باش توصل له، معني إذا كان أنت عزمت أنك باش توصل له بقدرة ربي توصل له. وحتى لو في صورة ما سعيت والهدف هذاك ما وصلتلوش وانت خريت بأسباب الكل، أعرف أنه راهو فيه خير أنك ما وصلتش. دونك شوف الهدف لمبع وتخدم عليه. أنا نشجع
0: ربما البعض يقول لك وإن فشلت فأعد التجربة. ونحن نكرر دائما ما قاله موتسي تونغ، ليست العظمة في ألا تسقط أبدا، يعني ليست العظمة في أن تفشل في أن تنجح باستمرار، لا، بل العظمة في أن تسقط ثم تنهض من جديد. قد تفشل ولكن إعادة الكرة، إعادة المحاولة، هذا هو المطلوب. ربما
4: هو أنا ما نسميه فشل، نسميه أنت ما وصلتش للنجاح. فشلتش، أنت ما وصلتش للنجاح.
0: لا مشكلة. وإن قلنا فشلت في هذه المحاولة أكرر ذلك وأمر وأنجح. هناك البعض فشل في مناظرة البكالوريا، فشل مش هذه السنة، ربما فشل مؤقت في دورة التدارك ينجح البعض الآخر ينجح السنة القادمة وهكذا دواليك، لا مشكلة.
4: أكيد هو تنجم تشوف روحك أنت راو في أكثر من مجال كما فسرت لك بكري. راو إنسان موش مربوط بمجال سأنظر
0: في
4: معين.
0: ذلك طبعا لن أبقى فقط في مجال الإعلامي، تأكدي من ذلك. نعم نعم، تأكدي ووعد، لن أبقى في المجال الإعلامي فقط. هي تصر أستاذ سمير هذا المساء لا تبقى في الإعلامي فقط بل غير غير الموجة.
1: أنت ممكن تطور، أنت ناجح.
0: نعم
1: أنت ناجح فممكن تطور، يعني
0: العفو
1: التطوير هذا هو إضافة كبيرة، هذا يعني مرحلة من مراحل النجاح.
0: نعم.
1: أنت الآن عرفت على مستوى يعني على مستوى

0: إذا لم تقف على هدف بعد أن حققت الهدف الأول، مررت إلى هدف ثاني، اكتسبت مجموعة من المهارات، والآن
1: عندي هدف
0: أهداف أخرى.
1: بأكيد. أنا الهدف
0: جميل.
1: متاعي توا اللي أنا نكبر في السمول بزنس متاعي، ونوصل معناتها نحل المشروع الخاص بيا، يعني مهندسة وعندي سمول بزنس متاعي في الديكوراسيون،
0: جميل.
1: وإن شاء الله باش تكون عندي في المستقبل معناتها أكيد أهداف أخرى معناها. دونك نشجع العباد الكل
0: السنة
1: اللي عندي
0: القادمة إن شاء الله تكون عندك مع
1: أكيد
0: السمول يولي بيج بزنس
1: بيان سور
0: هكا.
1: أكيد أكيد إن شاء
0: نعم
1: الله.
0: نعم طبعا تستحق تحية هذا المساء. نذهب إليك وما قيل لنختم، تفضل سيدي مصطفى.
2: أهمية العزيمة والإصرار.
0: نعم.
2: التعلم من الفشل. الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو تجربة للتعلم والاكتساب الخبرة، مما يزيد من القوة. يزيد من القوة العزيمة. مما يزيد
0: من قوة،
2: من قوة العزيمة.
0: يعني تتحدث عن الفشل.
2: الفشل.
0: نعم.
2: نتعلم من الفشل.
0: نعم جيد.
2: المثابرة والانضباط. الاستمرار في العمل بجد واجتهاد.
0: نعم.
2: حتى في غياب الحافز هو ما يميز الشخص القوي، القوي الإرادة.
0: نعم منطقي.
2: في الختام تبقى العزيمة والإصرار المفتاح الحقيقي لكل النجاح. فبالعزيمة يبدأ الإنسان رحلته
0: نعم.
2: رحلته نحو الأهداف، وبالإصرار يواصل السير حتى يحققها. لذلك يجب على كل فرد أن يتحلى بهاتين الصفتين
0: نعم،
2: ليصنع لنفسه مستقبلا مشرقا
0: مشرقا. هذا هو المطلوب. إذا
2: بالعزيمة نبدأ وبالإصرار ننتصر.
0: طبعا وصلنا لختمة هذا اللقاء. أردت أن أشكر هذه المجموعة الأنيقة من أفراد لمتنا هذا المساء، دكتور حدامي بن عامر، الأستاذ جوهر زيد، المهندسة جواهر فريوي، الأستاذة مروة عبد الله، والمبدع مصطفى خزندار، وأستاذنا سمير البياتي. التحية تأتيكم مستمعينا الأفاضل من قائدة رحلة هذا المساء في جزئها الأول، زميلتنا سهير زيان أخذت عنها مواصلة الرحلة، زميلتنا مريم قهر التي ترجو لكم ليلة سعيدة. هذا رمز العمدوني يرجو لكم كل الحب، وألتقيكم غدا مساء من 5 إلى 8. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد الجرجوري.
3: تحية طيبة مستمعين ومستمعاتنا متابعين على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: موعد جديد يجمعنا وإياكم على أثير تونس الثقافية في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع. نرافقكم في هذه الفسحة مع محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
4: اخترت نصا لا يحمل اسما ولا يحمل عنوانا، وقد بعثت به إلينا كاتبته عبير الشام الصالحي.
3: إطلالة البداية، إطلالة البداية. مرة أخرى نرافق صديقة البرنامج عبير الشام الصالحي من خلال النظر في محاولة إبداعية كانت قد أرسلتها إلينا عبر بريد البرنامج. هذا النص الذي لا يحمل عنوان دكتور فؤاد، هل من فكرة أولية حوله وهل يمكن أن تذكرنا أيضا بصديقتنا عبير الشام الصالحي بالنسبة لمن لم يتابعنا في عدد سابق خصصناه لأحد نصوصها؟
4: أبدأ بالحديث أولا عن عبير الشام الصالحي التي أرحب بها بهذه المناسبة وأشكر لها ثقتها في برنامج على طريق الإبداع، فهي تكتب نصوصا أدبية وتحرص على أن يكون لنا فيها رأي في هذا البرنامج. عبير الشام صالحي هي أستاذة فرنسية وهي مولعة بالأدب العربي قديمه وحديثه، وهي معجبة بأعلام الأدب العربي في القديم والحديث على حد سواء. هي معجبة بالمتنبي وبالمعري وبالتوحيد، وهي كذلك معجبة إعجابا خاصا بأبي القاسم الشابي وبغير هؤلاء، مثلما أشارت إلى ذلك في بعض حديثها إلينا عن نفسها وعن تجربتها.
3: نعم.
4: ونشير بعد هذا أستاذ عروسية إلى أن تجربة عبير الشام الصالحي في الكتابة تجربة متنوعة، فهي تكتب الشعر كما تراه هي، وتكتب النثر أيضا، وتكتب النثر القصصي، ونصنا اليوم يندرج ضمن هذا اللون من الكتابة. هو إذن نص قصصي يحكي تجربة في الحب وقصة من قصصه التي لا تنتهي، وقصص الحب لا تنتهي هذا معروف، وهي لا تنتهي لأنها لصيقة بحياة الإنسان، لذلك سيظل معنى الحب عابرا للعصور والدهور، وسيظل هذا المعنى حاضرا ماثلا مؤثرا في النفوس. هذا إذن أستاذ عروسية حديثي الأول عن النص وكاتبته. وقبل مزيد تفصيل هذا الحديث سنستمع إليك وأنت تقرأين هذا النص حتى نتبين ما جاء فيه من المعاني وما توفر من الأساليب الفنية. فإليك الكلمة.
3: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. في حركة طفولية ألقت على مرافق صدره رأسها المشوشة بأفكار وهواجس متزاحمة، شكت له الأنفاس شغفا تمرد على قيود فؤادها فتجاوز أسواره الشاهقة لتطلق زفرة مطولة، واهتز جسدها مثل عود غض مع انبجاس الصبح ليستكين إثرها في هدوء رهيب. كم تراءت له ناعمة، وقد لاحظ احمرارا طغى على وجنتيها وأحس بدبيب دمها بين عروقها البارزة. هي لا تزال ضاحكة المبسم رغم احتقان حاجبيها. أيتها القطة المشاكسة، انتظر ردة فعلها المعتادة وحركة عينيها المضيئة، وكأنها حازت فيها نجمان كلما حركت جفنيها أبرقا فأردياه أسيرا. تبسم ضاحكا لأنها غفت سريعا، وغمرته نبذة من عجب لأنها اتخذت منه ملاذا دون سواه. سولت له نفسه الهائمة أن يداعب شعرها للقاتمة الفاحمة المخملية، فطفق يتوغل فيه بأنامله الدافئة. انزلقت خصلات فحجبت عن ناظريه وجهها الصغير، لكنه سارع ليكشفه، وقاصدا مرر أصبعه الصغير على سطح خدها يتحسسه، ثم دندن بصوته الجهوري: أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك، وألذ من كأس النديم وقد أبحت الكأس شهدك، ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك، وجعلت من جفني متكأ ومن عيني مهدك، عش أنت إني مت بعدك. قاطعه هنا صوت طبيبه: الله الله، ما أروع شدوك وما أعذب إحساسك يا آسر، آمل أن تكون ذاكرتك اليوم جيدة كصوتك. فرد آسر وقد تجهم وجهه: ما ضرك لو تأخرت دقيقتين؟ كانت عصفورتي نائمة بين يدي وكنت مندمجا بسحرها، ماذا أفعل بذاكرتي وعقلي دونها؟ أدعوك أن تراجع فهمك لهذه المصطلحات. وتوارى يبحث عن مكان قصي يجتمع فيه بها مجددا. الإمضاء عبير الشام الصالحي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن النص الذي سننظر فيه اليوم، وهو بقلم صاحبته وكاتبته عبير الشام الصالحي. وقد أشرنا منذ حين أستاذ عروسية إلى أنه نص يتحدث عن تجربة في الحب، وقلنا إن معنى الحب معنى يخترق العصور والدهور ويتردد على ألسنة الشعراء والكتاب وسائر المبدعين، لكن مع ذلك يظل التطرق لمثل هذا الموضوع الإنساني العام مهددا بالخطر، والخطر هو أن يقع الكاتب أو المبدع في تكرار ما قيل قبله في هذا المعنى، وفي استعادة ما أشار إليه المبدعون قبله في هذا السياق. لذلك يكون الرهان في مثل هذه الحالة رهان إضافة ورهان ابتكار. وعلى أساس هذا الكلام سننظر في هذا النص منطلقين من هذا السؤال: إلى أي حد ستنجح عبير الشام الصالحي في كتابة نص عن الحب برؤية فيها إضافة وفيها ابتكار، وخاصة بصياغة فيها تجديد وفيها ظفر بأساليب غير متداولة وغير معروفة؟ إذن هذا السؤال سنحاول أن نجيب عنه من خلال النظر في هذا النص ومن خلال تحليله، ونريد بذلك في منتهى المطاف أن نقوم النص تقويما، وأن نبرز ما يتميز به من الخصائص التي تكسبه هويته الفنية وهويته الإبداعية.
1: نعم، فلننطلق إذن في تحليل مختلف معاني ومضامين هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج عبير الشام الصالحي. فمن أين سندخل في هذا النص الأبتر دكتور فؤاد باعتباره يفتقد إلى عنوان؟ كيف سندخل هذا النص وكيف سنتقصى مختلف معانيه ومضامينه؟
0: سندخل النص من بدايته وسننطلق في الحديث عنه من منطلقه. وقد قلنا إن هذا النص حكاية قوامها قصة حب بين شاب وشابة. هذه الحكاية تعرض على القارئ وعلى السامع من خلال جملة من المشاهد المتلاحقة. أول المشاهد نرى فيه الشابة العاشقة وقد طوح بها الهوى وعصفت بها رياحه، فألقت رأسها على صدر من تحب كأنها تريد بذلك أن تفضي إليه بما تحس به من الشوق والرغبة. تبدو العاشقة مضطربة أول الأمر، ثم تهدأ وتسكن وقد وجدت على صدر صاحبها ما تنشد من السكينة والطمأنينة. هذا المشهد الأول يسلمنا إلى مشهد ثان نرى من خلاله شابا عاشقا اسمه آسر، والاسم ينطبق تمام الانطباق على المسمى، فقد جعل عاشقته أسيرة حبه. وصف آسر صورة حبيبته وقد ألقت رأسها على صدره، فبدت له نعيمة الوجه، محمرة الوجنتين، ضحكة المبسم، لكنه تعجب من تلك الإخفاء التي ألمت بها حين ألقت رأسها على صدره. هكذا تنمو الحكاية وهكذا تمتد. فالشابة العاشقة نامت على صدر صاحبها، أما العاشق آسر فقد أخذ يداعب شعرها ويميت خصلاته عن وجهها، ثم انخرط في ترديد أغنية أش أنت، تلك الأغنية المعروفة التي كتب نصها الشاعر اللبناني بشار الخوري الملقب بالأخطل الصغير، وغناها الفنان المعروف أيضا الشهير فريد الأطرش. في المشهد الرابع وهو آخر المشاهد يحدث الانتقال من قصة الحب العادية إلى قصة حب أخرى لها ما يميزها، ويحصل ذلك حين يظهر الطبيب فجأة معلقا على غناء آسر سائلا إياه هل ذاكرته في ذلك اليوم هي في درجة جودة صوته الذي كان يردد به أغنية أش أنت التي سمعنا كلماتها من خلال قراءة النص. عندئذ يرد آسر على الطبيب غاضبا مغضبا لأنه قطع عليه سعادته بهذا الظهور المفاجئ، فأفسد عليه متعته وسعادته بحضور حبيبته. وهكذا ابتعد آسر يلتمس مكانا بعيدا يلتقي فيه مجددا بحبيبته. على هذا النحو استاذ عروسية تبوح القصة بأسرارها، فنعرف عندئذ أن الشاب العاشق آسر ما هو إلا مريض فاقد للذاكرة، وأن الطبيب هو من يشرف على علاجه. ونعرف أيضا أن الحكاية التي بدت واقعية في المشاهد الأولى من النص ما هي إلا من صنع الوهم أو الحلم أو الخيال. وكأن العبرة التي تستخلص من الحكاية هي أن الحب هو الدواء لكل علة، وهو الطريق إلى السعادة الحق، به تسترجع الذاكرة وبه يصبح الغياب حضورا. الحب هو الحرية في أوسع معناها. وما رأيناه من علامات الحب ومن تصرفاته لم يكن إذن إلا وهما يجول في خيال ذلك الشاب المريض، ومع ذلك كان سعيدا بذلك الوهم. في الأمر طرافة ما في هذا شك، وفي تناول قصة الحب محاولة للظفر بزاوية نظر جديدة غير مبتكرة. هذا إذن أستاذ عروسية حديث عن مضامين هذه القصة وعن أحداثها وعما تمتاز به في هذا المستوى بالذات من الطرافة ومن التجديد.
1: نعم، هذا دكتور فؤاد كذا بخصوص مختلف معاني ومضامين هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج عبير الشام الصالحي. ماذا الآن عن الصياغة الفنية والتقنيات التي اعتمدتها صديقتنا عبير في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قلنا في هذا الصدد أستاذ عروسية إن النص قصصي الطبيعة وفيه حكاية تم سردها، ولكل حكاية أدوات قصصية تساعد على حكايتها وقصها. ما نلاحظ في هذا المجال هو غياب الزمان وغياب المكان. هذه حكاية لا زمان لها ولا مكان لها. فهل معنى ذلك؟ سؤال أطرحه من موقع القارئ أو السامع. هل معنى غياب الزمان والمكان في هذه الحكاية هو أن لحظة الحب لحظة فوق مكانية وفوق زمانية؟ إن كان الأمر كذلك فهي لحظة تحرر وحرية، لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، هي أكبر من المكان والزمان. ننظر في الشخصيات. أولا شخصية الفتاة العاشقة لا نعرف لها اسما ولا هوية، يكفيها أنها عاشقة راغبة متحدية متمردة، هي صورة نموذجية للفتاة العاشقة وهي جميلة بالقدر الذي تتيح للحب أن يكون. ننظر من جهة أخرى فنرى الشاب آسر، اسم على مسمى كما قلنا، شاب فاعل ومفعول به في الوقت نفسه، وذلك من أسرار الحب، فهو يجعلنا في الوقت نفسه فاعلين ومفعولا بنا. هو آسر وأسير. آسر تقع الفتاة العاشقة في أسر حبه، وهو أسير لأنه مريض، هو أسير علته وأسير حبه للفتاة أيضا، لكنه وجد الدواء واكتشف الحقيقة، لذلك هو يدعو الطبيب إلى مراجعة فهم المصطلحات، هو اكتشف حقيقة أخرى للمصطلحات التي يتداولها الأطباء في خصوص الذاكرة وفي خصوص العقل. هو مريض بفقدان الذاكرة لكنه في الوقت نفسه بالذاكرة يستحضر حبيبته ويحول وهمه إلى واقع يعيشه، سرده علينا في المشاهد الثلاثة الأولى من هذه الحكاية. شخصيتان وحيدتان في عالم الحكاية، وهذا أمر طبيعي، فعالم الحب لا يتسع لأكثر من ذلك، وحضور الطبيب أفسد الحكاية. حضور الطبيب مزدوج، فهو يلاحظ أن آسر قد شفي من مرضه، لكنه مع ذلك يكون سببا في انقطاع سعادته. فما هو دوره في الحقيقة؟ هل هو فعلا شفاه من مرضه، أم هو زاد في بؤسه وشقائه حين ظهر فأفسد على المريض لذة حلمه ولذة وهمه؟ ما لاحظناه في هذه الحكاية أستاذ عروسية وفي قصها وسردها هو توفر أداة الوصف، وصف الفتاة العاشقة المعشوقة، وصف مادي فيه حديث عن جمال جسدها وجمال وجهها وعن وجنتيها وعن عينيها وعن جمال شعرها. ثم هناك وصف لمشهد المغازلة من جهة الفتاة ومن جهة الشاب أيضا. في مستوى خطاب هذه الحكاية، أي اللغة التي تسرد بها الحكاية، لاحظنا وجود الاستعارة، حركة طفولية، مرافق صدره، أفكار وهواجس متزاحمة، نفسه الهائمة. إذن كلها أساليب في التعبير تعتمد الاستعارة، ونعرف ما ينشأ عن حضور الاستعارة في الخطاب من طاقة إيحائية وتأثيرية. هناك أيضا ظاهرة التضمين. فيما يتمثل التضمين؟ في استحضار قصيدة بشارة الخوري التي تغنى بها فريد الأطرش، عش أنت، مقطع كامل من القصيدة ومن الأغنية استحضرته الحكاية وهو موجود في الحكاية، وتم ذكره على لسان العاشق الذي يترنم ويدندن كما قال النص حين كان ينظر إلى حبيبته. لاحظي أستاذ عروسية أن هذا التضمين له دور آخر.
1: ما هو هذا الدور دكتور فؤاد؟
0: لقد جعل الحكاية حكايتين والنص نصين. فمضمون قصيدة بشارة الخوري يتحدث عن قصة حب أيضا. قصة الحب تلك تم استدعاؤها للحديث عن قصة الحب التي يحكيها هذا النص، وبذلك توفرت لنا حكايتان وتوفر لنا نصان، نص القصيدة ونص الحكاية. ما سبب ذلك أستاذ عروسية، أو ما سر ذلك في تقديرك؟
1: هذا إن دل على شيء دكتور فؤاد فإنه يدل على براعة عبير الشام الصالحي وخداعها الأدبي إن صح التعبير، في أنها تجعلنا نعيش قصتين في ذات النص وفي ذات المحاولة الإبداعية، أو نعيش أو نتابع حكايتين في نص واحد، هما في الأصل حكاية واحدة، لكن تلك التفاصيل التي اعتمدتها وأسلوبها الأدبي الذي اعتمدته في الصياغة هو ما يجعلنا نشعر هذا الإحساس بأننا بصدد حكايتين وليس حكاية واحدة.
0: قد يكون الأمر كما تقولين أستاذ عروسية، لكن قد يكون أيضا مردودا إلى سحر الحب وسره وفتنته. فقد قلنا إن الحب معنى يخترق العصور والدهور، وقلنا إن الحب معنى لا يمل الكتاب عبر التاريخ الكتابة فيه والحديث عنه. ولذلك هذا التضمين أكد ما نقول، أكد أن نصوص الحب كثيرة بعضها يصب في بعض، وأن تجارب الحب لأن اختلفت ولا أن تنوعت فهي تظل متجانسة من حيث حديثها عن تلك العاطفة الشريفة النبيلة كما يقول نعيم فيما يقول، أعني عاطفة الحب.
1: الحب طبعا، نعم.
0: ألم تلاحظ أستاذ عروسية بالإضافة إلى ما أقول أن الحكاية في هذا النص تتوفر على عنصر بالغ الأهمية؟
1: ما هو هذا العنصر؟
0: هو عنصر المفاجأة. نحن تفاجأنا في نهاية النص، كنا نتصور فعلا أننا إزاء قصة حب عادية بين شاب وشابة،
1: إزاء مشهد عاطفي رومانسي
0: تماما، وفجأة ينسحب ذلك الوهم، وهو وهم في ذهن بطل الحكاية ووهم في ذهن القارئ أيضا. لاحظي هذا التشابه، لأننا تصورنا الحكاية على نحو مغاير، فإذا بها حكاية أوهام وخيال وأحلام، وإذا بها حكاية مريض بالحب، وفي الوقت نفسه عالج نفسه بالحب. مرة أخرى قد نستحضر قولة أبي نواس الشهيرة في بعض ما قال: وداوني بالتي كانت
1: هي الداء.
0: ولعلني أختم حديثي عن الأساليب الفنية المعتمدة في هذا النص بالإشارة إلى هذا التأرجح بين الواقعية والخيال. ذلك هو إيقاع هذه الحكاية. وكل هذه الخصائص الفنية أكسبت نص عبير الشام الصالحي طرافة ومنحت نصها هذا هوية إبداعية إلى حد ما.
1: نعم.
0: لا شك في هذا.
1: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الجزء من برنامجنا، ونعني بذلك ركن كلام على كلام، والذي نظرنا فيه في مختلف معاني ومضامين هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا عبير الشام الصالحي، وأيضا بينا مختلف تقنيات الكتابة التي اعتمدتها في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. بعد النغم سنعود مع ركن في الميزان، وفيه ننظر في هذا النص وفي هذه المحاولة نظرة نقدية تقييمية. طبعا دائما معك دكتور فؤاد، لكن كما قلت بعد النغم وبعد شارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. بلغنا ركن في الميزان دكتور فؤاد، هذا ركن الذي عودتنا فيه، عودتنا بتقديم بعض الملاحظات النقدية والتقييمية وتسليط الضوء على بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى المحاولات الإبداعية. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا عبير الشام الصالحي، وما هي الملاحظات التقييمية والنقدية التي ستقدمها لها بخصوص هذه المحاولة؟
1: في هذا الركن أستاذ عروسية تعودنا أن ننتقل من الحديث عن لغة القصيدة أو عن لغة الحكاية، بعبارة أخرى عن اللغة الفنية المستعملة في النص، إلى الحديث عن اللغة التي يكتب بها النص.
0: نعم.
1: نعني اللغة العربية بقواعدها المعروفة. في هذا المستوى لاحظت أن عبير الشام الصالحي تكتب في الجملة بلغة عربية سليمة، ما في هذا شك، وهي لغة تؤدي بها ما تريد تأديته من المعاني وما تريد إنشاءه من الدلالات، لكني وجدت رغم ذلك في نصها بعض الالتواءات وأحببت أن ألفت نظرها إليها حتى تتفاداها في قادمي ما تكتب من النصوص.
0: هل لك أن تقدم لنا بعض الأمثلة دكتور فؤاد؟
1: الأمثلة متعددة ومتنوعة، وقد أشير إلى بعضها، ومن ذلك تلك الأخطاء التي وردت في قولها على لسان السارد: انتظر ردة فعلها المعتادة وحركة عينيها المضيئة وكأنها حازت فيها نجمان. في هذا الكلام أخطاء متعاقبة متلاحقة. أول هذه الأخطاء في قول الكاتبة وحركة عينيها المضيئة، هي تتحدث عن العينين لا عن الحركة، الحركة ليست مضيئة. إذن النعت هنا مسند إلى العينين،
0: والنعت عادة يتبع المنعوت،
1: لا شك في هذا. قال هذا النحات، وقال هذا ابن حزم أيضا في بعض ما قال في شعره في كتابه طوق الحمامة المعروف. إذن كان عليها أن تقول انتظر ردة فعلها المعتادة وحركة عينيها المضيئتين. حتما. حتما لابد من احترام المطابقة في العدد، وهنا الأمر يتعلق بالمثنى، المنعوت مثنى، فالنعت لابد أن يكون تابعا للمنعوت. وقالت بعد ذلك وكأنها حازت فيها، تتحدث عن العينين، نفس الخطأ،
0: فيهما
1: طبعا عليها أن تقول وكأنها حازت فيهما. ثم قالت عبير الشام الصالحي وكأنها حازت فيهما نجمان، هذا خطأ في النحو،
0: نجمين
1: لا شك في هذا، المثنى في محل المفعول به. إذن بالضرورة عليها أن تقول وكأنها حازت فيهما نجمين لا نجمان. إذن لاحظي أستاذ عروسية كيف نقع في مثل هذه الأخطاء، و الحال أنه بالإمكان أن نتجنبها وأن نتفاداها. خطأ في التعبير، يتحدث العاشق عن جفني حبيبته، أي عن جفني عينيها. من جهة أولى كل عين لها جفنان، إذن فكان عليه أن يقول عن جفونها، لا شك في هذا. وإذن فالصواب هو أن تقول عبير الشام الصالحي كلما حركت جفونها لا جفنيها. ثم قالت بعد ذلك متحدثة عن الجفنين، وكان عليها تتحدث عن الجفون، قالت فأردياه أسيرا، عادة أردياه قتيلة لا أسيرا، أردياه من الردى، والردى هو الهلاك، فإذا الجفنان لا يرديانه أسيرا بل يرديانه قتيلا، هذا خطأ في التعبير. أرجو أن تكون قد فهمت العبارة فهما دقيقا. إذن لا نقول أردياه أسيرا، إنما نقول أردياه قتيلا، هذه هي العبارة المعروفة المتداولة، وهذا أمر طبيعي لأن أرداه الكلمة لها علاقة بالردى، أي أهلكه، تسبب في هلاكه. البديل هو أن تقول مثلا فجعلاه أسيرا، لا أردياه أسيرا. خطأ آخر من جهة التعبير ماثل في قول الكاتبة معن بجاس الصبح، الأسلم هو أن نقول معن بلاش لن بجاس، لأن انبجاس تستعمل عادة مع المياه الفوارة، فنقول انبجست عين، وقد ورد هذا في القرآن الكريم في الآية التي جاء فيها فانبجست منه 12 عينا. إذن هناك فرق بين انبجس وانبلج، والأسلم في السياق الذي نتحدث عنه هو أن نقول انبلاج الصبح لا انبجاس الصبح. خطأ من جهة التعبير كذلك خطأ آخر جاء في قول الكاتبة وغمرته نبذة من عجب، هذا لا يقال في اللغة العربية، نقول غمره شيء من العجب، أصابه شيء من العجب، أو أصابه بعض العجب، أو تولاه بعض العجب. أما أن نقول وغمرته نبذة من عجب فهذا خطأ في الصياغة التعبيرية. جاء في حديث عبير الشام الصالحي وهي تصف شعر الفتاة العاشقة قولها سولت له نفسه الهائمة أن يداعب شعرها القاتم الفاحم المخملي. القاتم في اللغة هو الضارب إلى السواد، أي الذي يميل إلى السواد، بينما هي تريد أن تتحدث عن شعر أسود، لذلك قالت فاحم بعد ذلك. فإذا بدل أن تقول شعرها القاتم الفاحم، لعل الأسلم هو أن تقول أن يداعب شعرها الأسود الفاحم بدل القاتم، فهذا كما قلت يتماشى مع سياق هذا الوصف. خطأ في التركيب، قالت وقاصدا مرر إصبعه الصغير على سطح خدها يتحسسه، والتركيب يبدو مختلا، فلعل الأسلم هو أن تقول مرر إصبعه الصغير على سطح خدها يتحسسه متعمدا ذلك أو قاصدا ذلك، لا قاصدا مرر كذا. فعليها إذن أن تراجع هذا التركيب. خطأ في التعبير، كنت مندمجا بسحرها، لا نقول كنت مندمجا بي، كنت مندمجا في، اندمج في الشيء. المهم أن قولها كنت مندمجا بسحرها قول لا يصح من حيث التعبير، كنت مندمجا في سحرها أو مفتونا بسحرها أو مأخوذا بسحرها، تختار ما تشاء من الصياغ التعبيرية. اندمج في، اندمج الشيء في الشيء، أي توحد به، هذا هو المعنى وهذه هي الصورة. وقيسي على هذا أستاذ عروسية، فالأخطاء كما قلت متنوعة، ولا أرى عبير الشام الصالح إلا قادرة على تجنبها لو هي راجعت ما تكتب، لو هي أمعنت النظر فيما تكتب، لو هي دققت لغتها بالعودة إلى المراجع، بالعودة إلى المعاجم، بالعودة إلى كتب النحو والصرف. فهذا مما يحتاج إليه الكاتب أيا كانت مرتبته وأيا كانت تجربته في مجال الكتابة الأدبية.
0: نعم، من ركن في الميزان نمر مباشرة بعد الشارع إلى ركن منتهى المطاف، وفيه سنختم مع ملاحظات إضافية ختامية نتقدم بها إلى صديقة البرنامج عبير الشام الصالحي، دائما بخصوص هذه المحاولة الإبداعية وأيضا لتستأنس بها في قادم كتاباتها ومحاولاتها، لكن كما قلت مباشرة بعد الشارع. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد، نختم بمجموعة من الملاحظات تقدمها لصاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية، فبماذا ستتوجه اليوم إلى صديقتنا عبير الشمسار؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أعود إلى تلك الملاحظة المتعلقة بغياب عنوان لهذا النص. أنطلق من تلك الملاحظة مرة أخرى لأسأل عبير الشام الصالحي قائلا لها: ألا يمكن أن يكون عنوان هذا النص هو عنوان أغنية أخرى لفريد الأطرش، يا زهرة في خيالي؟ فما هي حكاية هذا الشاب العاشق المريض؟ هي حكاية مأساوية لا شك في هذا، لكنها حكاية شاب حرم من أن يعيش تجربة الحب في الواقعية فعاشها في خياله، عاشها بذاكرته، عاشها بوهمه، والوهم أحيانا يمكن أن ينتشل الإنسان مما هو فيه من اليأس ومن الاضطراب. وإذن لعل عنوان هذه الأغنية يا زهرة في خيالي ينطبق تمام الانطباق على التجربة التي تعيشها الذات العاشقة في هذه الحكاية. أتجاوز الحديث عن العنوان لأقول على وجه الإجمال وعلى سبيل الخلاصة إن هذا النص لا يخلو من طرافة في تناول موضوع الحب، وقد بينا تلك الطرافة، والنص كذلك لا يخلو من طرافة في صياغته الفنية، وقد بينا خصائص الكتابة الفنية في هذا النص. إذن على هذا الأساس من النظر والتقويم أقول إن عبير الشام الصالحي قد نجحت في كتابة نصها وفي إخراجه.

0: كن من المستحسن أن تتبسطي أكثر مما فعلت في المشهد الحواري الأخير بين الطبيب والعاشق المريض آسر. ألم يكن بإمكانك أن تفعلي ذلك لمزيد تعميق المعنى والدلالة قبل إنهاء الحكاية؟ أطرح عليها السؤال ملاحظا أنها اكتفت بما ذكرت ومسلما بأن الكتاب أحرار في كتابة نصوصهم. أنا أسلم بذلك، لكن أرى أيضا أن القراء أحرار في التعليق على النصوص في نطاق علاقة من الاحترام الإبداعي المتبادل بين كاتب النص وقارئه أو سامعه. لا أتحدث عن الاحترام في معناه العام أستاذ عروسية، لعلك لاحظت أنني استعملت مصطلح الاحترام الإبداعي، أعني ذلك العقد الإبداعي الذي يبرم بين كاتب وقارئ أو بين كاتب وسامع أو بين متحدث وسامع بصفة عامة. على هذا الأساس مرة أخرى أوصي عبير الشام الصالحي بالمواظبة على الكتابة، وأوصيها أيضا بتوسيع دائرة اطلاعها على ما يمكنها من الاطلاع عليه من النصوص الأدبية، مع ضرورة الانتباه إلى الأخطاء اللغوية. هذا أمر يجب أن يكون محل عنايتها في المستقبل. على عبير الشام الصالحي أن تولي جانب الصياغة اللغوية الأهمية اللازمة. أجدد لها في الختام الشكر لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها ولسائر المبدعين والمبدعات لا سيما المبتدئين منهم في طريق الإبداع وعلى طريق الإبداع، أتمنى لها ولهم جميعا تمام النجاح والتوفيق.
1: شكرا دكتور فؤاد، هذا ما نرجوه دائما لكل مبدعين ومبدعاتنا أصدقاء وصديقات برنامج على طريق الأبداع، وأيضا كل من اختار درب الإبداع نرجو لهم ولهن كل التوفيق والنجاح والسداد في طريق الفن والإبداع وفي طريق الكتابة الإبداعية. بهذا نختم هذا اللقاء الذي خصصناه لنص لصديقة البرنامج عبير الشام الصالحي، وكنا قد نظرنا في مختلف معانيه ومضامينه، أيضا توقفنا عن الجانب التشكيلي والصياغة الفنية، وكنا مع بعض الملاحظات التي تخص الصياغة اللغوية والأخطاء التي تسربت إليه، وأيضا ختمنا مع ملاحظات توجهت بها دكتور فؤاد لصديقتنا عبير الشام الصالحي، نرجو أن تكون قد استمتعت بهذا التناول لمحاولتها ولنصها، وننتظر منها مزيدا من المحاولات الإبداعية الأخرى. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا على متابعتنا وعلى الوفاء لموجاتنا ولبرنامج على طريق الإبداع. نلتقيكم إن شاء الله في حصة إذاعية قادمة مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى، ونرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا. ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا. قلت لك

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

ولا الاول صعب؟

قعدت مستني بأمان.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر أينما كنتم، مرحبا بكم. طبعا الشبكة الصيفية الجديدة وياسمين على ليل تونس، وطبعا استضافتنا العربية متواصلة في هذه السهرة. تحية مريم جارة في الهندسة الصوتية، فتن الصالحي في الأعداد والتقديم، وإنما كنتم مرحبا بكم في لقاءنا المباشر. البداية مع كوكتيل تونسي ثم نستقبل عدد من الاستضافات.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك كنتينا ودني سمعت

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
8: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
11: إذاعة تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.
12: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا المباشر على موجات اذاعه تونس الثقافيه، اينما كنتم مرحبا بكم متابعينا. يمكنكم الاستماع لنا على 101.1 اف ام، www.radioculturel.tn، وصفحه اذاعه تونس الثقافيه مباشر. تحيات مريم قاره في الهندسه الصوتيه، فاتن الصالحي في الاعداد والتقديم لسهره الليله. ضيفي الان من المغرب الاستاذ والكاتب انيس الرافعي من المغرب، متحصل على جائزه المغرب للكتاب في الدوره 56 لسنه 2025 صنف السرد، عن روايته جميعهم يتكلمون من فمي. مساء النور، أهلا وسهلا.
13: مساء الخير سيدة فاتي،
12: مرحبا بك على موجات الثقافية.
13: شكرا وسعيد بهذا الإطلالة على أثير إذاعة تونس الثقافية العريقة.
12: مرحبا بك، مبروك أيضا هذا التتويج، جائزة المغرب للكتاب في دورة 56 لسنة 2025 جميعهم يتكلمون من فمي. أستاذ أنيس،
13: بسمعك.
12: نعم، قلت لك نعم قلت مبروك هذه الجائزة الأخيرة ليك في جائزة المغرب الكتاب.
13: يسلموا يسلموا شكرا شكرا وسعيد يعني أن يكون أول لقاء إذاعي بعد جائزة مع إذاعة تونس الثقافية. هذه الجائزة جائزة مرموقة يعني في المشهد الثقافي المغربي، خاصة أنها قاربت عقدها السادس، لذلك من يفوز بها يعني فينال نوعا المجد الأدبي الرمزي والمعنوي، ويدخل إلى دائرة كتاب يعني كبار تبقى لهم أن فازوا بهذه الجائزة.
12: مهم جدا طبعا هذه الجائزة كما قلت جائزة المغرب الكتاب في دورتها 56 لسنة 2025 سنة السرد. وطبعا نتحدث قليلا عن الرواية جميعهم يتكلمون من فمي، جميل هذا العنوان الحقيقة، وفيه يعني متابعة وبحث ربما حتى وصلت لهذا العنوان أستاذ أنيس.
13: تحدث عن الكتاب الفائز يعني؟
12: نعم نعم
13: الجائزة. الكتاب يعني موسوم بجميعهم يتكلمون من فمي، وبحث قصصي في الشمال من جديد يعني، لأنني في الحقيقة لا أكتب مجاميع قصصية بل أكتب كتبا قصصية يعني سمي كتب عوض مجموعات، يعني يتشكل الكتاب من بدايته إلى نهايته وفق واحد مشغل سردي خاص في تجربة تكون يعني منفتحة على أحد الفنون أو أحد العوالم. لذلك فهذا الكتاب كان تصور مغاير كتابة وفيه نوع من التجريب الذي يذهب إلى مجالات وإلى تخوم جمالية مختلفة.
12: مهم جدا طبعا هذا التنوع على مستوى الكتابة. لديك عدد من الكتابات السردية وأيضا القصصية، تقريبا أكثر من 30 كتاب في القصة القصيرة ويوميات سردية ومؤلفات.
13: إذا سمعت السؤال جيدا يعني
12: قلت لك أكثر من 30 كتاب في القصة القصيرة لديك ويوميات سردية ومؤلفات، يعني عدد من الكتابات في مجال القصة القصيرة لديك عدد مهم.
13: يعني عندي كتب كثيرة في مجال القصة القصيرة، ولكن يعني أتجاوز حدود هذا الجنس لما أسميه نوعا من السرد الثقافي يعني. القصة القصيرة من فهمها التقليدي يعني بالنسبة لي انتهت ووصلت إلى نوع من الإشباع الجمالي، لذلك تم البحث عن أشكال أخرى لكتابة هذه القصة وانتقلت إلى الانفتاح للإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا والفنون سواء الأدائية أو البصرية، لذلك فسميتها يعني سرد ثقافي. فتشكلت تجربة أخرى مغايرة فيها نوع من الإضافة ونوع من المغايرة حسب ما أزعم، وحسب ما أكد ذلك العديد من النقاد. صعوبة جائزة المغرب أنها غالبا ما تتوج الروايات أو تتوج السير الذاتية يعني، عبر تاريخها توجت فقط 3 كتاب في الثقافة في 56 سنة يعني، لذلك أنا رقم 4. فهناك كان هناك نوع من إعادة الاعتبار لهذا الفن المهمش في كل يعني الثقافات العربية وخاصة إبداعيا، أنه لم يستطع بناء مؤسسته الأدبية كما الشأن بالنسبة للرواية التي تنال حقا واسعا.
12: نعم أيضا أنت عضو اتحاد كتاب المغرب ومجموعة البحث في القصة القصيرة، وأكيد أنه دور مهم بالنسبة لاتحاد كتاب المغرب في تقديم الكتابات الجديدة والإنتاج على مستوى الإنتاج وعلى مستوى النشر أيضا.
13: نعم سمعت سؤال جيدا.
12: يعني قلت لك أنت عضو اتحاد كتاب المغرب، وأكيد دور مهم جدا لاتحاد كتاب المغرب في النشر وفي التوزيع بالنسبة للكتب.
13: صحيح، اتحاد كتاب المغرب يلعب دور مهم عبر مجلته وعبر منشوراته. كذلك في الجانب الأكاديمي هناك مجموعة بحث قصة قصيرة متخصصة في قصة قصيرة إبداعا وتنظيرا، يعني تحاول أن تبحث في نظريات القصة القصيرة في العالم وتقوم بترجمة الكثير من المؤلفات لكتاب من العالم، تجارب مهمة يعني تقريبا عندها 30 إصدار خاص بهذه الترجمات وأنطولوجيات، وتقيم ورشات في جامعة لتمرير طلبة وبعض الكتاب يعني الواعدين بأساليب حديثة لكتابة في القصة القصيرة. ألاحظ أن في تقريبا في العالم في المغرب العربي ما زالت جدوى القصة القصيرة، سواء في تونس أو في ليبيا سابقا قبل الحرب، أو في الجزائر أو في المغرب، قياسا إلى باقي الجغرافيات العربية، فالقصة القصيرة ما زال يحافظ على تعلقه وعلى نوع من الدينامية والحراك، وتظهر تجارب قصصية وتطبع وتنشر، هذا أمر جيد. وغالبا ما يستفيد المشرق من تجربة المغرب العربي كثيرا في فن كتابة القصة.
12: نعم، مهم جدا، أكيد تجربة مهمة. طبعا أنت أيضا مدرب دولي للكتابة الإبداعية، لو تحدثنا عن هذه التجربة قليلا.
13: صحيح، يعني سبق لي أن اشتغلت في ورشات كتابة القصة القصيرة وفي المعتزلات الكتابة، خاصة أول معتزل عربي لكتابة القصة القصيرة في السعودية. سبق لي أن وضعت الأسس البيداغوجية المقرر الدراسي الذي يتم نصوص عربية ونصوص كونية، وأهم تقنيات وأهم الأساليب التي يمكن أن تساعد الكاتب المبتدئ على كتابة القصة القصيرة. وكانت تجربة مهمة جدا في معتزلات الكتابة لأن ضمت 7 كتاب من 7 جنسيات، وتم الاشتغال لمدة 15 يوما على صياغة نموذج لقصة عربية بمواصفات عربية بمتخيل عربي بمرجعيات عربية، كي تواكب التقنيات الموجودة عالميا في كتابة هذا الفن.
12: مهم جدا طبعا مسألة التدريب الدولي للكتابة الإبداعية، ومبروك مجددا لهذا الكتاب، جائزة المغرب الكتاب الدورة 56 عن القصة والمجموعة القصصية جميعهم يتكلمون من فمي.
13: نعم،
12: شكرا لك على هذه المداخلة، قلت لك ومبروك مجددا هذه الجائزة.
13: يا مرحبا، الأسعد، يعني تونس في القلب ومبدعيها في القلب وشعبها في قلبي، سبق لي زرت تونس 3 مرات، يعني لذلك هذا الانفتاح على المستمع التونسي له قيمة معنوية وعاطفية كبيرة بالنسبة لي.
12: نعم، شكرا لك أستاذ أنيس الرافعي من المغرب على هذه المداخلة، وطبعا نواصل مع اختياراتنا الغنائية على موجات إذاعة تونس الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كان حاضر معنا منذ قليل الكاتب أنيس الرافعي، وتقدم جائزة المغرب للكتاب الدورة 56 سنة 2025 صنف السرد. نواصل معكم مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ياسمين على ليل تونس. فيما كنتم كنا في الاستماع إلى قلبي سعيد. الآن نواصل معكم عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر في زي الهواء.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: نواصل معكم لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في الجزء الأول من برنامج ياسمين على ليلة تونس. كان ضيفي الكاتب أنيس الرافعي من المغرب، وقدمنا الجائزة، جائزة الكتاب للدورة 56 سنة 2025 صنف السرد، جائزة عن كتابه ومجموعاته القصصية، جميعهم يتكلمون من فمي. نواصل معكم لقاءنا مع ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا.

نخليكم مع النغم الختامي حبينا وتحبينا ميادة الحنيه في برنامج ياسمين على راديو تونس. أجمل تحية مريم جارة فاتن السالحي، إلى اللقاء وملتقانا يوم غد حدود منتصف النهار مع برنامج ثقافة تونس الصحية. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سعلي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة ابتداءً من سنة أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سعلي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذه.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية، هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سعلي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلنا هذا اللي يأمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932. وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون دي رونجي، بعد توفى البارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوبي السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة، تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعو خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. و لما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية، ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنيه وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار الجلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت كلها، ولذلك نجم نقولوا من صيف سنة 34 حتى الشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط. ولذلك أيس يقولك ما عادش نجموا نعملوا حاجة في الجو هذايا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي طبعا. هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأل لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر. لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. نعرف الدوافع غير مباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
2: خلفيات أخرى غير معلنة،
1: فما عوامل ما قدرت خفية كما قلت أنت ولعبت دور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمعوا السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي ساعة ليش قتحتنا أنت في الفصل الأول هذا.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر قصار وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع أنواع، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناولوا هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا تشأموا منه.
1: صحيح.
2: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان راحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو طبع أنواع، أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
1: طيب نسمعها ملا رنة العيدان.

0: سعلي نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. السؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذه الناس كل ما تعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاض فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولا، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جات جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من مظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت تتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها نزلت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الفخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31، كذلك ما مسألة المتجنسين هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس، معناه ياخذ الجنسية الفرنسوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا كل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلوا على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربية. تميز ذلك كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب التوى معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيين تأزم الوضع هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في ريعان الشباب، ومعناها عمل ضجة وفاته، عمل ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي، وفي الشرق لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفاهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين مناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قعدت لبرا ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصائد من كل جهة، حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأدب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس رشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى هل الأحداث هذه الكل هي اللي خلت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشبان يأسسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذا قاعد مخفي، علاش؟ لأن القلة، المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه، ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقول لك ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي سندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريو أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غناء آخر سي علي.
1: فاصل الغناء الثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس، من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة وصالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاعها انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: شكراً للسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية ولمتابعتهم حصة عبق الرشيدية. سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سي علي، الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها، مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية، اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة الرشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا شو كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت الرشيدية وقتها، خاصة وقت الشهرت راهو هذه من خرجت بشوي بشوي. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية، هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي شالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومصطفى صفر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوب يقول راهو وقت اللي مشى سي صفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن، مشاو بالقطار من هنا للجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا وجاء تعدي سهرية معنا وكل شيء، عملوا عشاء وبطبيعة، وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف خيانة الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى نتاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكون جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخوانا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص من سيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: هذه في العاصمة الجزائرية،
1: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد السفنجة، هذا المضاهي اللي نحن اللي توفى عام 1908 ومضاهي الشيخ أحمد الوافي وجيه متاعه،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: أي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 39. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلطة كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه، وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرروا ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غرسها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري معناها محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب أنه باش يكون معنا يعجبه الموسيقى الأندلسية الجزائرية، ومش وربما فوق تعمل رشيدي اقتبس منها بعض حاجات، لكن أنا من قبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجملة، حتى مصطفى صفر قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائرية، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر آخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. إذن أنا أرى أنه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك كذا، لكن ما كانتش هي الزيارة هذه السبب في تأسيس الرشيدي. هذا من جهة. فما فرضية أخرى طرحوها مجموعة تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع تأثير الثقافة المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف متاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس متاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث عن الموضوع هذا بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
0: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
1: سنة 57.
0: الموشح الأول في مقام البيت المحير بعنوان يا فريد الغصن إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء لإذاعة تونس الثقافية لمتابعتهم برنامج تعابق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: حدث الشرارة. حدث الشرارة هذه كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا هو اللي بيده الحل والربط ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين 32-33 و33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيرة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم على الرشيدية اللي صدر عام 81 اللي الناس كل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين حتى هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد مرزوق كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي المنحة.
1: أي هذا ونجيوها مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذه كانت على الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 و20، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدره الوزير الأكبر. بالطبيعة كنقوله منشور أصدره الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم تاع الحماية كيفاش يخدم، هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة زمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. جاء فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمرد العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون هذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد. كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنوين 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية اللي فايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل سطو، معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين والوجهاء اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طب قلب ربي هذه دافعة للموسيقى التونسية، ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها، من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة، درست جيدا الموسيقى الشرقية، وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء المجلس للبارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كانت تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط، زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية، وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بزرد العلجية؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي، وكان عندها صالون في مع الكمال الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حسيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد لصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة، مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون ديرلونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معناه بقعته، وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة، مش حتى الموسيقى، ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمرد العلجية.
0: للتذكير، زمرد العلجية هو اسم الفني، هو
1: اسم الفني.
0: اسم الفني. أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط. يقعد يعني
1: مدام خياط.
0: وزمرد العلجي كما قلنا هو الاسم الفني. سجلت سنة 1935 منتخبات من الغنائية من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا.
1: كان معروف جوقة متاع البارون،
0: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
1: التونسية.
0: التونسية بطبيعة الحال. الأغنية هذه بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة وأوفياء إذاعة تونس الثقافية لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة وما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحبش ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها.

0: المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير، طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات يا علي، هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، ودي دومسيكا، شالوم حدي وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنية بالله يا حمد يا أخويا،
0: ورم شو اسمها احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صبا، وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة، نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35، ما تلقاش الصدى بالكل، ووزعوها على المقاهي، ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خلاها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكيه عليه في منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه ورئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة، قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة، قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، يجيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا، قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه هكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية ما لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة. الفصل الغنائي اللي عندنا توسع عليه هو
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون عودة إلى الوصلة الأولى اللي بدينا فيها من رنة العيدان، عدينا الجزء الأول وتوا باش نعديو البرول بعنوان هي بتدر لذة الحمية، كما قلنا من تأليف الشاعر طه القصار وتلحين الشيخ ميسترنان.

0: بهذا سيداتي سادتي ننهي حصة اليوم، وفي الأسبوع المقبل سنتعرض إن شاء الله درويش في قسم تعليم الموسيقى العربية لما سمعوا بالخبر أنه القسم معناه وقع إلغاء، ومعهم بالطبع الوسط الثقافي المهتم بموضوع رقي المغاني التونسية لما كان رفع. فإلى اللقاء إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.